تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: لكن إذا كان الإنسان عارف بالله واقلا في معصية الله، متعاليا على خلق الله، متجبرا عليهم، بطاشا بهم، لم يسلم أحد من يده أو لسانه، فهنا سيكون عاقبة وخيم. أول ما يلاقي من الأهوال عند إتيان ملك الموت لأخذ روحه، الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أخرجوا أنفسكم. هذا عند إخراج الروح من الجسد، ما تخرج طبيعي، ينزعون منهم نزعا، يعني يجد لذلك ألما في جميع كيان، في كل أصل شعر من شعر بدن، ويطالبونهم بإخراج الأنفس، أخرجوا أنفسكم. لا تقبلوا هنا بالترحيب، بل بالتل، يعني بالنزع، بالشدة، مع التجبر. يعني يأمر الله سبحانه وتعالى بالتعالي عليهم، لأنهم تعالوا على خلقه، لأنهم تجبروا على عباده. هذه من الأحوال. المؤمن ما مشتد به النزع فإنه في نعيم. لماذا؟ لأنه يشاهد مقعده من الجنة، لأن الملائكة عنده يؤمنون مهما أصابه من الآلام من سكرات الموت، إنما ذلك في صالحه ليصبر على ذلك ويرجع في درجات الجنة. لكن المجرم مهما كان نزع في الظاهر بسيط، فهو يعاني من سكرات الموت ما لا يكتمل كله، اشتد عليه النزع والمصيبة، لأنه مع ذلك يؤنب ويهزأ ويقرع من مأمورين من عند الله سبحانه وتعالى، من ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرهم. والمؤمن بالعكس، يؤمنون ولي الله، عبد الله الصالح، مهما كان النجد. يعني هنا الميزان عند ما يحضره ملك الموت ويأمره الله سبحانه وتعالى بأخذ روحه من جسده، هنا يفصل بين الأنساب وبين الأعمال. النسب لا ينفعك إلا مع العمل، أما العمل فهو ينفعك مع نسب أو غير نسب. ولو كان الإنسان المؤمن عبدا حبشيا فإنه سينفع، سيخفف عنها أحوال نزع الروح من جسده مهما كان الألم. قد يتألم الإنسان لكنه راضٍ، لأنه يؤمن، لأنه يسلم عليه، لأنه يخفف عنه بكلام طيب من ملائكة مأمورين بذلك من قبل الله سبحانه وتعالى، ويبشرونه بمنقلبه الصالح، بمكانه في الجنة. فهو مرتاح نفسيا مهما كان يعاني من الآلام. وأنتم شاهدون الآن الإنسان الذي الناس مهتمون به، ويعني يحنون عليه ويحنون له مهما كان به من الآلام، مرتاح نفسيا، معنويات رفيعة، عنده معنويات عالية، ما يهمه ذلك الآلام، لا بس أنه يتألم لكن منشرح الصدر، مرتاح البال. فما بالك والمؤمن الله والمباشر للتأمين ملائكة الله بأمر من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يرى مقعده من الجنة، يرى مكانه في الجنة، يرى بساتينه، يرى الحور العين، وهن يعني مشغوفات بإقباله عليهن وبلقياهن له. كيف ستكون نفسه مهما عانى، مهما يعني الإنسان المسرور المجاهد في سبيل الله عندما يجيلهم كلام ترفع معنويات بيضحوا بدماهم، ويشاهد يعني يجيلهم يعني أفعال شديدة جدا، ومع ذلك معنوياتهم رفيعة، لأنهم بيتعبوهم ناس يعتقدوا فيهم جدا، يعني أنشرح الصدور، فما بالك ومشجعه الله سبحانه وتعالى وملائكة الله المرسلون من عند الله سبحانه وتعالى، كيف ستكون معنوية الإنسان؟ فالإنسان إذا كان في عمل صالح يرضاه الله سبحانه وتعالى فلن يبالي إطلاقا مهما كان من المعاناة. إيش يفصل لكم بين يعني إنه ممكن أن يعاني الإنسان من آلام في جسده، جراح أو آلام سكرات موت أو نحو ذلك، لكنه مع ذلك مرتاح، مرتاح لأنه معنوياته رفيعة، يقدم يعلم بأنه يقدم على رب كريم وأن الله سبحانه وتعالى راض عنه، وأنه مع ذلك يعد له الجنة، يعد له القصور، يعد له الأنهار، يعد له النعيم الدائم والخلود الأبدي في ضيافة الله سبحانه وتعالى. فهو مهما عانى من الآلام يشاهد أمامه النعيم الدائم. المجرم بالعكس مهما كان فيه من إيش؟ من قلة آلام نزع الروح، لأنه قد يخطف عن الفاجر، لكن تجد وجهه مكفهر، عليه قثرة، عليه يعني تلبد في وجهه لأنه مجرم، كما حكى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة عن المؤمنين والمجرمين، قال وجوه يومئذ ناظرة، يعني تتلألأ نورا مبتهجة من السرور، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لماذا؟ لأنها تنتظر الله سبحانه وتعالى ينجيها من هذه الأهوال ويدخلها الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، عند الموت هكذا المؤمن وجهه يتلألأ نورا مهما كان فيه من الآلام، وتشاهد النورانية عليه لأنه مبتهج مسرور مرتاح مهما كان يعاني من الآلام. وقال هناك ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاجر، منتظر من يقف ظهورها من إيش؟ من العذاب الأليم الدائم الذي لا ينقطع. فنحن في هذه الدنيا نبدأ، وعند الموت نبدأ الحصاد ويتم الجني للثمار يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. علينا أن نعاني في هذه الدنيا من أجل أن يخفف عنا معاناة يوم المعاد، معاناة نزع الروح من الجسد، معاناة الحساب في القبر من نكير ومنكر، معاناة الحساب في عرصة القيامة، ثم ما بعد ذلك أشد. إذا أردنا أن ننجى من النار وأن ندخل الجنة التي أعدها الله للمؤمنين، نسأل الله أن نكون منهم، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يسكون فيها من رحيق مختوم، من عين سماها الله سبحانه وتعالى كانوا يفجرونها تفجيرا، عين يعني تكون من الكافور، وفي أخرى سلسبيلة كما قال الله سبحانه وتعالى. هذه الأنهار معدة لأصحاب الجنة، يعني ما من دار في الجنة، ما من قصر في الجنة، ما من بيت في الجنة إلا وله فرع من هذه الأنهار، أنهار عظيمة ليست كأنهار الدنيا مليئة بالطحالب، مليئة بالمجح، مليئة يعني بالتعفن، لا، خلقها الله سبحانه وتعالى لينحن عندها عبادة، مخلوقة من الرضا، معدة لأولياء، أنهار من خمر لذة للشاربين، أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن مصفى، من أخراجها من عسل لذة للشاربين. هذه الأشياء في الجنة يعني غريبة، ما يخطر في بال الإنسان أنه يمكن أن يأتي نهر من عسل. نعم في هذه الدنيا إذا جاء واحد كيلو عسل ولا 2 كيلو ولا 10 كيلو ولا 1000 كيلو بنقول له بطن، بيجي بطن كم طن؟ 1000 كيلو. في الجنة نهر من هذا العسل الذي في يكون في الدنيا تجلبه النحلة على جناحها. ماذا تأتي جناح النحلة؟ النحلة في الجنة هنا تجري فيها السفن اللبن الذي نخرجه، يعني نستخرجه من برع البهيمة سواء غنم أو بقر أو إبل. في الجنة هنا نهر تجري فيه السفن، تبنى عليه القناطر الكباري من لبن، لبن ما مثل لبن الدنيا. لبن الدنيا إذا بقي من الصباح إلى العشي يتعفن، ذلك لا يتعفن إطلاقا، ما بشي يعفونه في الجنة إطلاقا. الخمر الذي يقول العقول في هذه الدنيا هناك أنهار، لكن خمر لا يقول العقول ولا هم عنها ينزفون، أي ما تنزف عقولهم، يشرب لما يروى من هذا النهر من هذا الخمر، ولا يجي له أي يعني تغير في عقله ولا في مزاجه، ولا يحس الإنسان من المعقولات ببشر ولا بسوء هضم ولا بقربة، يأكل ما شاء. قال يغدى على أدل المؤمنين نصيبا في الجنة، يغدى عليه ويراح بعشرة آلاف صحفة من الطعام، في كل صحفة من الطعام لون وذوق غير لون وذوق الصحفة الأخرى، ويأكل منها يجد لآخر لقمة من اللذة ما يجده الأولى، لأنه خلق للثمن في الجنة. النساء يلبس المرء مع زوجته سواء زوجته المؤمنة أو مع جاريته من الحور العين 70 خليل لا يملها ولا تمل، يعني نعيم ما يفوق التصور، يفوق التصور إطلاق، ما يستطيع الإنسان استيعاب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة التي وصفها الله سبحانه وتعالى ووصفها رسوله صلى الله عليه وعلى آله بأمر أعدت للمتقي، المتقي الذي حرص على أن يطبق أوامر الله وأن يجتنب جميع مناهي الله مهما كان فيها من الإيش من الرغبة، لأن النفس في الأغلب ترغب ما نهى الله. فصدت نفسك اكبح جماحها، اخزمها بزمام التدوى، اخزمها بخزام القرآن والسنة، اعدها الى السبيل الموصل الى طاعة الله، الموصل الى رضوان الله. اذا اردت ان تنجى من الاهوال وان تفوز بهذه الجنة، عندما يجتمع المؤمنون في الجنة يتذاكرون ما عانوه في هذه الدنيا، فيتذاكر بعضهم مع البعض ما كانوا يعانون من الآخرين المجرمين، فيقول أحدهم إني كان لي قريب، يقول أينك من المصدقين، يعني كان في الدنيا من يريد أن يغويني، من يريد أن يدخلني معه في المعارض، من يحرفني عن مسائل. قال فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إن كدت لسردي ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لولا الله سبحانه وتعالى وتوفيقه لكنت معك في ذلك المكان. هنا يستغرب الإنسان كيف يستطيع المؤمن أن يطلع على النار ويخاطب جرينه فيها وهي يعني لجبها وأهوالها ونتمريحها على مسافات آلاف السنين. العلم الحديث الآن أوصلنا إلى ما نشاهده الآن على بعد آلاف الكيلوهات عبر شاشة التلفزيون وهي صنع البشر، فما بالك بصنع الله سبحانه وتعالى. قد يوصل لكل إنسان إلى غرفته مشاهدات في نار جهنم لمن يريد مشاهدة من أعدائه ومن الذين كانوا يتلددون بتنغيصه، يتلددون بالاستكبار عليه، يتلددون بمعاناته وبالبطش عليه، فيشاهدهم وقد نزع الله من قلبه الرحمة له حتى لا يتأذى بما يشاهده من تأليمه، فيتلدد كذلك. جزاء وفاق. ستطلع على أعدائك وتشاهد ما هم فيه من المعاناة، ما هم فيه من الآلام، ما هم فيه من العذاب، ما هم فيه من الجهان، ما هم فيه من الجوع، ما هم فيه من العطش، ما هم فيه من اللهيب النار. ولن تجد لذلك يعني ألما في قلبك أو في نفسك إطلاقا، لأن الله سبحانه وتعالى قد نزع الرحمة، رحمة المجرمين من قلوب المؤمنين، حتى ولو كان ولدك، حتى ولو كان زوجتك، حتى ولو كان والدك، حتى ولو كان أعز الناس إليك، خلاص. لأن من يصيب المؤمن عذاب في الجنة بما يشاهده أو بما يعلم به مما أخاه أو مما أخوه أو إيش أو أبوه أو قريب فيه. لكن الله سبحانه وتعالى يريد تلذذ أولياء فينزع من قلوبهم الرحمة لأعدائه. ما عزيز فيما بينهم قد يكون بين المؤمنين وحشة، قد يكون بينهم يعني نفرة، قد يكون بينهم شيء مما يعني يعتاد الناس أن يتجافوا بسبب. عندما يدخل المؤمنون الجنة ينزع الله ما في قلوبهم من ذلك إخوانا على سر المتقابلين. تلقى من كان بينك وبينه توارث في الدنيا لسوء فهم أو سوء تفاهم تلقاه كأنك لقيت أفضل أسرة، ترتاح بالبيان، تتنعم بذلك، تتلذذ بذلك على سر متقابل. يخرجوا في البحشة يتلاقون يتزاورون يرتاحون في ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه في دور عظيم. نحن إذا خرجنا إلى خارج اليمن وشاهدنا مبانيها وعماراتها وبلاطها وزينتها ننبهر. إذا حج الإنسان واعتمر في السعودية هذه أقرب البلدان إلينا، يشاهد في المباني أشياء عجيبة ما تساوي ولا يعني لبنة من لبنات الجنة. هذه العمائر التي نشاهد ونهل المنكف بر وتبحر ما تلك يعني البهارج تلك المناطق. كذلك إذا سافر واحد إلى الخارج نخبر عن من بلغ إلى تلك البلاد بأشياء عظيمة وقوات عصر وتقنية عصرة جدا، الإمكانيات التي مكنهم الله سبحانه وتعالى وأطلعهم عليها وأقدرهم على صنعها أشياء عظيمة، لكنها لا تساوي شيئا عند الجنة إطلاقا، لأن تلك الجنة صنع الله، صنعة القادر الذي من قدرته أقدر هؤلاء على صنعة هذه الصناعة. فكيف ستكون صناعتها؟ كيف تكون تقنيتها؟ كيف ستكون يعني عظمتها ودقتها ويعني بهرجها؟ لا يكتنف كله. ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما النار حدث ولا حدث، ظلمة فوق ظلمة، ظلمات شديدة، وأعدت لمن؟ لأعداء الله، للذين تمردوا على الله وليس بين الله وبين أحد هواجس مهما كان قربه من أولياء. لو كان ملكا مقرب ولو كان الملائكة المقربين، لكن حاشا لله، هذا من البالغة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. لو كان من صلب نبي، هذا ابن نوح، يقول الله لنوح عليه السلام يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فالجنة هي للمؤمنين كائنا من كان، والنار لعدو الله كائنا ممن كان. فعلينا أن نكون من أولياء الله، وذلك بمبلورنا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يخلف الله نفسا إلا وسعها. استعبد أن تكون من أولياء الله وبيدك أن تكون على ضمن أعداء الله. وقد أخبرك الله بما هي صفات أوليائه وأقدرك على أن تتصف بها، وأعلمك بما هي صفات أعدائه وأقدرك على أن تتصف بها. ولذا يقول الله سبحانه وتعالى وهديناهم نجدين فلك تحكم العقل وما أدراك ما العقل، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالحق بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا أولئك أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة. قلقت أبوابها وضلت مفاتيحها ولم يخرجون منها إطلاقا. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالله الله عباد الله، الله الله في أنفسنا التي لا يساويها شيء، وينبغي أن لا يكون لها ثمن شيء، لا يكون ثمنها شبر من الأرض، بل ولا الفرها الأرضية بأجمعها. نحرص على نجاتها من أهوال القيامة، من أهوال الموت وما بعد الموت، ومن أهوال المحشر، ومن أهوال الحساب، وأيضا من العقاب الأليم، من عقاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا هداة مهتدين ولحق منقادين، وبأحكامه راضين، ولأوامره ممتثلين، وعن مناليه منتهين، ولزواجره ومواعظه منزجرين ومستعظين، بحقه لا حق عليه، وبحق النبي وآله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
0: آفاق اف ام مساحة حرة وإعلام.

0: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الشديد بالشديد عند الصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت. انصرف إذا شئت.
2: آفاق FM. آفاق FM.
3: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
2: أمر مريج. أمر مريج. المريج المضطرب المختلط. وأصل هذه المفردة من المرج، وهو الاختلاط. جاءت هذه الكلمة في الآيات الخامسة من سورة قاف، وهي قوله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. والمعنى أن هؤلاء الكفار صاروا في أمر مضطرب مختلف، كل مرة يروجون دعاية ضد رسول الله صلى الله عليه وآله، مرة يقولون ساحر، ومرة شاعر، وأخرى مجنون. فالآية وما قبلها تحكي قسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن المجيد على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تعجب هؤلاء الكفار من كون النذير كان منهم إنما حصل بسبب تكذيبهم للقرآن لما جاءهم، وهو الآية الكبرى الواضحة البينة التي قد عرفوا أنهم عاجزون عن الإتيان بسورة من مثله.

0: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكان

أصحاب مشأمة ما أصحاب مشأمة.

يمر عليهم المحلقون كفار وعباريك يا أكوان.

Yeah.

وفرش مرفوع.

لجعلناهن أذكارا قربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من

لا بارد ولا

ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من حجر

نحن عبد العظم الغلغلات بطيبون.

ولقد علمتم النشأة الأولى.

تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نجا جاء فلولا تشكرون أرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا

أبد يا أهل الحديث أنتم مدينون وزجروا

ونحن أقرب إليه منكم.

فسلام لك من أصحاب

نزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله يا سرور الحرم إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.

السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على محمد وآله.

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقو بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال ويبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وأعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاب فعدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وسبحوه بكرة وأصيلا.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

اللهم صل على محمد وآله، يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه،

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 41 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 85 بعد 100 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات في هذه الآية شهر رمضان، شهر الصيام والقيام، وقال تعالى: شهر رمضان الذي عظمه الله وشرفه، الذي أنزل فيه القرآن. أنزل الله سبحانه وتعالى أول ما أنزل القرآن في شهر رمضان، في ليلة القدر من شهر رمضان. إذن كان أول نزول القرآن في شهر رمضان، في ليلة القدر من شهر رمضان بداية نزول القرآن. ولم ينزل القرآن دفعة واحدة، وذكر بعض المفسرين أن الله سبحانه وتعالى أنزله دفعة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منجما متدرجا منذ بعثته إلى وفاته. لكن الظاهر في الآية أنه أنزل القرآن في شهر رمضان، أي بداية القرآن نزل به الوحي جبريل الأمين على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة القدر من شهر رمضان. هذا القرآن وهذا الكتاب العظيم هدى للناس، فيه الهداية للناس، يعلمهم الله سبحانه وتعالى الهداية في آياته على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقرآن هاد للناس إلى طريق رضوان الله سبحانه وتعالى، إلى طريق الجنة، إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. وبينات من الهدى والفرقان، آيات بينات ودلائل واضحات من الهدى التي تدل على الصراط المستقيم وتهدي إليه. من اهتدى بهدي الله وبينات الله وآيات الله في القرآن اهتدى إلى صراط مستقيم. وبينات من الهدى والفرقان، وفي القرآن البيان الواضح والفارق بين الحق والباطل. بآيات القرآن يستطيع الإنسان المؤمن أن يفرق بين الحق والباطل وبين الخير والشر، فآيات القرآن فرقان بهذا المعنى. فهذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وفضيلة في شهر رمضان على غيره من الشهور، بأن جعل فيه القرآن وأنزل فيه القرآن الذي فيه الهدى للناس والبينات الواضحات والفرقان الفارق بين الحق والباطل. فمن شهد منكم الشهر فليصم، هنا حكم من الله سبحانه وتعالى بوجوب شهر رمضان على من حضر رمضان، على من حل رمضان وهو حاضر، والإنسان حاضر في أهله ليس مسافر. إذن فمن شهد، فمن حضر رمضان، فمن شهد رمضان ولم يكن مسافرا، من كان في بلده مقيما، أي هذا معنى من حضر، من كان مقيما في بلده حين حل شهر رمضان فليصم، فواجب عليه صيامه. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. إذا حل شهر رمضان وكان الإنسان المؤمن مريضا ألم به مرض لا يستطيع الصيام معه، مرض زائد على المعتاد وليس من الأمراض الخفيفة التي لا تعيق ولا تزي ولا تجعل رمضان وصيام رمضان فيه كلفة ومشقة زائدة. وقد ذكر بعض العلماء أن المرض الذي يكون معه الرخصة في الفطر أنه إذا كان الصيام يزيد المرض يزيد نسبة المرض أو يولد علة ومرضا جديدة أو يبطئ يؤخر شفاء المرض، فهنا يرخص للمريض أن يفطر. أما إذا كان مرضا طفيفا ومرضا عاضرا ومرضا عارضا خفيفا فلا يبيح للإنسان الفطر بسببه كالزكام مثلا أو نحوه من الأمراض الخفيفة التي لا تعيق الإنسان عن القيام بصيام رمضان، أو التهاب بسيط في أحد أصابعه أو نحو ذلك، أو على سفر، أو كان الإنسان مسافر فعدة من أيام أخر. فمن كان مسافرا وحضر حل رمضان ولم يكن شاهدا وحاضرا في أهله بل كان مسافرا فله عذر في سفره ويباح له بسفره ويرخص له أن يفطر في مدة سفره. فإذا أفطر سواء كان فطره لمرض أو سفر فعدة من أيام أخر. هنا وجوب القضاء في هذه الآية، وجوب القضاء على المسافر والمريض إذا أفطر فيقضي عدة من أيام أخر بنفس الأيام التي أفطرها في العدد، ولا يشترط في شهر معين، أو المهم أنه سيكون عليه واجب القضاء إلى أن يأتي رمضان من العام المقبل. وينبغي المسارعة، ينبغي على الإنسان الذي جاءه من هذه حل به شيء من هذه الأعذار وأفطر عليه المسارعة متى زال عذره، حينما يزول عذر المرض بعد خروج رمضان أو يزول عذر السفر فور زوال العذر، ينبغي عليه أن يسارع بقضاء ما فاته من أيام رمضان. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا الحكم من الله سبحانه وتعالى بأنه لم يوجب على المريض صوما ولم يوجب على السفر صوما على المسافر صوما، وتخفيف من الله. وشأن الله سبحانه وتعالى في شرعه ومنهاجه ودينه التخفيف. هذا المسألة، مسألة التخفيف واليسر في الشريعة في مختلف فرائض وواجبات الشريعة وتشريعات الشريعة جعلها الله سبحانه وتعالى شريعة يسرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولذلك رخص، لأن الله يريد بكم اليسر ولا يريد أن يحملكم شيئا من العسر، رخص الله للمريض والمسافر تخفيفا وتسهيلا على المسافر والمريض بأن يفطر ويقضي أياما أخر بدلا عن الأيام التي أفطر فيها. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هنا أمر آخر ومسألة أخرى أسستها الآية وأوجبتها الآية وجننتها الآية، ولتكملوا العدة. أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين الصائمين بأن يكملوا عدة صوم رمضان، فجمع الله سبحانه وتعالى بين النعمتين في التخفيف والتيسير بتأخير رمضان عن حالة المرض والسفر وإبداله بأيام أخر، ولتكملوا عدة شهر رمضان كما أمركم الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي رؤية الهلال عند بداية رمضان، والإفطار عند رؤية هلال شوال. هذا وإذا غم فيكمل العدة، والعدة للأشهر الهجرية أو الأشهر القمرية بالأصح هي تمام 30. الشهر القمري إذا تم فسيتم 30، والشهر الشمسي إذا تم الذي يسمى الميلادي فتمامه 31. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني لتشكروا الله لتكبروا الله لتعظموا لتكبروا الله لتعظموا الله تعظيما عظيما، لأن الله هو الذي يستحق التعظيم، وأهم وأفضل نعمة يستحق الله تعالى عليها التعظيم والشكر هي النعمة الهداية على ما هداكم، نعمة الهداية إلى دين الحق وإلى الصراط المستقيم وإلى ما فيه سعادة الإنسان وكرامته وسلامته من الشرور في الدنيا والآخرة. ولعلكم تشكرون، لعل التعظيم، لعل هذه النعم العظيمة التي أنعم الله بها على الإنسان يريد الله تعالى من الإنسان المؤمن أن يشكر الله سبحانه وتعالى، لعله يشكر الله، لعله يحوز أجر وثواب هذه النعمة العظيمة، نعمة شكر لله سبحانه وتعالى، ويفوز بأجر وثواب الشاكرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد: يا محمد إذا سألك عبادي عني، إذا أرادوا أن ينالوا حاجاتهم مني وينالوا الفضل مني وينالوا قضاء حوائجهم التي يطلبون قضاءها، فليتوجهوا بالسؤال إلى الله سبحانه وتعالى، ويدعو كل عبد ما شاء من مسألته يدعو الله سبحانه وتعالى بها. وإذا سألك عبادي عني لينالوا مني حاجتهم وصرف مهامهم وقضاء مطالبهم، فلا بعد لله عن خلقه، بل هو قريب منهم، فإني قريب ليس بعيدا كما يتصور الجاهلون ويظنون، وأنهم يحتاجون الوسائط بين الله وبين خلقه، سواء أصناما كما قالوا يقربنا إلى الله زلفى، أصناما حجرية أو معبودات بشرية أو آلهة من البشر، لا يحتاجون إلى ذلك، بل الله سبحانه وتعالى قريب من كل عبد من عباده، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، حين يدعو الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى قريب من دعائه، يجيب دعوته إذا كان من المؤمنين المخلصين. وقد ورد في كلام الإمام علي بن أبي طالب أمير المؤمنين عليه سلام الله عليه في وصيته لابنه الحسن عليه السلام في الدعاء، قال: واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء، أذن في هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فليدعو الله فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة، وأمرك أن تسأله ليعطيك وتسترحمه ليرحمك، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبه عنك، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، لا يحتاج إلى واسطة ولا شافع يشفع لك لأن يقبل منك دعاءك أيها المؤمن، بل توجه إلى الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع خاضع منيب منتظر الإجابة من الله سبحانه وتعالى. فقال أمير المؤمنين في وصيته لابنه الحسن: فإذا ناديته سمع نداك، وإذا ناجيته علم نجواك، فأفضيت إليه بحاجتك وأبثثته ذات نفسك، وشكوت إليه همومك واستكشفته كروبك، واستعنته على أمورك، وسألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطائه غيره من زيادة الأعمار وصحة الأبدان وسعة الأرزاق، ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته واستمطرت شآبيب رحمته. فالله سبحانه وتعالى قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعا. لكن أيها الإخوة والأخوات، هناك مسألة هامة تدب أحيانا وتدخل إلى نفوس البعض ممن يدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا في صباحه ومسائه ويستمر على هذا الدعاء، قد تدخل الظنون والشكوك والوساوس الشيطانية بأن بعض الداعين يدعو الله سبحانه وتعالى كثيرا ولا يجيب له الله تعالى منها ويعجل له في الإجابة إلا الشيء القليل منها. ولكن ينبغي أن يستشعر من يدعو الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله هو العالم بما يصلحك أيها الإنسان، العالم بما ينفعك، العالم بما يضرك. ولذلك ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديث صحيحة أن الله يستجيب للداعي إذا دعا، ولكن الإجابة هذه ليس بالضرورة أن تكون تعجيلا كما أراده الداعي، لأنه قد يريد أحيانا الداعي دعوة والخير في غيرها لا يعلم، لأن الإنسان بطبيعته لا يعلم عواقب الأمور ولا مصائرها، فليدعو الله سبحانه وتعالى ويجعل الاختيار ويوكل الاختيار إلى الله العالم بما يصلح وما يضر. ولكن في الأحاديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا المؤمن إما أن يعجل له في الإجابة، وإما أن يدخر له الله سبحانه وتعالى مقابل دعائه هذا في الجنة، وإما أن يدفع عنه من الشر مثل ما دعا. إذن فلن يعود من دعائه أبدا إلا لا يعود إلا بخير، لا يعود إلا بفائدة، إما التعجيل وإما الادخار وإما أن يصرف عنه من الشر والسوء مثل ما دعا من الخير، يصرف عنه شرورا لا يعلمها ولا يدري بها يصرفها الله سبحانه وتعالى بسبب دعائه. ولذلك ورد في حديث أيضا أن الدعاء يرد سهام القضاء، يرد سهام القضاء، وهي الأضرار والشرور التي قد تنزل بالإنسان ولا يدري بها يدفعها الله عنه بسبب دعائه. إذن فليثق من يدعو الله سبحانه وتعالى، وليكن على يقين على أن أي دعوة يدعو بها الله سبحانه وتعالى لن يعود منها صفرا، وعليه أن يزيل هذه الوساوس والظنون الشيطانية تدخل الشك والتهوين والتضعيف، تهوين الدعاء ومنافع الدعاء. فليستمر على دعائه في كل أوقاته، وليوكل التعجيل أو الادخار أو أن يصرف شيئا من الشرور إلى الله سبحانه وتعالى، عليه فقط أن يستمر في الدعاء، والله سبحانه وتعالى هو العالم بعواقب الأمور ومصائرها، فلا يكن لهذه الوساوس أو الظنون أو التخيلات الشيطانية طريق إلى أن يجعل الإنسان ينصرف عن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أو قد أحيانا بعض الناس يتلفظ بألفاظ تحبط دعاءه ويحبط بقية أعماله، يقول قد دعوت الله سبحانه وتعالى كثيرا ولم يستجب لي، ويتفوه بهذا الكلام أمام الناس، هذه معصية كبيرة واعتراض على الله يحبط دعاءه ويحبط أعماله. فليكن على حذر من هذه الألفاظ ويتفوه بهذه الكلمات، عليه دائما لا أن يلهج بأن الله

0: لأنه إذا دعا الله متوجها إلى الله بنية خالصة وحضور قلب، فإن الله لن يخيب رجاه ولن يرده صفرا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هنا دعوة من الله سبحانه وتعالى أن من أراد الخير من الله سبحانه وتعالى فالله قريب من الداعي إذا دعاه، فليستجيبوا لله وليعودوا إلى الله بالدعاء، والله سبحانه وتعالى قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. ولذلك إذا ورد في كلام الإمام علي أمير المؤمنين علي سلام الله عليه في وصيته لابنه الحسن في هذا الموضع: فلا يقنطنك إبطاء إجابته. هذا تحذير كما ذكرنا، لا تقنط إذا تأخرت الإجابة العاجلة، فإن العطية على قدر النية، وربما أخرت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل وأجزل لعطاء الآمل، وربما سألت الشيء فلا تؤتاه وأوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا. هذا أمير المؤمنين يعلم ولده الحسن آداب الدعاء وعدم القنوط وعدم استبطاء أثر الدعاء ونتيجة الدعاء. وربما سألت شيء فلا تؤتاه أو وأوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا، أو صرف عنك لما هو خير لك، فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته. فالله عارف وعالم بالعواقب ومصائر الأمور، وقد أوضح الأمير المؤمنين سلام الله عليه أيما إيضاح مسألة الدعاء في وصيته لولده الحسن. وإذا أراد الإنسان أن يستحضر هذه الآداب فهي مهمة في وصية أمير المؤمنين سلام الله عليه لولده الحسن. فاستبطاء الدعاء وإرادة الإنسان أن يستجيب الله دعاءه، هذا لا ينبغي أبدا على المؤمن أن يستحضره عند دعائه يريد من الله أن يحقق له ما دعاه كما هو بحذافيره. الله عالم بالعواقب. وقد ورد في مجموع الإمام زيد بن علي سلام الله عليه ما أشرنا إليه من الأحاديث الصحيحة، قال في الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ما رواه الإمام زيد سلام الله عليه، قال: فإذا قال يا رب، قال عبد، قال يا رب، قال الله: لبيك عبدي، لا تدعوني بشيء إلا استجبت لك على إحدى ثلاث خصال كما ذكر: إما أن أعجل لك ما تسألني، وإما أن أدخر لك، وإما أن يدفع عنه من الشر مثل ما دعا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فاستجابتهم لدعوة الله وإيمانهم به وتوسلهم به وشكرهم لله سبحانه وتعالى توصلهم إلى الرشاد، إلى الاهتداء بالخير. وهنا يستعمل الرشد بمعنى الخير، لعلهم يرشدون، لعلهم يفوزون بالخير والثواب والأجر العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وهنا أيها الإخوة والأخوات قد أدركنا الوقت، وسنستقبل بإذن الله تعالى الحلقة القادمة بتفسير هذه الآية. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالس مولاك في كل الشؤون.
3: الورد اليومي حلقات سجلها لإذاعة آفاق فم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي إنتاج إذاعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نرحب بكم في هذه الليلة المباركة في هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر التوبة والغفران. ونرحب بالأخوة الطلاب الذين سيكونون معنا في هذه الحلقة، الحلقة 14، والتي ستكون تلاوة الليلة من سورة الأنعام الآية 36، الصفحة 132 إلى الآية 110، الصفحة 141. وسنفتتحها مع الطالب عبد الصمد ليبدأ ليقرأ من قوله تعالى: أعوذ

بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ولقد

0: والضراء
1: والضراء
0: والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست
1: قلوبهم
0: ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.

0: أو جهرة هل يهلك؟ هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ وما نرسل المرسلين
1: إلا

لكم ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا

0: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا
1: أنه من عمل منكم

قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين.

0: ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق
1: يقص الحق
0: وهو خير.

0: بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين.
1: أحسنت وبارك الله فيك. نرحب بالمتسابق أسامة السراجي، تفضل اتلو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر

وهو القاهر فوق عباده ويرسل علي ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته

0: هم الحق ألا له الحكم وهو أسرع
1: الحاسبين
0: أسرع الحاسبين.

خفيه لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون

تحت أرجلكم من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبس أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ثم انظر كيف نصرف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين

يَعْلَمُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ

0: بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا.
1: لما تبتدئ لا تقول بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته، قل ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. أعد من هنا.
0: ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق.
1: لا تكون تتأخر في نطق الله. قوله الحق.
0: قوله الحق. وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير.
1: أحسنت وبارك الله فيك، وعلى أن تركز فيما نبهناك. نبقى الآن مع الطالب.

0: وكذلك نري إبراهيم ملكوت
1: ما تجد الباء إبراهيم
0: وكذلك نري إبراهيم
1: لا لا لا لا

من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون.

يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي

0: تزعمون.
1: حسبك. نبقى الآن مع الطالب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا.

0: واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء
1: زيد من التلمة
0: ماء فأخرجنا به نبات كل شيء

0: به انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض
1: أنى
0: بديع السماوات والأرض

0: نفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ.
1: بحفيظ.
0: بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين.
1: وأعرض عن المشركين.
0: وأعرض عن المشركين.
1: يا ضاد وليس الضاد.
0: وأعرض عن المشركين.
1: ولا تقلقلها. وأعرض

0: تسبوا الذين
1: ولا تسوء
0: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم.

مرجعهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.

0: ولا مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
1: وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نتقدم لمستمعين الأكارم بالشكر على حسن استماعهم، وكذلك للطلاب المشتركين معنا في هذه الحلقة، والذي نرجو منهم الاستفادة مما نبه عليه، ونسأل الله تعالى لنا ولكم وللمستمعين العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وأن يجعلنا الله ممن أكرمهم بعتق رقابهم من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه شكى إليه رجل بعض ما يكون، فقال له: أين أنت عن الاستغفار؟ ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من ختم يومه يقول 10 مرات أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، إلا غفر الله له ما كان منه في يومه، أو قالها في ليل إلا غفر الله له ما كان منه في ليلته.
1: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.
2: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن.
4: الكون في القرآن.
5: الأمطار. المطر هو الماء المنزل من السماء، والمطر اسم مذكر جامد من مادة مطر على وزن فعل. تحدث القرآن الكريم عن المطر وأورده بألفاظ مختلفة ومتعددة، فمنها تسمية المطر بالودق، وهو قوله تعالى:

0: فترى الودق يخرج من خلاله.
1: ومنها تسميته بالصيب، وهو قوله تعالى:

وتتجلى الرحمة من الله لعباده بإنزاله المطر بعد اليأس من نزوله وانقطاعه. قال تعالى:

0: رحمته وهو الولي الحميد.
1: أثبت العلم الحديث أن الأمطار تتكون نتيجة لعدة عوامل، منها تبخر المياه من المسطحات المائية مثل البحار والمحيطات بفعل حرارة الشمس، ثم تكاثف بخار الماء وصعوده إلى طبقات الجو العليا حيث يبرد ويتكاثف على شكل قطرات ماء صغيرة أو بلورات ثلج، ثم تتجمع تلك القطرات والبلورات لتكوين سحب. بعدها تتساقط القطرات والبلورات من السحب على شكل أمطار أو ثلوج أو برد. وقد أثبت العلم الحديث أن المياه تتوزع بنسب دقيقة في مختلف أجزاء الكرة الأرضية، وهذه النسب أيضا شبه ثابتة على مدار العام، لا يمضي وقت إلا والأمطار فيه نازلة.
2: المتكبر من أكثر الناس أنفة وأبعدهم عن التقبل، يصر ويعاند على رأيه حتى لو كان خاطئا، حتى لو لم يكن سليما ولا صائبا، لكن ارتبطت المسألة عنده بالاعتبار الشخصي، فتصبح المسألة فورا مسألة شخصية، يتشبث بوجهة نظره الخاطئة أو بتوجهه الخاطئ أو بموقفه الخاطئ، لا يريد أن يتراجع عنه أبدا، ولا يقبل نصحا، ولا يقبل نقاشا، ولا يقبل أن يذكر أبدا، وبالذات إذا كان التذكير يأتي له ممن يراه أدنى مرتبة منه أو أقل شأنا في نفسه منه، فيصبح الكبر أيضا عائقا كبيرا أمام تقبل التوجيهات التي يصبح المعيار عند الإنسان تجاهها هو كبره، هل هي تتناسب أم لا تتناسب من معيار الكبر فقط، على مستوى النص، على مستوى التذكير، على وهكذا. وهذه جوانب خطيرة جدا ومؤثرة إلى حد كبير. ثم من ما يؤثر في مسألة الكبر هو سلبية الإنسان في تعامله. المتكبر عادة ما يكون سلوكه وأسلوبه في التعامل أسلوبا مطبوعا بالتكبر، لا يتواضع في تعامله، يبرز كبره وتعاليه وغطرسته في أسلوبه في التعامل مع الآخرين، سواء وهو في موقع مسؤولية، فهذا أكثر سيجعله أكثر سلبية في طريقته في التعامل مع الآخرين من موقع مسؤوليته المعينة، أو حتى باعتداده بنفسه ومقامه واعتباره الشخصي، فهو يتعامل مع الآخرين بتكبر، بتعال، بغطرسة تبرز في أسلوبه، يبرز في أسلوبه حالة التكبر والتعالي، وهذا منفر جدا، منفر جدا في واقع الأمة. يستحيل مع هذه الحالة أن يكون هناك انسجام تام، تعاون وقرب، قرب في المشاعر وقرب أخوي، وتحقيق لحالة الأخوة الإيمانية.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أي

فك رقم.

والليل

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88، وأيضا عبر الرقم 72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل، هذين الرقمين. أولى الرسائل فضيلة العالم تقول: كم هي قيمة كفارة اليمين؟
3: ربع كيس بر أو قيمته تتوزع على 10 مساكين.
2: نعم. اتصال، مرحبا.
4: الله وساخ الله بالخير يا شيخ،
3: ساخ الله بالعافية.
4: هي كلمة هذه تفلاق الذهب حقها الزهو والشريعة وعمر، ولا يجوز لا يمعيد ولا يمعيد ولا يقول لك في حال الشخصي ولا يدخل بحد الاقتصاد. واحد كلب مجرم وتطالبه ولا رميتي له، ما حكمه؟
3: حكمه يطلبوه من المحكمة يسلم لها.
4: والله ما لك انت ما كان مسلم، يعني ما ما يأكل وما يشرب، بس على الذهب قدري يسرق مكتبة وشتري عرض وعمل ومعه 5 بالسعودية. والله ما يقول لا يمحيد ولا يمجدد كف حال الشخص ولا هذه فالوزنش ولا كذا ولا شيء. ما بلا قولك حصلش من حق أموش فلا أمسي وحق نرس ولا أن عليك حصلت حق أموها حقها، هذا حقها الدستورك، يعني على فوق لم تأخذها لا يمحيد ولا يمجدد. وهذا لله يعني حق لك الفضل يعني من المحكمة.
3: أيوة يجوز لها.
4: يا بلا كلب يا شيخ، ما يقول لا يمحيد ولا يمجدين، وقضى على الحرم قضى الله. والسؤال الثاني يا شيخ، ما حكم اللي بيدعم المرتزقة؟
3: الذي ايش؟
4: اللي يدعم المرتزقة في عدوه.
3: عدو الله ورسوله.
4: هذا عدو الله ورسوله. هذا المتفقين صمت مع المرتزقة على والدواعش بس والداخلية ولا قاتل وين أنت ولا حية. إن شاء الله يتعالى فساده هم. الله يحفظك ويحفظ السيد القائد يا رب يا الله، وتحياتي لك يا غالي.
2: في أمان الله. سهل، مرحبا. نعم.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: سأل الشيخ.
2: تفضل.
5: لما جي وبدأ صلى في 3 الفجر وبدأ الإمام كذا ارتفع من الركوع، هل تسلمها وما عاد كملت الصلاة؟
3: قد في آخر ركعة وقد ارتفع من الركوع خلاص ما عاد يصبر تدخل معه.
5: ما عاد يصبر؟
3: لا.
5: سابر الله سلمه.
2: في أمان الله. سلام، مرحبا.
6: الو.
2: نعم.
6: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
6: جمعة مباركة
2: على الجميع إن شاء الله.
6: معنا سؤال يا شيخ.
3: تفضل.
6: عمرنا ومجتمع عارف إن في الأرضية هذا عمله وكان يلقى القبور، وأول حال ما لقى قبور بعد كتب القبور متحن له علي الله.
3: يعني عندما عمر في الأرضية ما كان دارين فيها قبور؟
6: ما كنتش أنا داري.
3: خلاص نقول القبور ما دام أول ما وجدت.
6: كان ينقلوهن يا شيخ، كان ينقلوهن ويدفنوا الذي تنشق ولا هذا.
3: بدلهم من حقك ولا نقولهم في مقبرة؟
6: هم قد بدلوهن قد بدلوهن، وقال أنا برسال بيعلي بيقولوا أنت قلت ما هو علي بس مع أن الحال كلها قبور.
3: يعني ما إذا داري أنه قبور فما يجوز لك ولا هو مكان حلال للبناء فيه، لأنه موقف للمقبرة. وإذا ما هو داري وهو ملكك ولا حق عام ملك يعني مكان عام
6: لا لا ما
3: فنقلها فنقلها إلى مكان يليق بها.
6: نقلناها يا شيخ.
3: خلاص. إيش المشكلة؟
6: بارك الله فيك.
3: فيك.
2: في أمان الله.
6: في أمان الله.
2: رسالة تقول رجل اغتسل بعد الجنابة ولم يغسل يده لأنها مكسورة مربوط يعني في شاش، ثم رجع يقرأ قرآنها من المصحف، هل يجوز؟
3: يجوز له أن يبقى حكم الطاهر إلى أن يتمكن من غسل يده ويعيد الغسل.
2: نعم. سأل مرحبا.
7: مثل خير
2: سنور.
7: قبل أما أنا معنا سأل.
2: تفضل.
7: طيب واحد يسحب ويطلق يعني حرم مطلق واصل، هو يجوز يعني
3: يرقد في جمرته؟ كلما حنث في يمينه وقعد على زوجته طلقه.
7: طيب
3: طيب
7: بنصحك
3: ونقول
7: له لا
3: حرم
7: مطلق.
3: واضح. من حلف بالطلاق وحنث في الطلاق وقعد على زوجته طلقه.
7: طيب
3: لا تسلم. يا الله
7: الله شغل عالم.
2: سأل. نعم مرحبا. ألو. تفضل. نذكر مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7288820888 و7239900 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: كيف حالكم سادة الكرام؟
3: حياكم الله.
8: يا أخي معنا سؤال، مثلا عندنا في الأرياف الماء قليل شوية ونقوم بتغسيل الجاز في بعض الأنية شوف، وبعدها نتوضأ بالماء.
3: إذا قد تغير الماء ما عاد ينبغي الوضوء به.
8: ما جو قد تغير لا طعمه ولا شمه ولا جو نظيف بس نتوضأ به.
3: أنا أستبعد أنه يغسل بين هلقات وما يتغير، لكن إذا كان على ما قلت ما تغير لا شمه ولا لونه ولا طعمه فلا مانع من الوضوء. حفظكم
8: الله ورعاكم مع سلامة الله.
3: في رعاية الله.
2: سؤال. نعم مرحبا.
9: أيوة
2: حياكم الله.
9: كيف أنت قامل؟
3: الله يعافيك.
2: تفضل.
9: نحن
3: هل
9: نحن
3: بين 4 أخوة وثلاثة في السجن
9: واحد
3: دولة. أيوة أيوة الذي في السجن يدوا لهم وكلاء ويقسموا.
9: أه؟
3: الذي في السجن يوكلوا لهم وكلاء ويقع القسمة سابرة، ما يجي المشكلة.
9: هذا حق الشرعية.
3: أيه
9: يا الله شكرا
2: لك. يا مالا سؤال مرحبا. نعم.
10: لو سمحت أريد أسأل، مثلا صمت كسرت وما قد قضيت، هل يصلح؟
3: نعم.
10: إنه يعني الصوم كذا تطوع والقضاء الذي عليه ما قد قضيت من رمضان.
3: الإنسان إذا عليه قضاء يصوم القضاء أولا.
10: يلا
3: في أمان.
2: سؤال مرحبا. نعم. ألو مرحبا. ألو ما أدري. صار آخر. مرحبا.
11: ألو.
2: نعم.
11: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
11: كيف حالك يا شيخ؟
3: الحمد لله.
11: ما في الله. أما تيجي تيجي قال ممكن تسأل.
3: أيوة ممكن.
11: ألو.
3: أيوة. نعم.
11: يا سلام اسمي لقي شمبوك هذا ما ادري ما انا
3: لقي ما
11: شمبوك هذا.
3: ايوه
11: وصل.
3: ايوه
11: ما شفت انا منها ولا شد بلاتني.
3: هو المفروض انتو تعلنوا بها وتقولوا عندنا شنطة فيها ذهب وزلط الذي يجيب علامتها بالزهر، وبعد أيوة. وبعد ما تجلسوا فترة طويلة وما حد جاء تتصدقوا بها على نية صاحبها.
2: سؤال آخر.
11: يا شيخ.
3: آه.
11: جامع. ما البيت للإيجار.
3: أيوة.
11: داخل عن يشلوها البيت للإيجار يعني للجامع هذا.
3: هل يشلوها صالح الجامع إذا مع الجامع مقيم ولا وكيل بيقوم عليه يسلموها له؟
11: أيوه يعني الذي بيقيم الجامع.
3: أيوه
11: يسلم جزاك الله خير.
3: حياكم.
11: يعني الباقي لا
3: ما بيش الباقي
11: يعني يسلم الذي بيقيم الجامع
3: مش للذي بيقيم الجامع هو للجامع ما بالله تدوها له يديها في صالح الجامع.
11: يعني أدوات الجامعة
3: إحنا فيها هو يدري وداري كيف يفعل بها
11: حتى الذي بيجي الخطبة
3: أي حد هو موكل بإقامة الجامع بالمحافظة على الجامع على فراشه على نظافته على أموره هذا هو الإنسان الذي يسلم إليه إذا لم يكن هناك وكيلا للجامع. إذا كان الوقف قد عين هيئة الأوقاف عينت أحدا وكيلا على المسجد يقوم بأوقافه فهو الذي يسلم إليه.
2: نعم. سؤال آخر مرحبا.
12: ألو.
2: نعم.
12: أنا الشيخ.
3: معك.
12: حنا تصلي الأثر ناوي تصلي الأثر ولا ما لي نوي تصلي الظهر ما هذي يصلح؟
3: لا ما يصلح.
12: وكم يدو حق الكفارة هم الواحد يعرف؟
3: ربع كيس بر يتوزع على 10 مساكين.
2: يا ماله. سؤال مرحبا. نعم.
13: ألو.
2: نعم.
13: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
13: يا شيخ إذا واحد سبح في السجود أكثر من 3 مرات هل يجوز؟
3: نعم.
13: من دون أن يسجد السهو.
3: من دون أن يسجد السهو.
13: يا
3: شكرا. العفو.
2: سؤال مرحبا.
14: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
3: الله يعافيك.
14: يا
3: أخي
14: بعمل نصيجي أخر الوزر ما بالبلد جدا.
3: يجوز. نعم. نعم. وياكم.
2: سؤال مرحبا.
15: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
15: وجمع مباركة.
2: الجميع.
15: مشتي نسأل الشيخ.
3: تفضلوا.
15: ما حكم اللي جامع مدرسة في رمضان؟
3: الذي جامع زوجته في نهار رمضان يكون مرتكبا لجريمة لأنه محرم عليها الجماع والإفطار في رمضان أيضا يقع عليه وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويقضي يوما ما كان اليوم.
15: الله سابر بارك الله فيكم.
2: فيكم. سؤال مرحبا. سنار.
16: كيف حالك؟
2: حياكم الله.
16: جينا الصرخة بالجامع.
3: أيه.
16: وبعد ما نرجع الآخر.
3: تمام.
16: سوا.
3: أيوة.
16: في معنا واحد بيصلي وما يرد بعد الذي بيصلي.
3: ما فهمت.
16: واحد.
3: ما فهمت.
16: بيصلي بعد الكريم الذي بيصلي وما يرد بعد ما يقول آمين.
3: ما يقول آمين لا يقول آمين. أيوة المفروض إنه ما يقول آمين في الصلاة. يا مالا.
2: سؤال مرحبا.
17: ألو.
2: نعم.
17: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
17: كيف حالكم؟
2: حياكم الله.
17: ممكن نسأل الشيخ؟
3: تفضلوا.
17: ما حكم امرأة يعني تبرأت من زوجها قالت ما يفشي ما هو حكمها؟
3: تتخالع منه إذا ظن أن لا يقيم حدود الله في جوز لها أن تفتدي نفسها منه بما أعطاها إياه.
17: أيوة هذا يعني مزوجه أعلنتها أني ما تشتي. ألو.
2: نعم. سؤال آخر.
17: ولا شيء ما في إحنا
3: إذا كانت تخاف وتخشى أنها لن تقيم حدود الله عز وجل معه، في جوز لها أن تطالب بالخلع منه. واضح؟
17: هذا يعني زوجها وليد مستقيم مصوري مستقي الله ما
3: الله عز وجل قال فإن خاف لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
17: الله أسلم يا شيخ.
3: في أمان الله.
2: سؤال مرحبا.
18: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
18: يا شيخ أنا حلف يمين إن ما أدي أمام من عند الغيب، قلت أنا يهودي ما أدي ما حكمه؟
3: دي كفارة يمين احتياط.
18: بارك الله فيكم.
3: في أمان.
18: كم الكفارة؟
3: ربع كيس بر أو قيمته تتوزع على 10 مساكين.
18: بارك الله فيكم.
3: وفيكم.
2: السلام عليكم. طفي الراديو تفضل.
3: طفى كل شيء.
2: نذكر مستمعينا بالرقم التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية 7288 20 88 و 7239 99 100. سال مرحبا.
19: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طف الراديو تفضل.
19: أعطيتك نبلك سؤال.
2: تفضل. بس طفي الراديو لو سمحت.
19: ما حكم من قسم بين أولاده الثلاثة الكبار وبادي مع زوجة كان حامل ثم أنجبت ثلاثة أطفال وحبهم وزع بينهم؟
3: إذا هو وزعها للتعايش فلا مانع، وإن كان أعطاهم هبة فأيضا يجوز له، وإن كان يشتري القسمة حق الميراث فيجب أن يكون للثلاثة مال مثل مال أخوتهم.
19: أعطاهم مشبع أعطاهم قسمة وكان جالس عند الولد الكبير وفيه واحد من الثلاثة الأولين كان عاد شباب في رجع أبوه يلاه وكان قام برعايته ورعاية الأسرتين الزوجة الأولى أم الولد مثل ما تقول أم الولد وخواته ثلاث والزوجة الثانية وأولادها وهذاك ما عاد لم يعطي والده أي شيء فما يلزم للولد الذي قام برعاية والده؟
3: إذا هو تبرع برعاية والده فيجي له الأجر والثواب بإذن الله عز وجل.
19: هل يلزم له شيء؟
3: ما دام التبرع تبرعا ما يلزم لشيء، وإن أعطاهم بناء على أنه يرجع عليهم فيما أعطاهم في يدهم يقدروا له كما أعطاهم وتحسب من الرأس التركة.
19: من رأس التركة. والقسم الآن كيف تكون بين الستة؟
3: هم كلهم ذكور؟
19: ذكور وباقي أناث.
3: إذا هم كلهم ذكور وإناث فالذكر مثل حظ الأنثيين.
19: أيوة كيف تكون توزع المال حق أبوهم بين الستة وكل واحد من بعد القسمة قد حفظ ربع أو ستة؟
3: ما تشتوت الدولة للستة البنات ما تشتوت الدولة هم
19: إلا نديرهن منهن هن معاهن ومنهن ثمان
3: أنت أولو يا الله يحسبوا كل ثنتين مثل ذكر ويوزعوا المال بالسوية.
19: لكن ما أقامه مصبره بعد القسمة هل يكون للأولاد الذي هم ماسكين للزرع وذولك ما لهم
3: يعني السعاية المقسم بيعرف حق السعاية دي الدولة حق السعاية إذا معهم سعاية.
19: أيوه.
3: والسلام. نفس الكلام.
2: سؤال آخر.
19: لا شكرا.
2: في أمان الله. سؤال مرحبا.
20: هلا.
2: نعم.
20: من كل مثال
3: تفضلوا.
20: هو احنا في بيست ومعنا ضرب من حق الزكاة هل يصبح نقسم من حق الزكاة معابس حقها
3: قد ادوها لكم؟
20: ايوه قد ادوها عندي حق الله حق الزكاة.
3: ما قالوا لك تفعل بها؟
20: قالوا قسم بها فقراء ولا مثلا هنا
3: قسم على ما قالوا ما تشتي
20: يعني قادر على الزغاء
3: ايش
20: قادر على الزغاء جاهزة
3: ما قدام قالوا لك نفذ الذي قالوا لك انت بكيل ما دخلك ما تفعل نفذ الذي قالوا لك
20: يعني خلاص صادرها
2: نعم في امان إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم مستمعين العزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد. كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72 88 20 88 و 72 30 99

0: مشكلة مش يضم، لكن ما دام ما ببالي بغزة ولا يقوم معاها فلا تصح الصلاة ورا.
1: شكرا لك،
0: حياكم الله.
2: سار مرحبا. نعم نعم
3: نخاي
2: سنور
3: نادى واحد كلمة لكن قال لو كي تحتقي محمد لا عطل بخال تحتقها.
0: لا هذا وعد بالطلاق، إذا طلقها بعد ما تصير تخطب مع أمها تقع طلقها، وما طلقها فهو وعد كاذب.
3: يا مسعد السلام
0: من قال
2: سهل مرحبا.
4: هلو.
2: نعم
4: يا شيخ، هل يجوز لي أسافر مع ابن عمي إذا ما عدتش معي أقارب؟
0: لا
4: يلا شكرا.
0: سلام
2: سهل مرحبا. نعم تفضلوا. نعم تفضلوا، طفي الراديو نسمعك.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
5: إذا واحدة يعني لمست كتاب في آيات وهي ما بتصلي تصلح؟
2: لمست كتاب في آيات قرآنية وهي ما بتصلي
5: المدرسة يعني
0: الكتاب اللي إذا الآيات يعني مكتوبة لحالها مش مخلطة بين التفسير فلا يجوز لمسه.
5: يلا صادق
0: في أمان الله.
2: سهل مرحبا.
6: ألو.
2: نعم
6: أستاذ
2: سنور
6: باب الله معي سؤال.
2: تفضل.
6: يا أخي واحد ضرب مرتين وقلت ورجع حالة حالة حالة بالطلاق ثلاث مرات وقالوا هي تعتبر لا يمين ما تعتبر طلاق.
0: لا حلف بالطلاق إنما
6: قال حرام وطلاق يعني ما تدخل لبيت.
0: إذا دخلت بيت تقع عليها طلقة واحدة
6: يعني تعتبر طلقة عن يمين؟
0: لا طلقة.
6: سهد السلام
0: نقع.
2: سهد مرحبا.
7: مساء
2: الخير سنور.
7: معنا واحد بيصلي بلا جمعة وغلط فرجة وما رضى يشيل الساعة وقال بعد الثلاث الآيات ما عاد يركع وش الساعة هو صحيح؟
0: لا يركع الساعة إذا غلط.
7: غلط مرة وبنقول ما رضى شيء قال ما عاد يركع وش الساعة وقال تدع ثلاث آيات.
0: لا لا يسجد للساعة.
7: معنا ولد بيصلي بنا وعاد ومرح ولده وبالناس كبر حافظ ولده هو يصلح.
0: كم عمره؟
7: حوالي
0: 13 سنة
7: هكذا.
0: ما يصلح.
7: يا الله جزاكم الله خير.
0: وإياكم.
2: سهل مرحبا.
8: ألو.
2: نعم.
8: مساء الخير.
2: مساء النور.
8: لا يا شيخ يصح تصوم الذي قد عليها قضاء؟
0: يجب أن تصوم القضاء تقضي الذي عليها ما هو؟
8: يعني ما تصوم؟
0: لا. تبدأ تسبق تصوم الذي واجب عليها ثم تتطوع.
8: سؤال آخر.
2: نعم
0: تفضلوا.
8: يصح تسلم البنت على خال أبوها؟
0: البنت على خال أبيها؟
8: أيوة.
0: لا
8: ما يصح؟
0: لا.
8: ولا خال أمها؟
0: ولا خال أمها.
8: يلا شكرا.
2: سلام مرحبا.
9: أيكم.
2: السلام ورحمة الله.
9: أخباركم كيف الدنيا؟
2: حياكم الله.
9: عبد الله معنا سؤال للشيخ.
2: نعم.
0: تفضلوا.
9: بسم الله الحين اللي إن شاء الله عند اللي بيقرأ قرآن يعني بده معجن.
0: الذي بيعالج ويدعي إنه بيعالج.
9: لا ما كان بيقرأ عليه.
0: إذا ما بلا بيقرأ قرآن ودعاء ما بش مشكلة.
9: يعني
0: إذا هو بيعالج بواسطة الجن فلا يجوز.
9: يعني بيقول إنه مع الجن وبيقرأ القرآن ما أفهمش.
0: إذا هو بيعالج بالقرآن فقط فلا مشكلة، وإنه بيعالج بالجن والقرآن فلا تصير ولا عنده.
9: يعني إذا هو بالقرآن والجن ما ينفع؟
0: لا.
9: يلا شكرا.
0: يلا.
2: سهل مرحبا.
10: السلام عليكم.
2: مساكم الله بالخير والعافية.
10: اسكت يا
2: شيخ
10: يا
2: عم
10: لو سمحت.
2: اسمعكم تفضل.
10: معانا من بريك الله أكثر من 3 سنين ويشتوي تسلوه ويبعوا وهو مقبلك مقبلك
0: ما يجوز
10: ما يجوز
0: لا ما يجوز
10: يلا سلام سلام
0: انقع
2: سأل. نعم مرحبا. يا مرحبا. ألو سؤال آخر. مرحبا تفضل. ونعم
10: أيوه
2: تفضل.
10: معنا
2: تفضل.
10: يعني احنا الحبيب يخطب الجمعة وحمد وصلي يجي تصلي ركعتين ولا تسمع الخطبة؟
0: تجلس تسمع الخطبة.
10: يلا سلام.
0: يا
10: يجوز المرأة تسلم على أخو زوجها؟
0: لا ما يجوز.
10: ولا على عم زوجها؟
0: وش عم أخوه؟
10: أيوة.
0: ماشي ما يجوز.
10: يلا تسلم.
0: يا الله.
2: سلام مرحبا.
11: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
11: يا شيخ
2: تفضلوا.
11: إذا كان زوجي ما يعوض على الزكاة وأنا أديها وهو مش حرم علي
0: ما دام حقه المال المزكى حقه فالزكاة لا تصح إلا بأن يكون قد وكلك أو نوى إخراجها وإلا فلا تصح الزكاة ولا يجوز لك الإخراج.
11: يلا صبروا أنا سؤال
0: تفضلوا.
11: واحد قال مرزح والله منتي منتي صاحي والله منتي صاحية على الحرم الطلق 3 منتي صاحية
0: يعني انها مجنونة ولا سكرة
11: يعني ماشي يعني كانوا شو غريب داحموا
0: ها
11: يعني كانوا شو سايقوا
0: ها تقع طلقة عليها.
11: يلا جزاكم الله خير.
0: وإياكم.
2: سار مرحبا.
12: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
12: هل يجوز التشهد الأوسط في الوتر؟
0: هل يجوز ماذا؟
12: التشهد الأوسط في الوتر.
0: ما مش تشهد أوسط في الوتر.
12: السلام على ابن عم هل هو يجوز؟
0: ما يجوز ابن العم أجنبي.
12: يلا مع السلامة.
0: في أمان الله.
2: سار مرحبا. نعم.
13: ألو.
2: نعم.
13: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
13: عارف أجي بارك الله فيك.
0: تفضلوا.
13: أنا سأل عبد الله ما مفهوم الخوارج.
0: ما خلق الراديو وما سمعنا من التلفون.
2: مفهوم الكلالة ها؟
0: الكلالة هو الذي يورث ليس له أولاد ولا والد.
13: لا
0: مع أولاد ولا والد.
13: طيب وعندنا واحد ما في مع أولاد. بس ما في قبل أبو هذا أبوه ما بعيد. جارا يورثه.
0: مات الولد قبل أبوه.
13: أيوة.
0: وعاد باقي معه إخوه.
13: أيوة مع أولاد.
0: لا معه إخوه بقيوا بعد أبوه.
13: مع أخوه أيوة.
0: ماشي ما يورث ما بلا إذا أوصى الجد بيسموها الوصية الواجبة في القانون الإقعاد.
2: في أمان الله. سار مرحبا.
14: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
14: عندنا سؤال يا شيخ.
0: تفضلوا.
14: واحدة حلبت أني يعني قالت كل ما أستحل بي يعني ما والله
0: قال
14: ما أطلع
0: ما في مسألة
14: قاعد
0: العاصي
14: كيف
0: عليها كفارة يمين احتياط وتوبة إلى الله من هذا الكلام
14: وصياء
0: ما بش
14: كفارة يمين
0: كفارة يمين وكفارة اليمين إطعام. الصيام لا يكون إلا عندما يعجز الإنسان عن الإطعام أو الكسوة.
14: يلا شكرا.
2: في أمان الله. سؤال مرحبا.
15: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
15: كيف
2: حالك؟ حياكم الله.
15: الحمد لله.
2: معنا؟ اتصال آخر، مرحبا. ألو، تفضل. نعم تفضل. ألو. نعم
15: عادي، يعني لو ظهر شعرك قدام أخوك.
0: نعم
15: يلا تسلم.
2: اتصال آخر. نعم مرحبا. مقطبين. اتصال. مرحبا.
16: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
16: أنا سؤال.
2: تفضل.
16: ما رأيكم باللي يصوم يوم التاسع والعاشر من المحرم؟
0: الذي ماذا؟
16: يصوم التاسع والعاشر من المحرم.
0: يجوز.
16: جائز.
0: جائز، ما بش مانع من صيامه.
16: شكرا لكم.
0: العفو.
16: مع السلامة.
2: في أمان الله. اتصال. مرحبا. طفي الراديو، اسمعنا من التلفون. اتفضل نسمعك. بيخلص ما بيفتح ما عبي درش وبيوصل او لا. اتصال. مرحبا. نعم. عليكم السلام.
17: ممكن اسألك سؤال؟
2: تفضلوا.
17: امي فوقها شهر صيام عادي لو كان وجهها من اول وقد لها 20 سنة حتى شهر. ما عليها.
0: عليها أن تقضي 30 يوم شهر كامل وتخرج عن كل يوم نصف ساعة كفارة.
17: الله خير.
2: سؤال. مرحبا. نعم.
18: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
0: تفضلوا.
2: اسمعكم. نعم. سؤال آخر. مرحبا.
19: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
19: معايا سؤال.
2: تفضلوا.
19: يا أخي، هل يجوز الواحد أن يخرج جاهز في سبيل الله وأبوه وأمه ليس راضين عنه؟
0: نعم يجوز.
19: والله سلمك.
2: سؤال. مرحبا.
20: أيوة. السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
20: إذا جلست واحد عند جهاز زوجها شعرها حرام ولا مش حرام؟
0: مش شو حرام، لكن المفروض ان المراه تتعفف اكثر، يعني لا تحاول تقلد الغربيين وهذول الناس الذين مش
20: سواء. يعني اذا جلست هذا لك المشهوم هذا لا تقلد ثاني
0: سواء.
20: وواحده مات زوجها وقالوا تكون بتنب بعد ما يأذن عشاء لا خرجته، مش حرام؟
0: ما هو
20: واحد
0: هي موجلة. موجلة. أيوة.
20: أيوة. وبعد قالوا بعد ما رأذن عشاء لا خرجت، مش حرام؟
0: لا ما يجوز، لا تخرج الليل نهائيا.
20: يلا جزاكم الله خير.
0: النهار تخرج كم مشتت.
20: يلا سلام.
0: في أمان الله.
2: نعم. رسالة تقول أو اتصال. نعم مرحبا. كمل هنا في الأخير. نعم.
21: ألو.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
21: يا شيخ، أختي فيها فرضاء بدل شيء ما كفر على الوقت.
0: نعم.
21: كانت في حق الكفارة.
0: كفارة ما؟
21: ما صامت رمضان بكله فيها فرضاء.
0: خرجوا عن كل يوم نصف ساعة.
21: نعم.
0: عن كل يوم نصف ساعة. خرجوا عن كل يوم نصف ساعة بر. نصف الساعة هو حفنتين بثنتين اليدين.
21: تمام. بس يا شيخ قلنا لهم ما تشاء وتصوموا
0: عليهم. إذا عاد بها أمل أنها تستطيع تمام، لكن أنت قلتوا فيها سرطان.
21: تمام الحمد لله،
0: قد تحسن
21: شوي
0: الحمد لله. ماذا بها امل فتنتظر الى ان تستطيع وتقضي الصيام بنفسها.
21: بس بيقولوا تصوم بدل يومين.
0: ماشي ماشي، ما بلا تصوم يوم بدل اليوم وتخرج عن كل يوم نصف ساعة كفارة.
21: تمام. يا شيخ كم بد من ذن خواهد؟
0: ايش؟
21: من ذن خواهد.
0: من ذن خواهد مالن؟
21: درحنا الزوج عند اختهن.
0: بعدين
21: فرحت واحد تزوج عند اختي ما زوجها انه يدري.
0: تمام، ما دام ظلت حقها مش ضروري يدري.
21: بس قال لها قال لها ما طرحت يا زوج، قال اختي الثانيه طرحت مو ما طرحت اختها الثانيه.
0: والكذب ما يجوز لها، اما الطرح انها تطرح عند اختها فيجوز.
21: ها؟
0: الكذب لا يجوز، لكن تطرح زلطها فان مشتت.
21: تمام، بس اجاها عند اختها الثانيه قال طرحت يوم في زوجها، قال ايوه ولا ما طرحت.
0: سواء، الكذب ما يجوز لكن انها تطرح زلطها ان مشتت.
21: يعني حرم عليها حين ما قال لها قبلت حين ما قال لها روجها لا.
0: أيوة مش جايز الكذب، الكذب مش جايز.
21: قلت قالها في راسي
0: هالة
21: هو حرام عليها؟
0: هو حرام عليها، ما يجوز لها سواء قال في راسي هالة ولا ما في قال.
21: تمام،
0: لكن إذا هي خايفة أن حبي بزت صلط إذا فعلت ما عليها شيء.
21: تمام،
0: والغي
21: يتسرد عمر ولا بحج؟ قال لك لا عاد تصير عند عرس ولا عاد تجحل ولا عاد تحجر.
0: أما الجحال والسماع الأغاني فلا يجوز سواء سارت الحج ولا ما سارت. مش هو صدق المسلم، المسلم يجب عليه أن يمتثل لشرع الله سواء حج واعتمر أو لم يحج ولم يعتمر.
2: يا مالا استقبل آخر اتصال. مرحبا،
1: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: السلام يا محمد،
2: حياكم الله.
1: يا شيخ عبد الله،
0: عافاكم الله.
1: يا شيخ حسين سعد،
0: تفضلوا.
1: يا اخي معنا واحد ما بيصلي مرة نهائيا وبياكل معنا وبننصحه يصلي ما ترضى، هل لنا اجر في ذلك؟
0: لكم اجر في ايمه؟
1: بننصحه يصلي ما ترضى يصلي، بياكل معنا كيف ناكله ولا نقاطعه؟
0: اذا كان مقاطعه تف الاكل بتضغط عليه يصلي فقاطعه.
1: وانا شايف الصلاه نقول لي يصلي بيصيح فوقنا بيقول ما حد دخلي معكم الجنه ولا حد اشفعوا لي عن يعني كيف يعني حواصل ولا
0: انصحوا لكن بالتي هي احسن. فهموا وعظوا وخوفوا بالله عز وجل وقولوا له ان اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه الصلاه، فان اتى بها تامه والا زج في النار. استمروا في النصح. استمروا ولو قال ما قال.
2: سؤال آخر. الوقت في أمان الله، نعتذر منكم. نكتب بهذا القدر من الاتصالات، بقي تقريبا 3 دقائق نقرأ ولو بعض من الرسائل فضيلة العلماء. رسالة تقول الزوجة بتخرج أسرار زوجها عند أمها، وبتقول طبيعي لأنها أمها.
0: لا، ما يجوز لها أنها تخرج أسرار زوجها لا عند أمها ولا عند غير أمها، وهو ما ينبغي إذا قدر أنها بتخرج أسرارها أسرار فلا ينبغي أن يثق فيها.
2: ما علي إذا اغتبت أي شخص بدون قصد؟ يعني ما هو بقصدي حالة نفسية.
0: ما أدري ما يشتي بالحالة النفسية، أما المعاصي فلا تحتاج إلى قصد. يعني ما الطاعات هي التي تحتاج إلى نية ولا تصح إلا بنية، أما المعاصي فهي تقع من غير قصد.
2: نعم. الذي يموت بالبرق شهيد؟
0: مش هو شهيد. لا،
2: ما نقول في سجدة الشكر؟
0: ما يقول سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثا، ولا يقول سجد وجهي لله الذي خلقه ورزقه إلى آخره.
2: نعم. ما حكم من ينبش القبور من أجل الذهب؟
0: يسيروها السجن.
2: ما حكم الصبغات الملونة؟ وهل صبغات الشعر السوداء تجوز؟
0: لا مانع من الصبغات كلها، إلا ما قصدت بها المرأة تقليد الكفار فلا يجوز.
2: الفاتحة تصل الميت؟
0: لا شك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرع ذلك، قراءة الفاتحة وسورة الإخلاص 11 مرة للقبور، وهو لن يشرع ما لا فائدة فيه.
2: نعم. كم نصاب الحبوب بالكيلو على المطهر؟
0: ما بش بالكيلو، هو بالكيل.
2: نعم. ما حكم من وصل في صلاة العشاء وقد الإمام في الركعتين الأخيرة، هل يقرأ جهرا أو كيف؟
0: إلا يقرأ لنفسه، لكن يحاول جهر متوسط لا يشغل الإمام والمصلين.
2: نعم. هل يجوز الجلوس في قاعة الجامعة رجال وبنات؟
0: إذا الجلوس بدون تزاحم فلا مانع.
2: شخص نواب ختمه لحم هل يجوز يديها ورق؟
0: النية يجوز تغييرها، لكن إذا هو نذر فما بلا يوفى بما نذر،
2: ما ينفع يغيرها. انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عمن لم نقرأ رسائلهم وأيضا من لم نستقبل اتصالاتهم، لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلم القاضي عبد الله محمد الشاذلي، أحسن الله إليكم سيدي الكريم، كما أشكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء، تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي من الإخراج محمد الجابري، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد ويصلي عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

0: نعم
1: وقفة إعلانية
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقت مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية. من كل مثل، من كل مثل، برنامج قرآني يلقي إطلالة بشيء من الأساليب الموضوعية الجديدة في مناهج التفسير التي تتجدد بالتدبر وبمزيد من النظرة اللغوية العميقة ومواكبتها لكتاب الله المعجز لبني الإنسان في نظمه وترتيبه وتربيته. من كل مثل، برنامج يأتيكم على إذاعة آفاق FM مع الأستاذ الأديب عبد الحفيظ حسن الخزان. من كل مثل، إخراج محمد علي هبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سلام الله عليكم أعزائنا المستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم القرآني من كل مثل، وإلى الحلقة 9 والتي هي بعنوان في رحاب سورة الكهف.

0: وهي سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، والقرآن كله عظيم، وهذه السورة يقترب الناس منها كثيرا على الأقل في الأسبوع مرة لفضل لها جاءت به الآثار ولو 10 آيات منها، وهي سورة لها ميزة خاصة بين سور القرآن، منها أنها جمعت قصصا لم ترد في القرآن كله ولم تتكرر، خاصة القصص الأربع الرئيسة. وهذه القصص من مميزاتها أنها غريبة كأهل الكهف وقصة صاحب الجنتين مع صاحبه، وقصة ذي القرنين مع القوم الذين جاء إليهم وطلبوا منه أن يبني السد، وقصة موسى مع الرجل الصالح، وذلك لأهداف معينة، وهي سورة مكية، وعموما تدعو إلى التوحيد ونفي الشرك، وتدعو إلى الإيمان بسيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، وتبين ارتياب المشركين واليهود من نبوة النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، ورد الله سبحانه وتعالى عليهم، وتأييد نبيه مع علمهم بالحق ومكابرتهم ومعرفتهم له كما يعرفون أبناءهم، ومحاولة تعجيز النبي بسؤاله عددا من الأسئلة عن الأمم السابقة كأهل الكهف وذي القرنين والروح وغير ذلك، مع حرصه الشديد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم على هدايتهم وإيمانهم بالله ورسله. فنزل بها جبريل مجللة مشيعة بالملائكة، وهي تتضمن أحداثا كثيرة وعجيبة يجب على المسلمين التأمل فيها، وجاءت الإسراء قبلها لأن الله ضمنها الإجابة عن الروح، وجاء بأسئلة في سورة الكهف وأجاب عنها، وذلك من الإحكام في القرآن. إذن هذا يؤكد منهجنا في هذه الحلقات المباركات إن شاء الله، وفي هذه السورة العديد من الملابسات والفتن ورسم السبيل للخروج منها. فأهل الكهف فتية تمسكوا بدينهم وربهم وإيمانهم رغم تعرضهم لاضطهاد السلطان، فقرروا الهجرة والفرار بدينهم، والله برحمته هيأ لهم كل الظروف كالكهف للسكن والكلب للحراسة. وفتنة صاحب الجنة فيها فتنة المال والنصب والسرقة والغرور، فصاحب الجنتين تكبر وتجبر وتعالى بماله وسلطانه، فنبهت سورة الكهف أن المال زينة نستفيد منه والباقيات الصالحات خير، أما من يعتبر المال قيمة يعبده فتعس عبد الدينار والدرهم. فجاءت هذه القصة لتقينا من فتنة المال، وكذلك فتنة العلم في قصة موسى عليه السلام مع الرجل الصالح، وتحتوي آداب العلماء والمتعلمين، وهو درس لجميع الأمة ولكل من يقرأ القرآن. فهناك من يقول أنه رزق نفسه بعلمه، ومن قال علمت فقد جهل، والأصل أن الإنسان كلما زاد علما زاد علما بجهله، وكذلك فتنة الأخذ بالأسباب، وتمثلت في ذي القرنين الصالح الطواف ومكنه الله من أسباب الدنيا، وكان أول معماري مهندس بنى ذلك السد العظيم بالنحاس والحديد والقطر ومكنه الله، ورغم ذلك لم يغتر فنجا من الفتنة. فلما قيل له نجعل لك خرجا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، وقد أخذ بكل الأسباب، فهو مؤمن بالغيب حتى قال إن هذا السد شامخ وعظيم وآية في البناء، لكنه لم ينسى قدرة الله فقال إذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. ففتنة الأخذ بالأسباب عظيمة جدا، فالحضارات تأخذ بالأسباب، وحتى الحضارة الأوروبية والغربية المعاصرة، ونحن نحب الأخذ بالأسباب، ولكن الافتتان بالأسباب لدرجة تأليهها خطأ جسيم. وهناك ارتباط بين سورة الإسراء والكهف ومريم كما هو في كل سور القرآن، وهو ترتيب رباني. ففي سورة الإسراء يسألونك عن الروح، زاد ارتباطها بسورة الكهف، ففي سورة الإسراء حديث عن إسراء النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم وعن بني إسرائيل، والإسراء والمعراج بجسد النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم وروحه. فالإسراء في سورة الإسراء والمعراج في سورة النجم، وهي معجزة عظيمة في لحظة من الزمن، ولكل معجزة. سبحان الله، وهي السورة الوحيدة التي بدأت بسبحان، ففي الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وفي الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده. هذه معجزة كونية، وهذه معجزة قرآنية، وجمع الله بين المعجزتين. هذا الاتساق والانسجام مرعي بحكمة ربانية في نهاية سورة الإسراء، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ففي هذه السورة التسبيح والتكبير، ثم بدأت سورة الكهف بالحمد، ومجموع ذلك والباقيات الصالحات. سبحان الله والحمد لله، الله أكبر. وتثبيتا لهذا المعنى جاء في سورة الكهف والباقيات الصالحات: خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والتسبيح منتشر في سورة الإسراء والتحميد في سورة الكهف. فما علاقة سورة الكهف مع مريم؟ إن سورة الكهف بدأت أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، وهذا استفهام إنكاري، أي ليس هذا العجب يا محمد، وإنما العجب العجاب وفي بداية سورة مريم وقصة ولادة عيسى عليه السلام. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. أي فالعجب أن يرزق زكريا بولد بعد الكبر، وفي ولادة عيسى وتحدثه صغيرا، أو بقية معجزاته. وهذا اتساق وانسجام بين السورتين. ألا ترى ما يخبئ لنا القرآن من أسرار؟ ونعود إلى سورة الكهف. فما ثوب سورة الكهف أو أهم ما يميزها؟ أولا، فيها ألفاظ خاصة قررت بطريقة حكيمة: كتاب أحكمت آياته. وبالمثال يتضح المقال: عندما أفاق الفتية في كهفهم وقالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، إلى آخر الآية الكريمة. فما معنى أزكى طعاما؟ لا شك أطيبها وألذها وأنضجها، فلماذا قال الله أزكى مع وجود الألفاظ الأخرى؟ وفي البداية ننظر إلى آخر السورة عندما قال سيدنا موسى للرجل الصالح: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ فما العلاقة بين أزكى طعاما ونفس زكية؟ لا شك أن هنا اتساقا وانسجاما لفظيا يحافظ على فنية اللفظ وتجانسه، وهذا يتفق مع قوله تعالى في نفس السورة وبنفس المادة اللفظية: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وهنا نلاحظ لفظ زكاة بعد أن لاحظنا أزكى وزكية وجميعها للطهارة، فالألفاظ منتقاة بدقة إلهية. وفيها قال الله لنبيه: لعلك باخع نفسك على آثارهم. انظر، على آثارهم في نهاية السورة في الكهف تأتي مع موسى مع الرجل الصالح، فارتد على آثارهما قصصا، فكل لفظ مقصود وبدقة، والله يعني ذلك. وحاشاه من العبث: علمنا الحكمة أم لم نعلمها، وحري بنا أن نجتهد ونعلمها. ومثال آخر: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف. فما معنى أوى الفتية؟ يعني لجأوا وركنوا واعتصموا، فالمعنى واضح. وفي نهاية السورة قصة موسى قال: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة، وكان بالإمكان إذ ذهبنا أو استرحنا أو لجأنا، لكن أوينا أدق في المعنى واللفظ. حتى الفتية حين تحدثوا فيما بينهم قالوا فأووا، وفي سورة الإسراء قبلها لا يوجد فعل أوى، ولا في مريم بعدها. إذن لكل سورة ثوبها، فنحن هنا لا نفسر، نحن هنا نعطي مفاتيح لقراءة القرآن ولإدراك هذا الاتساع. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أيها الأعزاء المستمعون، كنتم مع برنامج من كل مثل على إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل

0: ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان. نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في لقائنا الإذاعي الأسبوعي عبر إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة في حلقة جديدة من برنامجكم ملتقى الخطباء، البرنامج الذي نفتح فيه نوافذ الحوار على قضايا الأمة وغمومها من بوابة فقراتنا منبر الجمعة وأمضى معرفية وميدان الخطابة. قبل أن نبدأ أولى فقراتنا في هذه الحلقة، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

أرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله في هذا اليوم، يوم الجمعة المباركة، بارك الله يومكم وجمعتكم. البداية مستمعين الأعزاء مع الفقرة الأولى من هذه الحلقة.

0: منبر الجمعة. نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة منبر الجمعة. نناقش في هذه الفقرة موضوع خطبة الجمعة، وموضوعنا اليوم التوكل على الله عز وجل. نستضيف معنا هنا في الاستوديو لمناقشة هذا الموضوع، موضوع خطبة الجمعة، الأستاذ عبد الحافظ يحيى إدريس. حياكم الله أستاذ عبد الحافظ ومرحبا بكم.
1: حياكم الله جميعا، وحيا الله جميع المستمعين الكرام.
0: أستاذ عبد الحافظ، يعني بادئ ذي بدء ونحن نتحدث اليوم، نريد أن نتحدث عن التوكل على الله عز وجل. كيف يوازن المؤمن بين الاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه، وأيضا بين الأخذ بالأسباب؟ يعني هل هناك خط رفيع أو خيط يفصل بين التوكل المشروع والتواكل المذموم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا نعرف ما هو مفهوم التوكل. مفهوم التوكل على الله هو صدق الاعتماد القلبي على الله عز وجل وحده، أنه هو من يجلب لنا المصالح ويدفع عنا المضار، مع الثقة المطلقة بأن الله سبحانه هو المسبب والرازق والناصر، لكن بشرط أساسي، أن يقترن هذا الاعتماد القلبي بحركة الجوارح وسعيها للأخذ بالأسباب المشروعة والمتاحة. فالتوكل ليس عمل قلبي ولا قعود وعجز، بل هو عمل قلبي مع أخذ بالأسباب وعمل بالجوارح. فهذا أولا هو مفهوم التوكل على الله عز وجل. المؤمن هو دائما وسطي في كل الحالات، حتى في إنفاقه، كما يقول الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكذلك هم في التوكل على الله، هم يوازنون بين شيئين لا بد منهما، وهما الركيزتين الأساسيتين في التوكل على الله عز وجل. تقوم الموازنة، موازنة المؤمنين، على فصل وظيفة الجوارح عن القلب، لا يقومون بفصلها هم. لا بد من توافر الإيمان والتصديق القلبي بالله عز وجل، أنه هو المعين والمسدد والموفق، ويقومون فوق ذلك بعمل الجوارح والأخذ بالأسباب بكل ما يستطيعونه. عمل الجوارح يمتثل المؤمن لسنن الله سبحانه وتعالى، فيتحرك، يدرس، يزرع، ويعد القوة، لأن تعطيل الأسباب طعن في الحكمة الإلهية. ويعتمد الإنسان المؤمن بقلبه على الله عز وجل، فيظل قلبه معلقا بالمسبب وهو الله سبحانه وتعالى، موقنا أن الأسباب لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله عز وجل.
0: نعم، وفي القرآن الكريم ضرب الله عز وجل لنا الكثير من الأمثال عن هذا الموضوع، موضوع التوكل، وكذلك وردت الآيات الكثيرة تحثنا على التوكل على الله عز وجل. أستاذ عبد الحافظ، من الأمثال التي ضربها الله عز وجل في القرآن قصة الرجلين من بني إسرائيل، فريق تولى وتوكل، ففتح الله بهم بلادا. الرجلين الذين توكل على الله عز وجل من الذين يخافون أنعم الله عليهم عندما قالوا ادخلوا عليهم الباب، وفريق آخر عندما دعا النبي موسى عليه السلام للقتال تحت لوائه وللدخول لهذه المدينة قعدوا لم يدخل المعركة، وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا. ما الفارق الجوهري بين توكل الرجلين من بني إسرائيل وتواكل بقية قوم موسى عليه السلام، ومن أي الفريقين ننتسب نحن اليوم؟
1: نعم، في هذه القصة للمؤمنين الدروس والعبر. ننظر إلى توكل الرجلين من بني إسرائيل، كان توكلهم على الله صادقا وعمليا، وضعوا خطة بشرية تكتيكية مقدورة، يعني الذي يستطيعون عليه قاموا بفعل ما يستطيعون عليه، والبقية تركوه على الله عز وجل حين قال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، يعني المهم أن يبذل الإنسان استطاعته والبقية على الله عز وجل. بذلوا استطاعتهم، استطاعتهم كانت في دخول الباب، لم يكونوا أكثر عدة من أعدائهم ولا أكثر عددا، بل كانوا اثنين مستضعفين. لكن الله سبحانه وتعالى متى ما رأى أن المؤمنين متوكلين عليه معتمدين عليه، فبالتالي الله سبحانه وتعالى سيتدخل وسيعطي وسيكون منه النصر والغلبة. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، كانت قدرتهم على دخول الباب، لم تكن لهم قدرة على مواجهة هذا العدد الهائل من أعدائهم، ولا على وليس لديهم أسلحة وعتاد كما لدى أعدائهم. كانت قدرتهم واستطاعتهم هي دخول الباب والبقية على الله عز وجل. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، الله سبحانه سيتولى بعد ذلك، بعد دخولهم هو سيتولى الأسباب التي تمكنهم من النصر، إما أن يكذب في قلوب أعدائهم الرعب أو ما إلى ذلك. لكن ننظر إلى من لم يأخذ بالأسباب، من جعل الحبل على الغارب ولم يفعل شيئا، كان عاجزا جبنا أمام هؤلاء الأعداء. ماذا قالوا لموسى عليه السلام؟ فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. عطلوا الأسباب تماما وانتظروا أن تأتي لهم معجزة تصنع النصر وهم قعود، فكان جزاؤهم من الله عز وجل التيه 40 سنة كما ذكرت الآية، وكانوا في ذلة لا مثيل لها. إذن ننظر إلى هؤلاء، ما الفرق؟ وما هناك فرق كبير شتان بين من توكل على الله وهم اثنين فقط رجلين، وبين من تواكل وهم كثرة وتركوا الحبل على الغارب وقعدوا وانتظروا أن ينصر الله ينصرهم الله وهم قعود وهم جلوس دون أن يبذلوا أي جهد وأي مقدرة منهم. فكانت النتيجة مختلفة بين من توكل على الله، مده الله سبحانه وتعالى بالنصر والغلبة لأنه أخذ بأسباب النصر وتوكل على الله وآمن يقينا بوعد الله، وكانت نتيجة من تواكل وترك الحبل على الغارب أن خذلهم الله عز وجل وكانوا في تيه وفي عمى. ونحن ننتمي إلى الصنف، ويجب أن نكون من الصنف الذين توكلوا على الله سبحانه وتعالى ووكلوا أمرهم لله مع بذل ما يستطيعون.
0: نعم، هذا ما يجب أن نكون عليه، ولكن للأسف الكثير من الناس يتواكل على الله عز وجل ويكتفي بأشياء بعيدا عن الأخذ بالأسباب وعن العمل التوكل الحقيقي. أستاذ عبد الحافظ، كيف نطبق مبدأ اعقلها وتوكل على الله في واقعنا العملي، لا سيما في مواجهة الآن الحصار والأزمات؟ الشعب اليمني محاصر، الأمة العربية والإسلامية محاصرة، فيها أزمات كثيرة، والكثير من الناس يطبق مبدأ يطبق مبدأ البعض توكل على الله وهو لا يسمى توكل، تواكل يعني بدون أن يعمل. هل التوكل يعني أن نقعد وننتظر الفرج، أم يعني أن نأخذ بالأسباب بكل ما أوتينا ثم نتوكل على من خلق الأسباب؟
1: نعم، في هذا النص النبوي اعقلها وتوكل أيضا يستفيد المؤمنون في معنى التوكل وكيف يكون التوكل على الله عز وجل. هذه قصة، أنه جاء أحد أعرابي إلى رسول الله إلى المسجد وكانت له ناقة، فقال يا رسول الله أتركها وأتوكل؟ قال له رسول الله اعقلها وتوكل، بعد أن يعقلها سيتولى الله حفظها، أما أن يتركها دون أن يأخذ بالأسباب وينتظر من الله أن يحفظها فليس ذلك توكلا، بل ذلك تواكل، لا يسمى توكلا. نحن نطبق هذا مبدأ اعقلها وتوكل عبر مسارين. أولا، جانب اعقلها، بمعنى أن يأخذ الإنسان بالأسباب، أن يسعى نحو الاكتفاء. مثلا نسعى نحن اليوم في بلدنا نحو الاكتفاء الذاتي لتفعيل الزراعة والإنتاج المحلي، أن نخطط، يكون هناك التخطيط الاستراتيجي للموارد وترشيد الاستهلاك، تقوية التكافل الاجتماعي لدعم الأسر، المتضررة. هذا معنى اعقلها. نستفيد من كلمة اعقلها بمعنى أن يأخذ الإنسان بالأسباب. ونستمد من قوله توكل أنه هناك يكون الإنسان مرسخا اليقين بأن الرزق وأن النصر وأن الحفظ وأن المعونة بيد الله عز وجل وحده وليس بيد أي قوى أخرى. فنحول من ذلك معاناة النصر معاناة الحصار إلى دافع للبناء والاعتماد على الذات بثبات ونصر متوكلين على الله. إذن اعقلها وتوكل يستفيد منها المؤمن بمعنى الأخذ بالأسباب ثم يتوكل على الله ويقول بأنه متوكل على الله.
0: نعم، إذا نوازن بين الأمرين وبين هذين المسارين بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله عز وجل. وللتوكل أستاذ عبد الحافظ على الله ثمار كثيرة وعظيمة ومهمة جدا في الدنيا والآخرة، لأن البعض أو لأن الذين يأخذون بالأسباب فقط ولا يتوكلون على الله يقولون لا فائدة في التوكل على الله، لأن الأخذ بالأسباب والعمل هو الذي يوفر لك كل شيء، كمثل الغربيين والماديين وغيرهم. وهناك الكثير من المسلمين من يظن أنه يتوكل على الله عز وجل، مثلا يمكث يدعو اللهم انصرنا على أعدائنا ولا يحرك ساكنا ولا يعد العدة. أستاذ عبد الحافظ، لو نسلط الضوء على ثمار التوكل على الله في الدنيا والآخرة التي وعد الله عز وجل بها العاملين.
1: نعم، لا بد من ثمار. هناك ثمار مهمة في الدنيا. أولا لمن يتوكل على الله كفاية وحماية، يكفيه الله ويحميه كما قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن الثمار أيضا أن يكون من الله النصر والتمكين والمدد الإلهي بالثبات أمام جبروت الأعداء. من الثمار أيضا في الدنيا أن يكون هناك رزق وبركة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. من الثمار أيضا أن يكون الإنسان في سكينة وفي اطمئنان يطرد القلق والخوف من المستقبل أو فوات الأجل والرزق، لأنه يعرف أن ما عليه إلا بذل الأسباب، أما النتائج فإنما يتولى أمرها الله عز وجل. في الآخرة من ثمارها أن يدخل الإنسان الجنة وكفى بها نعيما، وأن يفوز بمحبة الله ورضوانه كما قال الله عز وجل: إن الله يحب المتوكلين، فيحظى بالدرجات العلى من الله عز وجل جزاء صبره وجهاده في الدنيا.
0: نعم، ثمار كثيرة جدا نحصدها من التوكل على الله عز وجل في الدنيا والآخرة كما بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. أستاذ عبد الحافظ وأنتم أيضا مستمعين الأعزاء، بهذا نختم وإياكم المحور الأول من هذه الفقرة. نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم لاستكمال بقية الفقرة.

0: لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة، التوكل على الله عز وجل، في فقرتنا منبر الجمعة مع ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الحافظ يحيى إدريس. نرحب بكم من جديد أستاذ عبد الحافظ، وحياكم الله.
1: حياكم الله جميعا، وحيا الله جميع المستمعين الكرام.
0: أستاذ عبد الحافظ، الآن عندما نتحدث عن التوكل لدينا مواجهة كبرى وخطر كبير مع أمريكا وإسرائيل ومع أذنابهم وعملائهم. السؤال، كيف يمنحنا التوكل على الله عز وجل في هذا الزمن وفي هذه المواجهة، البصيرة في مواجهة هؤلاء؟ وهل التوكل يحمينا من الانخداع بسطوة أمريكا وقوتها المادية إلى آخر ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. نعم، التوكل هو المهم في كل أمور الحياة. لا يمشي الإنسان في أي أمر منها، في أي شيء من الأشياء في هذه الدنيا، إلا وهو موكلا لله، راكنا على الله، واثقا بالله عز وجل. فالتوكل على الله، حين يكون الإنسان موكلا كل أمره لله عز وجل مع أخذه بالأسباب، فإنه يعرف أنه وكل أمره لمن هو القوي، لمن هو العزيز، لمن هو الناصر. فعند ذلك ينظر إلى بقية قوى الاستكبار مثل أمريكا وإسرائيل وكل ما لديهم من قوة وعدة وعتاد، أنها مخلوقات ضعيفة وكيدها هش أمام هذا القوي وأمام هذا العظيم ملك الملوك الله سبحانه وتعالى. فينظر إلى العدو بتحجيم، يعني يحجم هذا العدو. فعندما يمتلئ القلب، قلب الإنسان، بعظمة الله، تصغر دونه كل القوى المادية لأمريكا وإسرائيل ومن لف في لفيفهم من الأنجاس والأرجاس، من يحاربون الإسلام والمسلمين. نراها على حقيقتها، أنها ضعيفة هشة. المتوكل على الله سبحانه وتعالى يسقط عنده حل الاستسلام. الاستسلام هذا ليس حلا. فمن توكل على الله لا يقع في هذا الفخ، فخ الاستسلام، لأنه يعرف أن القوي، أنه مع القوي، أنه مع العظيم، مع الناصر. إذن لا استسلام في قاموسنا أبدا. ولا يرتمي هذا المتوكل في أحضان الأعداء مستجديا للسلام. ويوجهنا الله سبحانه وتعالى للاعتماد عليه والتحرك الجاد، ثم هو من سيتولى النصر والغلبة. المؤمن المتوكل على الله يرى بنوره سبحانه وتعالى، فيقرأ الأحداث بناء على الوعود الإلهية، لأنه مؤمن بالله موكلا لأمره لله، فيعمل كل جهده ويعمل ما باستطاعته، ثم وهو مؤمن بوعود الله سبحانه وتعالى، فيرى وعود الله تتحقق أمامه، لا بناء على التهويل الإعلامي والتضليل للعدو.
0: نعم، وهنا ندرك يعني في هذه الحالة خطورة التقاعس والتواكل في هذه المرحلة، لأن البعض قد يعتبره توكلا أو هو المخرج الصحيح عندما يسلم نفسه وأرضه وبلده للأعداء، لأعداء الله من اليهود والنصارى. إضافة إلى أن هناك خطورة كبيرة جدا لمن يتقاعسون ويتواكلون في هذه المرحلة. أستاذ عبد الحافظ، خطورة التقاعس والتواكل، وأيضا لو نستلهم من الإمام الحسين، وما زلنا على مسافة أيام فصلتنا عن استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في 10 من محرم، كيف نستلهم أيضا الثبات من نهج الإمام الحسين عليه السلام في الطف، حيث أن الإمام الحسين لم يتوكل على الله قاعدا فقط، بل خرج معه أطفاله ونساؤه ليقول كلمة الحق مهما كانت العاقبة.
1: نعم، التقاعس في المعارك المصيرية للأمة هو ليس حيادا، التقاعس ليس حيادا، بل هو تمكين مباشر للعدو من أمتنا، ويفكك جبهتنا الداخلية، ويورث لنا الذل في الدنيا والعقاب من الله عز وجل في الآخرة. إذن التقاعس ليس حيادا كما نرى اليوم المسلمون والأعراب يتقاعسون ويظنون أنهم حياد، لا دخل لهم في الظالم ولا في المظلوم. التقاعس هو خذلان، التقاعس هو تمكين للعدو. من يتقاعس فإنما هو في صف الأعداء، هكذا بكل صراحة. نستفيد من الإمام الحسين ومن ثبات الإمام الحسين أولا من شعاره الخالد هيهات منا الذلة، وتفضيله الشهادة على العيش تحت وطأة الظلم، بمعنى أنه مستحيل أن يسكت الإنسان حين يرى الظلم، حين يرى الظالمين المتغطرسين المتكبرين المتجبرين، ويكون ساكتا لهمه بطنه وإشباع شهواته ورغباته. بل كما قال الحسين: والله إني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. نستفيد من الإمام الحسين ومن تحركه ومن جهاده أن من توكل على الله عز وجل حتى لو لم يكن يمتلك إلا العشرات من أهل بيته وأصحابه، أمام الجيوش المؤلفة من الأعداء، حتى لو لم يكن يمتلك إلا سلاحه الشخصي أمام ما يمتلكه الأعداء من قوة وعتاد من أسلحة خفيفة متوسطة وثقيلة، لكن من توكل على الله سينصره الله. ورأينا أن كيف نصر الله سبحانه وتعالى كان للإمام الحسين، حتى لو قتل الإمام الحسين، حتى لو سفك الأعداء دم الإمام الحسين وأصحابه وأهل بيته، لكن الله نصر الحسين. فنرى أن النصر والوعد الإلهي يتحقق سواء استشهد الإنسان أو بقي حيا على قيد الحياة، لأنه النهاية لابد أن يموت الإنسان، فالأفضل أن يموت بشهادة. رأينا أن من توكل على الله نصره الله، فهذا هو الإمام الحسين، نصره الله وخلد الله ذكره إلى اليوم، وحفظ بدمه وبدماء أصحابه ومن بعده أهل بيته الإسلام حتى وصل إلينا نقيا طاهرا. هذا هو النصر. نستفيد من الإمام الحسين أن يتحرك الإنسان ليكسر الجمود بالقدرات المتاحة، حتى لو اختل ميزان القوى، ويوقن الإنسان بعدالة قضيته. ما دام وأنك على القضية الحقة والعدلة، فالتضحيات في سبيل الله لا تضيع، بل تدك عروش المستكبرين.
0: صحيح. ورأينا أيضا كيف توكل اليمانيون على الله عز وجل، فأسندوا غزة وسندوا المستضعفين، فنصرهم الله عز وجل عندما تصدوا حتى للأمريكيين والإسرائيليين في البحار وفي عمق الكيان بالقدرات المحدودة. وفي الطرف الآخر في النقيض نرى كيف أدوات اليهود والنصارى والأمريكيين والإسرائيليين يعولون على أسيادهم لنصرتهم، ويتخلون عن الله عز وجل كما يفعلون الآن اليوم. أستاذ عبد الحافظ الآن يحركون القبيلة اليمنية ويستهدفون القبيلة اليمنية ويتخندقون خلفها لضرب وحدة اليمنيين، ولضرب أيضا استهداف القبيلة بشكل عام. برأيكم أستاذ عبد الحافظ، لماذا يستهدف الأعداء القبيلة اليمنية ومحاولة تشويه الهوية الإيمانية؟ وهل هناك علاقة بين استهداف الهوية ومحاولة ضرب التوكل في نفوس الناس؟
1: القبيلة اليمنية هي منظومة عسكرية متماسكة، وهي الحاضنة الشعبية والمدد البشري للجبهات. أولا، الأعداء يستهدفون القبيلة اليمنية ببعض الأشياء. مثلا، أولا لماذا يستهدفون القبيلة اليمنية؟ يستهدفون القبيلة اليمنية كما قلنا لأنها مخزن المدد البشري. القبيلة اليمنية والقبائل عبر التاريخ هي الجيش الشعبي البديل، فالدول أو الشعوب، ليست كلها بل نحن مثلا اليمن، ليس استفادتنا وليس كل يعني طاقاتنا هي على الجيش، بل الشيء الذي نعتمد عليه بعد الله عز وجل هي القبيلة اليمنية. فهي عبر التاريخ والجيش الشعبي البديل القادر على التعبئة والحشد العسكري في ساعات معدودة، وتمثل جدار الصد الأول ضد الغزاة. والقبيلة اليمنية منظومة أمنية وقضائية ذاتية، تتميز القبيلة بنظام العرف والأسلاف لحل النزاعات بسرعة وحسم، مما يجعل المجتمع متماسكا وعصيا على الاختراق الأمني والشرخ الداخلي، وحاضنة قيم النخوة والشهامة، فهي منبع الثقافة ومنبع رفض الذل وتمتلك محركا قياميا قويا وهو النكف الجبلي. النكف الجبلي هو المحرك لهذه القبائل. والتكامل أيضا القبائل والقبيلة اليمنية هي متكاملة مع الهوية الإيمانية. عندما تندمج قيم القبيلة مع ثقافة الجهاد يتحول المجتمع إلى سد منيع لا يمكن تدميره بالوسائل العسكرية ولا غيرها. يستهدفون القبيلة اليمنية بإشعال الثارات والنزاعات البينية، فيغذون الحروب القبلية ويدعمونها بالمال والسلاح من تحت الطاولة من أجل أن يستنزفوا القدرات القبلية، يستنزفوا الأفراد ويستنزفوا الطاقات، حتى إذا ما أتى العدو الحقيقي تكون القبيلة ضعيفة لا تستطيع المواجهة. يستهدفون القبيلة أيضا باختراقها عبر الحرب الناعمة، يبثون ثقافة الميوعة والاتكالية واستهداف الغيرة والنخوة عبر الغزو الفكري، ليحولوا الشباب الغيور إلى إنسان فاقد للمسؤولية لا يحركه أي شيء. يشوهون أيضا الرموز ويشيطنون العرف، ويحاولون تصويره على أن العرف القبلي تخلف ورجعية، ويشيطنون الوجهات الاجتماعية ليحدثون شرخا وفجوة بين الشباب وبين القبيلة التي تضبط أمن المجتمع. يشترون أيضا الولاءات ويفتتون النسيج الداخلي عبر استقطاب بعض النفوس بالمال والمناصب بهدف وجود شروخ داخل الأسرة القبلية الواحدة. إذن وعي القبيلة اليمنية اليوم بهويتها الإيمانية وحل النزاعات الداخلية بالصلح والتحرك تحت راية مواجهة المستكبرين هو الصخرة التي تتحطم عليها كل هذه المؤامرات
0: بإذن الله عز وجل. والعدو يحاول أن يشعل هذه الورقة وأن يحركها، وقد حركها لأجل أن يستهدف اليمن ويستهدف وحدة اليمن، وأيضا يستهدف القبيلة ويضربنا ببعضنا البعض. بعد أن أعلن السيد القائد الجهوزية والتعبئة والاستنفار لمواجهة أعداء الله واستعادة حقوقنا المنهوبة من قبل نظام آل سعود. أستاذ عبد الحافظ، في ختام حلقتنا في ختام هذه الفقرة، السؤال الأخير، عندما نتحدث عن التوكل، كيف يحمينا التوكل على الله عز وجل من الركون لوعود الأعداء ومواثيقهم عند الهدنة؟ هل التوكل على الله عز وجل هو الذي يجعلنا نصدق مواثيقهم، أم يجعلنا نأخذها بحذر شديد وحتى لو بدلنا فيها بعض الخير؟
1: نعم، التوكل على الله يعطينا أو يفهمنا أنه لا ركون على الأعداء ولا على وعودهم، فنقطع الرجاء من الأعداء. التوكل يربط القلب بالله وحده، كما قال الله عز وجل مبينا لنا أنه لا رجاء ولا ركون للعدو ولا إلى وعوده ومواثيقه. يقول عز وجل لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فلا نثق بعهودهم. التوكل يحمينا أيضا ويحفظ لنا جاهزيتنا ويجعلنا في حذر دائم، نتعامل مع أي هدنة بيننا وبين الأعداء على أنها محطة لبناء القدرات ومضاعفة التدريب، ليس للاسترخاء ولا إلى إلقاء السلاح. التوكل أيضا يجعلنا نفاوض، ونحن نفاوض من موقع القوة، أننا نخوض أي مسار بعزة ومنعة دون تقديم أي تنازلات تمس السيادة، موقنين أن النصر إنما هو بيد الله ليس بيد هؤلاء الأعداء، ولا بالتنازل لهم ولا بالاستسلام ولا بالخضوع ولا بالركون إليهم، موقنين أن النصر إنما هو من الله عز وجل بيده لا بيد من يقدم الوعود.
0: نعم، إذن يجب علينا أن نثق بالله عز وجل وأن نتوكل عليه وأن نحذر من الأعداء وأن نكون في يقظة وفي جهوزية واستنفار. شكرا لكم، شكرا جزيلا أستاذ عبد الحافظ على حضوركم معنا وعلى ما تفضلتم به، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نذكر في ختام هذه الفقرة، فقرة منبر الجمعة، بالوقفة التي ستقام في بعد صلاة الجمعة في كل مساجد اليمن، جهوزية واستنفار لإنهاء الحصار والعدوان. مستمعين الأعزاء، الآن نذهب وإياكم وننتقل إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة.
2: يا أيها المسلمون جميعا، إن النصر من الله والعون من الله والهداية من الله والتوفيق من الله، يأتي كل ذلك مع الاستجابة العملية لله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما الحالة الأخرى، حالة البعود والتخاذل، فمقترن بها الوعيد من الله. الوعيد: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم، في آية: وطبع الله على قلوبهم. الطبع على القلوب، الوعيد: خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا. كم في القرآن الكريم من وعيد. لذلك نحن ثابتون على موقفنا، متوكلون على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
0: من مستمعينا الأعزاء، بعد أن انتهينا من الفقرة الأولى، فقرة منبر الجمعة، الآن نذهب وإياكم إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة.
3: ومضة معرفية.
0: في هذه الفقرة سنتحدث عن التوكل على الله عز وجل مع الشيخ محمد راتب النابلسي، يحدثنا عن التوكل على الله عز وجل وعن جوهر التوكل. تفضلوا معنا بالاستماع إلى هذه الومضة.

0: بسم الله الرحمن.
1: هناك مشكلة كبيرة في العالم الإسلامي، أن التوكل يستخدمه المسلمون في جوارحهم،
2: نعم،
1: لا يعملون، بينما مكان التوكل هو القلب.
2: نعم.
1: المؤمن يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء،
2: نعم،
1: ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.
2: التوكل عمل قلبي،
1: عمل قلب
2: وليس للجوارح.
1: نعم. فلذلك المنهج القويم هو طريق، عن يمينه واد سحيق،
2: نعم،
1: وعن يساره واد سحيق. فمن أخذ بالأسباب واعتمد عليها وألهها،
2: نعم،
1: واستغنى عن الله وقع في وادي الشرك، ومن لم يأخذ بها وقع في وادي المعصية.
2: نعم.
1: فالبطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.
2: نعم.
1: ماذا يعني التوكل؟ عندك سفر بمركبتك، تراجع المركبة مراجعة تامة، كل شؤون المركبة، المكابح، المحرك، الزيت، وبعد أن تراجعها مراجعة تامة يقول: يا رب أنت الحافظ وأنت المسلم وأنت الموفق، جمعت بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على رب الأرباب. هذا الموقف ليس سهلا، سهل جدا أن تأخذ بالأسباب كالعالم الغربي وتنسى الله،
2: نعم،
1: وتعتمد عليها وتؤلهها، وسهل أيضا كالعالم الإسلامي لا تأخذ بها أصلا. يا رب تنصرنا على أعدائنا،
2: دعاء فقط،
1: دعاء بلا عمل. لذلك الذي لا يتبع الدعاء بالأخذ بالأسباب يستهزئ بالدعاء. واحد عنده جمل أجرب، رآه عمر قال له: ماذا تفعل يا أخ العرب بهذا الجمل؟ قال له: أدعو الله أن يشفيه.
2: نعم.
1: قال له: هل جعلت مع الدعاء قطرانا؟
2: نعم. الدواء المناسب. نعم.
1: رأى أناسا يتكففون الناس في الحج،
2: نعم،
1: فقال سيدنا عمر: من أنتم؟ قال: نحن المتوكلون. قال: كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. أنا أرى أن المسلمين الآن في أمس الحاجة إلى هذا المفهوم الغائب عن معظم المسلمين. بظن التوكل ما يساوي شيء، الله بينصرنا، الله بيوفقنا، نحن أمة محمد، أمة مرحومة، هؤلاء أعداؤنا يزدادون قوة ونزداد ضعفا ما لم نأخذ بالأسباب. نحن في عنا آية كريمة وخطيرة: وعدم الأخذ بها أحد أسباب ضعف المسلمين. هذه الآية: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هم أعدوا لنا ولم نعد لهم،
2: نعم،
1: فلذلك فرضوا على العالم ثقافتهم وإباحيتهم وأفلامهم وانحطاطهم، وصار النموذج الغربي مطبق في العالم كله من خلال الإعلام. أنا أرى أن المسلم يجب أن يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. في عنا ملمح دقيق من حديث شريف: إن الله يلوم على العجز. ما بيدنا شيء، انتهينا، أعداءنا أقوياء. هذا موقف انهزامي. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليكم بالكيس. الكيس أن تأخذ بالأسباب، فإذا غلبك أمر عندئذ قل: حسبي الله ونعم الوكيل. كيف؟ يعني طالب ما درس إطلاقا فما نجح، قال: هذا ترتيب الله، هذا قضاء وقدر، هكذا أراد الله، أنا راضي بحكمه. لا، أنت كسول ورسبت أنك كسول فقط، هذا جزاء التقصير فقط، لا تدخل الإله العظيم بتقصيرك. فبعض المسلمين وهم ليسوا بقلة يعزون أخطاءهم إلى القضاء والقدر، يعزون تقصيرهم، يعزون عدم أخذهم بالأسباب إلى القضاء والقدر. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، بالسعي، بالعمل، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يعني الطالب الذي درس دراسة رائعة وفر كل وسائل النجاح وفي يوم الامتحان أصابه مرض حال بينه وبين الامتحان، هذا بيقول مقبول منه أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل. أما إنسان قصر في الدراسة فلم ينجح مرفوض أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل، هذا جزاء التقصير، هذا درس بليغ يحتاجه المسلمون اليوم.
2: نعم.
1: الآن النبي الكريم لما هاجر هو سيد الخلق وحبيب الحق،
2: نعم،
1: وسيد ولد آدم، لماذا اتجه ساحلا؟ ولماذا قبع في غار ثور؟ ولماذا استأجر دليلا غلب فيه الخبرة على الولاء، دليل مشرك؟ ولماذا ولماذا لم يبقي ثغرة إلا وغطاها بأخذ بأسباب؟ فلما وصلوا إليه بقي ثابتا، هو أدى الذي عليه والآن الله بينصره. قال له يا رسول الله لقد رأونا، قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إذن ينبغي أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء، هذا هو المطلوب. وإلا التوكل بمفهومه الساذج، المفهوم الذي يفهمه الناس، مرفوض. التوكل محله القلب، والجوارح محلها الأخذ بالأسباب. فإذا نقلنا التوكل إلى الجوارح فهذه الطامة الكبرى، وهذا ما يدفعه المسلمون ثمن فهمهم للتوكل فهما غير صحيح. الله عز وجل يحب المتوكلين. النبي الكريم أخذ بالأسباب. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. يجب أن يخطط المسلمون أن يعيشوا المستقبل. يروى أن غدير ماء فيه سمكات ثلاث، مر صيادان أبصرا السمكات الثلاث وتواعدا أن يرجعا ومعهما شباكهما ليصيدا ما فيه من السمك. فسمع السمكات قولهما، هي السمكات الثلاثة كيسة يعني ذكية وأكيس منها وعاجزة. أما أكيس هذه السمكات لم تعوج على شيء حتى خرجت من المكان الذي يدخل منه الماء من النهر إلى الغدير، في غدير وفي جنبه نهر وفي فتحة بينهما، خرجة. وقالت العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها. أما الأقل ذكاء بقيت في مكانها حتى عاد الصيادان، فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتها فإذا بمكان قد سد، فقالت فرطت، وهذه عاقبة التفريط، غير أن العاقلة لا يقنط من منافع الرأي. ثم إنها تماوتت فطفت على وجه الماء منقلبة تارة على ظهرها وتارة على بطنها، فأخذها الصياد بيده ظنها ميتة وضعها على الأرض بين النهر والغدير، فوثبت في النهر فنجت. وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإذبال حتى صيدت. فكل إنسان يحتاط للأمر قبل وقوعه بيكون عاقل، والذي يحتاط بعد وقوعه بيكون أقل عقل، هذا بيسموه الآن ردود الفعل. القوي يفعل والضعيف يتخذ ردود أفعال، والذي يضيع وقته في القيل والقال هذا العاجز، فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صيدت. إذن التوكل يعني أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء، هذا المفهوم يحتاجه المسلمون في محنتهم الآن.
2: فضيلة الدكتور، ما هو الأمر المطلوب فعله ممن أحبهم الله سبحانه وتعالى؟
1: ورد في الأثر القدسي، يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ فجاء الجواب، أحب عبادي إلي تقي القلب، نقي اليدين، لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ يعني الذي أحبه الله واجبه الأول أن يحببه إلى خلقه. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وبنعمائي كي يحبوني، وببلائي كي يخافوني. فالذي أحبه الله ينبغي أن يحبب الناس، أن يحبب الناس بالله عز وجل.
3: بهذا نكون قد استمعنا مستمعين الأعزاء إلى هذه الومضة المعرفية مع الشيخ محمد راتب النابلسي عن التوكل على الله عز وجل. والآن نذهب وإياكم وننتقل إلى الفقرة الختامية والثالثة من هذه الحلقة.
4: ميدان الخطابة.
3: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة الختامية، وهي فقرة ميدان الخطابة. هذه الفقرة التي نتحدث فيها عن موضوع من مواضيع الخطابة لنستفيد نحن الخطباء، وكذلك استفيد إخوتي الخطباء في هذه الفقرة. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية، في الجمعة الماضية، عن الخطابة عند الإمام الحسين عليه السلام، واليوم نتحدث عن الخطابة عند السيدة العقيلة زينب بنت الإمام علي عليه السلام، وعن أبرز خصائص الخطابة عند هذه السيدة العقيلة الخطيبة الفصيحة. السيدة زينب، مستمعين الأعزاء، السيدة زينب عليه السلام لم تكن خطيبة منبر مثل ما يحصل الآن، يعني لم تكن تأتي إلى الجامع وتخطب من فوق المنبر بالمعنى الذي نعرفه، ولكنها كانت خطيبة ميدان، خطيبة موقف، تلقي كلماتها بين يدي جلادها فيسكتون ويرتجفون وتنكسر معنوياتهم. ولها خطب، يعني من ضمن خطبها الشهيرة الخطب التي ألقتها أمام عبيد الله بن زياد في العراق، وكذلك خطبتها في الشام أمام يزيد ابن معاوية. السيدة زينب لم تكن تخطب لتكسب معركة فقط، كانت تخطب لتسقط معنويات المنتصر. وقفت أمام ابن زياد فنطقت بكلمات كأنها سيوف، وتحول الاحتفال إلى ندم. كانت في خطبها تجمع بين الدفاع عن الإمام الحسين عليه السلام وعن الدفاع عن المبادئ ومواجهة الخصم. في كل موقف كانت تجمع بين الشاهد والمتهم، تذكر بما فعله العدو لتستفز ضميره. ولذلك أحداث كربلاء، من الذي رواها لهذه الأمة ومن الذي سجلها؟ السيدة زينب عليه السلام أهل البيت الذين حضروا تلك المعركة رأوها بأم أعينهم، وهم الذين سجلوا ذلك التاريخ ورأوا تلك الأحداث، فكانت تذكر بما فعله العدو. وليست خطابة السيدة زينب عليه السلام كانت تنطلق فقط من الانفعال العاطفي في ساعة الغضب والحزن، لم تبكي على الملأ بالرغم من أنه أصابها ما أصابها وأصاب أهل البيت عليهم السلام، ولم تكن تضرب رأسها وتصرخ. خطبها كانت تأتي من العقل قبل القلب، تضرب الخصم في عز انتصاره. ولذلك لو نقرأ خطبتها أمام عبيد الله بن زياد في العراق، وكذلك خطبتها أمام يزيد بن معاوية، كيف كان ينفعل يزيد من كلماتها الحادة والقوية التي هي مليئة بالحجة والبيان. السيدة زينب عليه السلام كانت تركز على المعركة الفكرية والوعي، وليس فقط على الثأر الشخصي. استطاعت بكلمة يعني واحدة عندما قالت في بالقتل، وكذلك وهذا النص منسوب للإمام علي بن الحسين عليه السلام، في بالقتل تهددنا يا ابن زياد، أن تجعل فعله يبدو عاديا لا يستحق أن يحتفل يعني لمقتل الإمام الحسين، لأن القتل لهم عادة وكرامتهم من الله الشهادة. ف فنعم، حين قال لها ابن زياد مستهزئا: كيف رأيت يا زينب صنع الله بأهل بيتك؟ وقيل أن هذا القول هو ليزيد بن معاوية. فقالت عليه السلام: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل، فبرزوا إلى مضاجعهم ورزقوا الشهادة، وسوف يجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن تكون الفلج يومئذ يا ابن مرجانة. كانت هذه خطبة عظيمة جدا تعجز الخصم وتجعله يسكت، خطبتها في الشام أمام يزيد بن معاوية حين أتي بالرؤوس إلى يزيد ووضع رأس الحسين عليه السلام بين يديه وقال: ما يوم بدر يا حسين، أو أن هذا اليوم هو بيوم بدر. نطقت السيدة زينب عليه السلام بخطبتها الخالدة وحمدت الله عز وجل وذكرت الله عز وجل، ثم استرسلت في خطبتها. ومن ضمن خطبتها أنها قالت: أظننت يا زيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسرى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، إلى أن قالت سلام الله عليها: ثم كان عاقبة، قرأت هذه الآية: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وقرأت: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إلى آخر الآيات الكريمة. وقالت أيضا السيدة زينب عليه السلام وهي تتحدث إلى يزيد أنه: كد كيدك، فوالله لا تمحو ذكرنا، ولن يسقط عنك عار ما فعلت، وأيامك إلا عددها، الرأيك إلا فند، فاستمع يوم ينادي المنادي: ألا لعنة الله على الظالمين. حتى قال يزيد بن معاوية: أسكتوها، لأنه لم يستطع أن يواجه الحجة. امرأة، وهنا الفارق أحبتي الأعزاء، أن من يتكلم بهذه الخطبة ومن ينطق بهذه الكلمات العظيمة هي امرأة، هي بنت علي السيدة زينب عليه السلام في محضر القوم، امرأة مصابة، استشهد أخوها واستشهد جمع من أهل بيتها، رأت مصارعهم ورأت رؤوسهم، وهذه الرؤوس يأخذها الأعداء، في نفس الوقت لم تضرب، لم تلطم، لم تخدش، قامت ثائرة بوجه الطغيان.

0: كلمة صادقة كانت أقسى على الظالم من سيفه. وبإمكانكم مراجعة الخطبة كاملة وقراءة هذه الخطبة أيضا للإمام علي بن الحسين عليه السلام في محضر يزيد بعد أن أكملت السيدة زينب عليه السلام خطبتها، ألقاه الآخر وكان صغيرا في السن خطبة بليغة مجلجلة وعظيمة ومزلزلة، عرت الطغيان الأموي أمام ذلك الحشد. أحبتي الأعزاء، نستفيد نحن الخطباء ويجب علينا نحن كخطباء أن نستفيد من الخطابة، من خطابة السيدة زينب العقيلة زينب عليه السلام. كيف بدأت خطبتها؟ كيف قدمت الحجة والبرهان؟ كيف عرت الشبه الأموية والطغيان الأموي وعرضته أمام الجمع؟ حتى أن الحاضرين، وهذا ما يحكيه المؤرخون، أن الحاضرين ذلك المجلس الأموي بعد أن سمعوا السيدة زينب وسمعوا الإمام علي بن الحسين عليه السلام بكوا وتأثروا لهذه الخطبة العظيمة التي ألقتها، الفصاحة، الشجاعة، القوة، الثقة بالنفس. هذا ما نستفيده إلى أشياء أخرى يمكن أن نستفيدها من خطبة السيدة زينب عليه السلام، وحري بنا أن نحفظ خطبتها وأن نستفيد منها. مستمعينا الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفقرة، فقرة ميدان الخطابة، وأيضا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، حلقة اليوم من برنامج ملتقى الخطباء الذي قدمناه على إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. نجدد الشكر مرة أخرى لضيفنا الكريم في فقرة منبر الجمعة الذي أثرى حوارنا بعلمه عن موضوع التوكل على الله عز وجل، كما تحدثنا في الفقرة الثانية وأمضى معرفية عن التوكل على الله أيضا والموازنة بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله مع فضيلة الشيخ محمد راتب النابلسي. وختمنا هذه الحلقة بفقرة ميدان الخطابة عن الخطابة عند السيدة زينب عليه السلام وأبرز خصائصها. مستمعينا الأعزاء، نشكر لكم استماعكم، كما نشكر مخرج الحلقة المهندس محمد علي هبة. تقبلوا خالص التحايا مني أنا الأستاذ، مني أنا المقدم عبد المجيد يحيى محمد إدريس. نترككم الآن في رعاية الله عز وجل، ونتطلع إلى لقائكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء، ملتقى الخطباء على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.

إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ أن جوا العيال يجوا ساعدوا
1: العيال؟ قلنا لهم يروحوا يشقوا على أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

بسم الله الرحمن الرحيم.

وتحسبهم

فجرنا خلالهما

0: على الباب منتظر للجواب يا من إليك الشكية.
1: يا إلهي سألناك بالنبي خير خلقك جد

0: واقف على الباب منتظر للجواب يا من إليك الشكية.
1: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، اللهم صل على محمد.

0: الفاتحة.
1: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رافعين شعار البراءة في كل جمعة واجتماع. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. إخوة الإيمان، سنستمع فيما يلي إلى خطبتي الجمعة والتي سيلقيها فضيلة القاضي أكرم ابن أحمد الرقيحي. وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهر بصوت مؤذن الجامع الكبير أحمد ابن حمود السفرجل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الملك الحق العدل المبين، الحمد لله فاطر السماوات والأراضين ومبدع الأكوان والخلق والأنام والبرايا أجمعين، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. نحمده تعالى حق حمده ونثني عليه الخير كله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونسأله جل في علاه أن يقبل علينا بفضله وغفرانه، وأن يصرف عنا جحيم لهيبه وسعيره ونيرانه. فانظر إلينا يا الله بعظيم عفوك ورحمتك وإحسانك، وأسبغ علينا يا الله شآبيب جودك وغيثك ورحماتك، فنحن عبادك بنو عبادك بنو إمائك، نشهد أن لا إله إلا أنت العظيم في علاك، نؤمن بك ولا نكفرك، ونستعين بك ونستهديك ونستغفرك، ونعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا إله إلا أنت. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا وعظيمنا محمدًا عبدك يا الله ورسولك، وأمينك على وحيك وخيرتك من خلقك وخليلك، خير من دعانا إلى دينك وتوحيدك، وأشرف من هدانا إلى مرضاتك وسبيلك، فكان لنا هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو، يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، ولتصغي الآذان إلى الحبيب المصطفى وهو يرشد الأنام، إلى الحبيب المصطفى وهو يرشد الأنام إلى معالم الفوز والفلاح والرضوان، فيقول: أيها الناس استغفروا الله، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة. استغفروا الله، فإنه من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا،
ومن كل هم مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فصل اللهم يا الله وسلم كما تحبه وترضاه على من أغثنا ببعثته، وهديت قلوبنا وصدورنا بأنوار رسالته وهدايته، سيدنا محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وآل بيته قرناء الكتاب المطهرين وصحابته الهداة الراشدين من الأنصار والمهاجرين والتابعين بإحسان وتابعيهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة أولا بتقوى الله وامتثال دينه ومنهجه وهدايته ورضاه ولزوم طاعة الكريم الغفار والإقبال إليه بالتوبة والإنابة والاستغفار والالتجاء إليه والركون والتأويل عليه في الخطوب والكروب والشدائد والأكدار، فلا ملجأ لنا ولا مفزع لنا من الله إلا إليه. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. أنيبوا إلى الله يا عباد الله، وأقلعوا عن الذنوب والخطايا والآثام، يرحمني ويرحمكم الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم، خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أنيبوا إلى الله يا عباد الله، أنيبوا إلى الله أيها المؤمنون والمؤمنات، والجأوا إلى الله بالتوبة والإنابة والضراعة والإخبات، وادعوه مخلصين له الدين أن يكشف عنا هذه الشدائد والمدلهمات، وأن يفرج عنا هذه الكرب والمصائب. الجأوا إلى الله وادعوه مخلصين قائلين: يا الله، ارضوا بيا ذا الجلال والكمال والإكرام، واقبلوا على الله مهضعين منيبين قائلين: يا الله، مسنا وأهلنا الضر والقحط والشدة والبلاء، فإنه من جاءه تائبا نادما يرجوه قائلا: يا الله، فإنه يكشف عنه غمه ويذهب عنه غمه وهمه، ويكشف ويفرج عنه شدته،
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أنيبوا إلى الله يا عباد الله، فإن هذه الأمطار والخيرات، فإن هذه الأمطار والخيرات عنا قد حجبت، وسحائب الجود والخير والرحمات عن ضروعنا، عن مواشينا وضروعنا وزروعنا قد تأخرت، فجفت الضروع والأشجار، وأمحلت الهضاب والشعاب والأغوار، وأجدبت الجبال والوديان والقرى والأمصار، ونحن في غينا وإعراضنا وتفريطنا، مع أن الله سبحانه وتعالى يحذر من كان هذا حال، فيقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أنيبوا إلى الله يا عباد الله، وأقلعوا عن غيكم وذنوبكم وآثامكم، فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وما نزل بالعباد والبلاد وما نزل بالعباد والبلاد من شدة وقحط وبلاء إلا من وراء ذنوبهم ومعاصيهم، وما كان الله ليظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. واسمعوا إلى الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، وهو يؤكد على هذه الحقائق ويحذر منها من حوله ومن ورائهم أمته قائلا: أيها الناس، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض والأوجاع والأسقام التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من سوى أنفسهم، وما لم يحكموا بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. وحقا صدقت يا سيدي يا رسول الله، فإن هذه الذنوب قد عمت وضمت، وهذه المعاصي والموبقات قد استشرت واستفحلت، فغيرت على الناس حياتهم، أفسدت على الناس حياتهم ومعيشتهم ومصالحهم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فهل رجعنا إلى الله؟ هل رجعنا عن ذنوبنا وآثامنا
وهل عزفنا عن فواحشنا وشرورنا وآثامنا؟ هل أقمنا الفرائض والعبادات؟ وهل بذلنا الأموال والصدقات والزكوات والواجبات؟ هل حفظنا عهد الله وميثاقه وأماناته؟ هل وفينا بالعهود والمواثيق؟ هل اعتصمنا بحبل الله وكتابه وهداياته؟ هل راجع كل منا نفسه وحساباته وقوم أخطاءه وسلوكه وانحرافاته؟ فإن الكيس من دان نفسه، الكيس من دان نفسه. فهل أدنا أنفسنا؟ وهل رجعنا إلى أنفسنا؟ وهل حاسبنا أنفسنا؟ هل أقلعنا عن شرورنا وآثامنا وغينا وإسرافنا وتفريطاتنا؟ فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. هكذا يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وكرم الله وجهه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فتوبوا إلى الله يا عباد الله، لنتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأنيبوا إلى الله واستغفروه. أنيبوا إلى الله واستغفروه، يرسل السماء عليكم مدرار. أنيبوا إلى الله واستغفروه، فإنه كان غفار. يرسل السماء عليكم مدرار. أنيبوا إلى الله يا عباد الله، وعلظوا بهذا الجلال والكمال والإكرام، وافزعوا إلى الله والجأوا إلى الله، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتذكروا يوم العرض الأكبر على الله. يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك إليه، وحده لا شريك له، نستغفره ونتوب إليه، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته المطهرين وصحابته الراشدين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أمة الإسلام، أنيبوا إلى الله من هذا الإعراض والغفلة التي أطبقت على كل الأمة إلا من رحم الله. أفيقوا يا أمة الإسلام من هذا الذهول والتعامي والتصاغي الذي أطبق على قلوب الكثيرين، على الكثير من القلوب والأذهان والأفئدة، إلا البعض وقليل ما هم. غزة، أما زلنا نتذكر هذا الاسم؟ ماذا عن أحوال إخواننا وأهلنا في غزة وفلسطين؟ هل زال عنهم العدوان والاحتلال؟ هل رفع عنهم الحصار والتجويع والترويع؟ هل تحررت أرضه والمقدسات؟ وهل أعيد البناء والإعمار للمنازل والمساجد والمدارس والمستشفيات؟ ما هي أحوال أطفالنا وأبنائنا وأهلنا في غزة وفلسطين؟ وماذا عن القدس والمسجد الأقصى؟ فإن الكثير من أبناء الأمة قد غفل عن كلها، فهذا غافل بمصالحه وأعماله ومكاسبه وفوائده، وهذا منبطح في خيانته وتطبيعه وعمالته، وذلك منشغل بمباحثاته ومفاوضاته، ولمن ستكون السيطرة على مضيق هرمز؟ وما مصير الأموال والأصول المجمدة؟ وشعب العروبة والإسلام تائه في متابعة كأس العالم ومبارياته، وهذا الفريق قد فاز بثلاثة أهداف وذاك خسر بهدفين. فلكم الله يا أهل غزة، لكم الله يا أطفال غزة، ولكن الله يا نساء غزة، ولكم الله يا أبناء فلسطين ويا أبناء جنوب لبنان، فإن الكثير من أبناء الإسلام قد أغلق عنكم العيون والآذان. لكم الله، وإن تغافل عنكم العالم فإن الله معكم، ومن كان الله معه لن يضيعه الله أبدا، ومن كان الله معه فلن يضل ولن يشقى، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وأكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن الصلاة والسلام على من أمرنا بالصلاة والسلام عليه. اللهم فاجعل أفضل صلواتك وأنمى تحياتك وتسليماتك على خاتم أنبيائك ورسالاتك سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آل بيته المطهرين وصحابته الراشدين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم يا أكرم المسؤولين. اللهم يا حي يا قيوم،
يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، ويا باسط اليدين بالرحمة، نسألك يا الله يا الله يا الله أن تنظر إلينا برحماتك، نسألك يا الله يا الله يا أبو الله أن تنظر إلينا بغيثك ورحماتك، انظر إلينا يا الله وفرج عنا هذه الشدة والكربة، أغثنا يا الله بغيثك، ارحمنا يا الله برحمتك، أنزل علينا يا الله الغيث الهنيء المدرار، أغثنا يا الله بغيث الإيمان في قلوبنا وغيث الرحمة في بلادنا وأوطاننا. اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، أنزل السماء علينا مدرارا، أرسل السماء علينا مدرارا، اسقنا يا الله غيثا هنيئا مريا، عاما صحا غدقا طبقا جللا، تحيي به ما قد مات وترد به ما قد فات. اللهم ارحم المشايخ الركع، اللهم ارحم البهائم الرتع، اللهم ارحم الأولاد والأطفال الرضع، ارحم يا الله أمة رسولك، واسقنا يا الله غيثا من عندك، وأصلح يا الله الرعاة والرعية والأمة المحمدية، ووفق يا الله قيادتنا لما تحبه وترضاه، وحف مقالهم بأهل النصح والتقى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وفرج يا الله عن أبنائنا وإخواننا في غزة وفلسطين وفي لبنان، فرج يا الله عن أمة الإسلام أينما كانوا وأينما كان كائنهم، فرج يا الله عن أمة الإسلام أينما كانوا وكان كائنهم، وردنا إليك يا الله، ردنا إليك يا رباه ردا جميلا، ولا تجعل للشيطان علينا حيلة ولا سبيلا. آمين اللهم آمين. اللهم إن هذا عبدك وابن عبديك قد صار إليك، اللهم إن هذا عبدك وابن عبديك قد صار إليك، اللهم إن هذا عبدك وابن عبديك قد صار إليك، ارحمه يا الله، تجاوز عن سيئاته، أكرم نزله، ووسع مدخله، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه، وارحمنا يا الله جميعا يوم نصير إلى ما صار إليه، ارحم يا الله وقوفنا جميعا بين يديك، ارحم يا الله وقوفنا جميعا بين يديك، ارحم يا الله وقوفنا جميعا بين يديك. آمين اللهم آمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

الجلال والكمال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا والدينا والمؤمنين والمؤمنات عذاب النار، واختم بالخير منك أعمالنا وأعمارنا يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا كريم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. وقامت

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
5: بس لي. انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه، ما معي الا قليل
5: اللي في جيبي. يلا يكفي اشتري لي بهامه يا جماعه، حتى بث لي ساعه بس.
7: لحظه، انت رقمك 7-0.
5: ايوه
7: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري
9: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
10: 7-0، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك
8: باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
12: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
8: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
14: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليه.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات.

القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا ساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

العالمي أيها العالم العمي شعبنا اليوم ينتمي للرسول المعظم مولد النور ملهم فيك فوزي ومغنمي لمعاليك أنتمي أنت

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: الشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي زككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور قده محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت 4G تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية 4 جيجا نت 4G صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
8: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد ويصلي عليه.
9: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
10: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
11: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
12: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوا العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان تضيع تعبك وشقا وما حد كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم والحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنطق بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق العدل المبين، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا مولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكتك المطهرين وعلى عبادك الصالحين الأولين منهم الآخرين من الجنة والناس أجمعين. وأدخلنا يا مولانا برحمتك في عبادك الصالحين، وهدي قلوبنا وثبت ألسنتنا وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ووفقنا أبدا ما أحييتنا لمراضي الأقوال ومحاسن الأفعال وصالح النيات وحسن الخواتم بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى والمسارعة في طاعة الله وترك التسويف والمواعدة في طاعة الله. فالإنسان والدنيا سريعة الزوال، وشيفة الانتقال. ها نحن اليوم نغادر عاما ماضيا ونستقبل عاما جديدا، عام مضى الله أعلم ماذا صنعنا فيه، هل أحسننا فيه أم أسأنا. ختم لنا عام بأكمله بخيره وبشره، ونسأل الله تعالى أن يتغمدنا بواسع رحمته فيما مضى، وأن يحفظنا فيما بقي، وأن يعصمنا وأن يستعملنا أبدا فيما يرضيه، وأن يجنبنا شر معاصيه. لتعلموا أن السنين سريعة، سريعة الزوال. عمر الإنسان سريع. قال سبحانه وتعالى حاكيا عن أهل النار: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. يوم القيامة ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. الدنيا يا إخواني سريعة الزوال، وعلينا أن نبادر الأوقات فلا نضيع أوقاتنا، سواء أوقاتنا رصيدنا، أوقاتنا سواء مالنا، أوقاتنا هي الرصيد الذي نعيشه. إما أن نغتنم هذا الرصيد وإما أن نسرف فيه وأن نلعب به وأن نضيعه. يأتي يوم القيامة يقول القائل منا رب ارجعون، عند موته يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم بعث. جاء في الرواية سواء في الأثر كأنه موقوف عن الإمام جعفر الصادق أو غيره: من استوى يومه فهو مغبون، يعني إذا كان اليوم مثل الأمس في نفس العمل وفي نفس السيرة، من استوى يومه فهو مغبون يعني ناقص، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون. إذا كان يوم قد صلى ويوم قد ترك الصلاة والعياذ بالله فهو ملعون. وكذلك الحال لو أكل أموال الناس بالباطل، كذلك الحال لو أسرف لو أساء. فلذلك لا بد من المسارعة في طاعة الله إخوان المؤمنين، والمبادرة، وألا نضيع أوقاتنا، في الملاهي الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون، والعياذ بالله أن نكون من الناس. إخواننا المؤمنين، مرت بنا ذكرى الهجرة النبوية في مطلع هذا العام، وهذه أول جمعة من هذا العام الجديد 1448. الهجرة النبوية على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، محطة مفصلية في تاريخ هذه الأمة، فلم يكن ما بعدها كمثل ما كان قبلها. كانت الهجرة أمرا ضروريا وأمرا تكليفيا دينيا من الله سبحانه وتعالى. عد من لم يهاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه لا ولاية له، ولذلك قال الحق جل من قائل: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فإن استنصروكم في الدين وعليكم النصر إن استنصروكم في الدين إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوا، يعني إلا تفعلوا الهجرة والموالاة تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه الآيات جاءت في آخر سورة الأنفال، تحدثت عن الهجرة وعن وجوب الهجرة وعن ضرورة الهجرة وعن أنها ضرورة دينية لا يكتمل إنسان إيمان إنسان، بل لا يتحقق الإيمان إلا به، لأنه قال أولئك هم المؤمنون حقا الذين هاجروا. لماذا؟ لأن الدعوة قد وصلت في مكة المكرمة إلى طريق مسدود، وتآمر المشركون بعد أن أذابوا النبي وأصحاب النبي شتى ألوان العذاب، تآمروا على قتل النبي وتصفية الإسلام من جذوره بمحو النبي وقتل النبي وتصفية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معلوم لدى الجميع قوله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وصلوا إلى حد أن خططوا في قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاضطر النبي للهجرة بعد أمر الله تعالى له. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنده الاستعداد لأن يضحي بنفسه، لكن الدعوة في بدئها وفي مهدها، ولا بد أن تنتشر هذه الدعوة، ولا بد أن تصل دعوتها إلى الآفاق، ولا بد لتحقق ذلك من الهجرة التي أمر الله تعالى بها. ولذلك لضرورة الهجرة قال سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. لاحظوا كيف أن الحق سبحانه وتعالى توعد من لم يهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى للعذاب الأليم بجهنم وساءت مصيرا. لماذا؟ لأن هذا التكليف ابتلاء من الله سبحانه وتعالى به يتحقق إيمان العبد من عدمه. ولاحظوا لو أنكم سئلتم اليوم لأن تهاجروا بيوتكم وتغادروا بيوتكم وتتركوا أهاليكم هجرة إلى الله سبحانه وتعالى ورسوله، هل كان سيقوم بهذا التكليف أحد من الناس إلا من رحم الله؟ ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. إن الهجرة النبوية إن الهجرة هجرة الأوطان وهجرة البيوت وهجرة الأهل تماثل في التكليف بقتل النفس وإزهاق النفس، كما كلف الله سبحانه وتعالى الخليل إبراهيم عليه السلام بقتل ولده إسماعيل، وامتحنهما ذلك الامتحان العظيم، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وكذلك الحال في الهجرة، هاجر من هاجر ممن صدد إيمانه بالله وبرسوله وتركوا بيوتهم أوطانهم وتركوا ذراريهم وتركوا أهاليهم وتركوا يعني أموالهم طاعة لله، يذهب إلى مكان الناس في هذه الدنيا عندما يغادرون منزلا يكونون قد أعدوا منزلا آخر ينتقلوا إليه، وهيئوه وأعدوه وفرشوه، فلن ينتقلوا إلى ذلك المكان إلا بعد أن هيئوا لأنفسهم مكانا آخر أفضل من الأول. لكن هجرة النبي وأصحاب النبي وأصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه هاجروا إلى مكان مجهول لا مال لهم فيه ولا بيت لهم فيه ولا مسكن لهم فيه ولا وطن لهم فيه، أمر مجهول على أن العرب سترميهم بقوس واحدة. هذا هو معنى التكليف الإلهي يا إخواني. علينا أن نفهم أن الله تعالى غني عنا وعن العالمين، الذي خلق هذا الجسد، خلق شد سمعه وبصره وفتق لسانه وسوى هذا الجسد العظيم، هذا الجسد ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله تعالى غني عن هذا الجسد وعن سائر الأجساد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. هل كان الله تعالى بحاجة إلى أن يلجئ نبيه بأن يهاجر وأن يلجئ الصحابة بأن يهاجر وأن يتركوا أوطانهم وبيوتهم؟ لم يكن الله تعالى بحاجة إلى ذلك، كما أنه أيضا ليس بحاجة إلينا للدفاع عنه ولا للقتال في سبيله، لأنه هو الغني عنا ونحن الفقراء إليه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لكن الله تعالى بحكمته ابتلانا. لماذا ابتلانا؟ لأن الابتلاء يا إخواني سر وجودنا في هذه الحياة، لأنه خلقنا إما للجنة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الجنة. لا تنسوا أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، نعيم مقيم أبدي سرمدي، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. جنة عرضها السماوات والأرض، مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. هذه الجنة التي على هذا النحو أرادنا الله تعالى أن ندخل فيها. بيد أنه تعالى اختبرنا قال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الابتلاء سر وجودنا في هذه الحياة ليعلم الله تعالى من منا الصادق في إيمانه وفي إخلاصه وفي ثقته وفي اعتقاده الصحيح بأن وراءنا جنة وأن وراءنا نارا، وراء هذا العالم يوم العالم يوم القيامة الذي سيحشر الناس جميعا فيه، من سيصدق ومن سيكذب؟ ابتلانا الله سبحانه وتعالى. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. هذا هو الابتلاء. ابتلى الله تعالى إبراهيم الخليل بقتل ولده ليرى إيمانهما من عدمه، فتجاوز الامتحان بجدارة وفاز بحول الله وطول الله وكرم الله. ونسأل الله أن يوفقنا لطاعته، أن نتجاوز هذا الامتحان الإلهي بالإيمان والإخلاص والثقة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. ابتلى الله تعالى حتى إبراهيم الخليل قال: إني مهاجر إلى ربي سيهدين. هاجر إبراهيم، هاجر موسى عليه السلام، هاجر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل نحن بحاجة إلى الهجرة؟ أحيانا الهجرة تجب، ولو كان قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا هجرة بعد الفتح، لأنه كان مطلوبا من الناس أن يهاجروا من مكة إلى المدينة من أجل أن يسلم دينهم، ومن أجل أن يهيئوا المدينة التي ينطلق منها الإسلام إلى أصقاع الدنيا الأرضية الصلبة وهي المدينة المنورة. لكن بعد أن دخل المسلمون، دخل الناس في مكة المكرمة في الإسلام، وبعد أن أصبحت مكة مدينة إسلامية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. بيد أنه لو تكررت الظروف، لو تكررت الملابسات والظروف وصار الناس في مثل تلك الظروف، لوجب على الناس الهجرة من مكانهم إلى المكان الذي يتهيأ لهم فيه العبادة والإيمان والتقوى. وها هنا ملاحظة مهمة جدا للذين يهاجرون إلى بلاد الغرب وإلى أمريكا ويسعون للحصول على الفيزا من أجل الدخول إلى أراضي الولايات المتحدة الأمريكية وإلى بلاد أوروبا من أجل الدنيا. هذه الهجرة يعني ينبغي للناس أن يلاحظوا فيها أي هجرة كانت لله من أجل دين الله سبحانه وتعالى فهي هجرة مشروعة، سواء ممدوح صاحبها وليس مذموما. أما الهجرة للدنيا فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكعها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نرى اليوم شباب المسلمين والمهاجرون والطاقات والكفاءات والعلوم والقدرات من الأطباء والمهندسين والخبراء والعلماء في الفيزياء وفي الكيمياء وفي غيرها يتركون بلادهم وأوطانهم، البلاد الإسلامية التي أحوج ما تكون إليهم، ليتركوها ويذهبوا إلى بلاد الغرب من أجل الحصول على الدنيا والعياذ بالله. بعضهم يهاجر ليكون بايعا للخمر في هذا المكة أو في هذه الحانة أو في هذه البارات، كما هو الحاصل لدى الكثير من مهاجري المسلمين في بلاد أمريكا وأوروبا، يبيعون الخمور ويبيعون المخدرات ويأتون إلى أوطانهم ليبنوا الفلل ويبنوا العمارات، لكن من المال الحرام المدنس. هذه هجرة ليست لله ولا في سبيل الله ولا من أجل دين الله سبحانه وتعالى، هذه هجرة للدنيا، هجرة للدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله. وسلم سواء أن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالتالي الهجرة أمر ضروري وأخذ بالأسباب من أجل نصرة الإسلام والمسلمين، لنجعل جل اهتمامنا وصلب عملنا منصبا في خدمة هذا الدين. لا ننسى حتى لو تناولنا الطعام وشربنا الشراب يجب علينا أن نلاحظ مسألة التدوي بهذا الطعام والشراب من أجل الله سبحانه وتعالى في الله، حتى يتحول الأمر المباح إلى أمر مندوب، إلى أمر مندوب، حتى يصبح الإنسان محققا لمعنى قول الحق سبحانه وتعالى: وإن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين وأنا أول المسلمين كالآية الكريمة. فالهجرة لا بد أن تكون يعني حاضرة في ذهن الإنسان. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في تحقيق الهجرة بعد الفتح وبعد أن يعني انتشر الإسلام، قال: المهاجر من هاجر ما نهى الله تعالى عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه، كالذي يترك الخمر خوفا من الله وهو يقدر على شربها، وكالذي يترك تعاطي المخدرات من أجل الله وخوفا من عقاب الله فيهجر ذلك الفعل وهو قادر على فعله، كالذي يهجر أكل أموال الناس بالباطل وهو يقدر على ابتزازها وأخذها والصدو عليها مخافة من الله ومراقبة لأمر الله سبحانه وتعالى. بينما الذي يبصد على أموال الناس ويأكل أموال الناس بالباطل ويبتز الناس في الوظائف مثلا في أي دائرة حكومية يضطرهم إلى إدخال أيديهم إلى جيوبهم، هذا ليس مهاجرا حتى لو كان في المسجد، ولا يعد من المهاجرين في نظر الله وفي نظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يهجر ما حرم الله سبحانه وتعالى. فالمهاجر في الحقيقة من هجر ما حرم الله سبحانه وتعالى، ما حرم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخواني المؤمنين، كما قلت لكم إن الله تعالى غني عنا، قال جل من قائل: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. إراد الله سبحانه وتعالى من تكريف نبيه بالهجرة وأصحابه أن يعني ينتصر الإسلام وأن يتحول الإسلام من مرحلة الاضطهاد إلى مرحلة الدفاع والهجوم والدعوة إلى الله والفتوح الإسلامية، وحتى تحدد وعد الله سبحانه وتعالى بما كلف الله سبحانه وتعالى، كما قال جل من قائل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. واليوم كلفنا الله تعالى بالدفاع عن الإسلام والمسلمين والدفاع عن المستضعفين من أبناء هذه الأمة في غزة وفلسطين وفي لبنان وسائر بلاد المسلمين، وجب علينا أن نعينهم، وجب علينا أن ننصرهم، وجب علينا أن نغيثهم، وجب علينا أن نقاتل أعداء الله. بالأمس القريب يصرح ترامب ويعلق في أحد مواقع التواصل كما يقال، ويشبه الكعبة ويشبه مكة المكرمة بسواء مأوى أو مكان لرمي النفايات والقمامات والعياذ بالله. هذا من الابتلاء الإلهي. ماذا سيعمل المسلمون؟ ماذا سيقول المسلمون؟ كيف سيتصرف المسلمون؟ هل سيتحقق إيمان المسلمين أم لا في مثل هذا الموطن، في مثل هذا المقام؟ عندما اعتدي على الشعب اليمني إن ذكرتم في سنة 2015 في مارس، وكانت حجتهم أن الشعب اليمني يهدد مكة المكرمة والحرمين الشريفين، وقاتلونا بحجة أننا سنستهدف أو استهدفنا الكعبة المشرفة والمدينة المنورة وأننا نشكل تهديدا لها. هذا ما قاله ذلك اليوم. اليوم ترامب يصرح بأن مكة على هذا النحو وأنها مرمى للنفايات. هذا يعني المكان المقدس لدى كل مسلم ومسلمة يشبهه ترامب الكافر الملحد المجرم الطاغوت الأكبر بمرمى للنفايات. ماذا سيعمل من يؤمن بالله وباليوم الآخر
2: ويحترم مكة ويقدسها ويعظمها ويشرفها، ماذا سيعمل؟ ماذا سيقول؟ هل اتخذوا إجراءات نحو هذا الفعل وهذا التصرف؟ لم يفعلوا شيئا، لم يحركوا ساكنا. هذا السكوت وهذا الصمت إن دل على شيء فإنما يدل على خواء الإيمان من أجساد وقلوب هؤلاء القوم، وأن هؤلاء لا يتحركون إلا إذا كانت الإساءة موجهة إليهم بأشخاصهم وذواتهم، حتى يقولوا هذا في إساءة للذات الأميرية، وهذا في إساءة للملك، وسنقطع العلاقات مع الدولة الفلانية أو الفلانية لأنهم يتدخلون في شؤوننا الداخلية. لكن أما أن يسب النبي وأن يحرك القرآن وأن تسفها مكة المكرمة، فهذه الأشياء كأنها لا تعنيهم لا من قريب ولا من بعيد. إخواني المؤمنين، قد يقول قائل نحن نعظم ونبالغ في الرد، وأننا نوظف مثل هذه القضايا توظيفا سياسيا رخيصا من أجل الدنيا. كما قلت لكم سابقا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نحمد الله تعالى أن كنا في هذا الشعب اليماني، شعب الإيمان والحكمة، الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: الإيمان يمان، والفقه يمان، والحكمة يمانية. والذي قال: نعم الحي همدان في حقه، نعم الحي همدان ما أسرعهم إلى النصرة وأصبرهم على الجهد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ما أسرعهم. أنتم تعرفون معنى كلمة أسرع التي تدل على المبالغة، تدل على المبالغة بالسرعة، بينما الناس متباطئون متلكئون متأخرون ماذا يعملون تجاه هذه الإساءات. كان الشعب اليمني قد خرج إلى مختلف الساحات بالملايين من أجل رفضه وإدانته واستنكاره واستعداده للمواجهة مع أعداء الله سبحانه وتعالى. وبهذا تحقق معنى قول النبي: ما أسرعهم إلى النصرة، وقوله: وأصبرهم على الجهد. فكلمة أصبر تدل أيضا على المبالغة وعلى كثرة الصبر، وهذا الجهد الذي يمكن أن يلاقوه في مقابلة أعداء الله وفي مواجهة أعداء الله من الحصار والحرب وسفك الدماء وإزهاق الأرواح. الشعب اليمني عنده استعداد للتضحية والفداء في سبيل الله، وهذا أيضا مصداق قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أسرعهم إلى النصرة وأصبرهم على الجهد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. نحن ها هناك شعب يمني، علينا أن نحمد الله تعالى أن وفقنا وأن عاننا وأن جعل قلوبنا لينة ليست قاسية كقسوة قلوب الآخرين، جعلنا نمتعب ونتألم لديننا، جعلنا نتحرك من أجل نصرة ديننا، جعلنا من أول الناس مبادرة لنصرة هذا الدين، جعل عندنا الاستعداد النفسي والروحي لمواجهة أعداء الله حتى لو حصل ما حصل، حتى لو انطبقت السماء على الأرض. هذه نعمة يا إخواني، هذه نعمة كبيرة علينا أن نحمد الله تعالى عليها وأن نشكر الله تعالى عليها. إخواني المؤمنين، الابتلاء وارد، الابتلاء وارد، ونحن كشعب يمني علينا أن نحمد الله تعالى أن وفقنا لهذا الطريق وأن يسر لنا قيادة حكيمة مجاهدة في سبيل الله، لا تطلب دنيا ولا ترغب في دنيا، إنما تريد وجه الله سبحانه وتعالى. إخواني المؤمنين، لعلكم بالأمس سمعتم ترامب مجددا وهو يصرح أنه في تصريح يقول إنه لا حاجة لإسرائيل أن تخوض حربا في لبنان، سيوكل الأمر إلى أحمد الشرع والجيش السوري لمقاتلة اللبنانيين وحزب الله. هكذا هكذا بهذا الـ بهذا الـ بهذا الـ بهذا الـ بهذه الصورة يصرح علانية، ما جعل حتى هذا الأمر سرا بينه وبين القيادة السورية حتى لا يعلم الناس. لكن حكمة الله، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. بالأمس عندما دخلت جبهة النصرة إلى دمشق بقيادة محمد الجولاني الذي سمى نفسه مؤخرا أحمد الشر، قال إنه قد أنهكته الحروب وقد أثقل بالحروب وليس عنده استعداد لخوض حروب مع أي إنسان كان، وليس عنده استعداد لخوض حرب مع إسرائيل، وليست بينه وبين إسرائيل عداوة. هكذا صرح، هكذا صرح، ليس بينه وبين اليهود عداوة ولا بين إسرائيل، رغم أن إسرائيل في اللحظات الأولى من دخول جبهة النصرة إلى دمشق كانت قد أتت على أكثر من 75 إلى 80 إلى 90% من قدرات الشعب السوري العسكرية والاقتصادية، وهذا معلوم. واحتلت أجزاء كثيرة من الأراضي السورية. اليوم هناك محللون وهناك مصرحون دبلوماسيون وسياسيون سوريون يقولون إن حزب الله يشكل عليهم خطرا، بينما إسرائيل لا تشكل عليهم خطرا، ولكأنهم يرسلون إشارات الاستعداد والاستماع والاهتمام لما قاله ترامب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا إله إلا الله. إخواني المؤمنين، الدنيا سريعة الزوال وشيكة الانتقال، والابتلاءات الإلهية لم تكن هكذا عفويا، إنما منها من أجل تمحيص الناس، تمييز الناس، يعني فرز الناس بين مؤمن وبين منافق. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون. هذه الآية واضحة بأن الله تعالى أراد أن يفضح المنافقين وأن يميز المنافقين، وبالتالي على الشعوب الإسلامية أن تعرف من هم المنافقون حتى لا يكونوا معهم، وحتى لا ينصروهم، وحتى لا يكثروا سوادهم، وحتى لا يعينوهم، لأن المرء يوم القيامة يحشر مع من يحب. علقت صورة هذا وتحبه ستحشر معه يوم القيامة. علقت صورة من أجاز وأباح الخمور ستحشر معه يوم القيامة. سواء علقت صورة من يبيح الربا والزنا والخمور والسفور واختلاط الرجال بالنساء يوم القيامة ستحشر معه يوم القيامة. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. احشروا الذين ظلموا أزواجهم، معنى أزواجهم أي أمثالهم أضرابهم وأشباههم، ليس معنى أزواجهم نساءهم، لأن هناك من النساء كزوجة فرعون مؤمنة لن تحشر مع فرعون أبدا. هناك من النساء من المؤمنات من لا يمكن أن يحشرن مع أزواجهن الظالمين، لكن المراد بأزواجها هنا الأمثال والأضراب والأشباه والنظائر، من كان على سواء شاكلتهم وكان موافقا لهم في أفعالهم سيحشر معهم يوم القيامة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا إخواني المؤمنين، علم الله أن في خطبتنا هذه وفي كلامنا هذا وفي غيره من الكلام لا نريد إلا رضوان الله سبحانه وتعالى ونصيحة الناس، إن كثيرا من الناس لا يزجون بأبنائهم وبأنفسهم في معصية الله سبحانه وتعالى من حيث لا يشعرون، طمعا في الدنيا ورغبة في الدنيا وذهابا إلى الدنيا ونسيانا لوعد الله ونسيانا للجنة ونسيانا للنار ونسيانا ليوم القيامة. فتراهم يأكلون أموال الناس بالباطل، وتراهم يشارعون بالباطل، وتراهم ينازعون بالباطل، وتراهم يحلفون اليمين الفاجرة بالباطل، وتراهم يسرقون بالباطل، وتراهم يزورون بالباطل، وتراهم يغشون بالباطل، وتراهم يعينون الظالمين بالباطل، وتراهم يدفعون بأولادهم ويزجون بهم للتجنيد في صفوف أعداء هذه الأمة من أجل تحقيق أعداء مرام من أجل تحقيق مرام أعداء هذه الأمة ورغبة أعداء هذه الأمة ومشاريع أعداء هذه الأمة. للأسف الشديد يذهبون بأولادهم إلى معسكرات التجنيد مع أعداء الله من أجل ماذا؟ من أجل المال. وحب الدنيا رأس كل خطيئة. عباد الله، عباد الله، عندما تمشون يجب عليكم أن تنظروا أمام أقدامكم، أين تضعون أقدامكم؟ إن الإنسان إذا رأى حفرة لن يضع قدمه في حفرة، وإذا رأى نارا لن يضع قدمه في النار، وإذا رأى شوكا لن يضع قدمه في شوك، وإذا رأى وسخا لن يضع قدمه في وسخ أبدا. إنه يتخيل الطريق النظيفة السليمة المستقيمة. كذلك الحال في دين الله، في كل أفعال الإنسان وكل تصرفات الإنسان. ينظر الإنسان أين يضع قدمه، أين يضع حبه، أين يضع ولاءه، أين يضع جهده، أين يتصبب عربه، أين يبح صوته، من أجل الله وفي الله أم من أجل الدنيا السريعة الزوال وشيكة الانتقال. عباد الله، ثقوا بوعد الله، توكلوا على الله، توجهوا إلى الله. يقول كل واحد منا: وجهت وجهي لله الذي فطر السماوات والأرض، وجهت وجهي، عملي، قلبي، يقيني، سواء فؤادي، حياتي، مماتي، وجهها كلها لله سبحانه وتعالى. والحياة بيد الله، والموت بيد الله سبحانه وتعالى، والدنيا كما قلت سريعة الزوال وشيكة الانتقال، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى. وصلوا الله سبحانه وتعالى حين تمسون وحين تصبحون العون والتوفيق والتأييد والتسديد. كان نبينا صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه أنه كان يسأل الله إذا أصبح: اللهم إني أسألك خير يومي هذا وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك اللهم من شره وشر ما فيه وشر ما بعده. لا بد أن يستعين الإنسان بالله، وأن يستعين بالله سبحانه وتعالى من زغات الشيطان ومن وساوس الشيطان ومن آفات الغفلات ومن طوارق الليل والنهار. كان نبينا يدعو بذلك، وهو النبي المعصوم من الله سبحانه وتعالى والموفق، لكنه كان يدعو بذلك، وكان يعلمنا أن ندعو بذلك. ما أدري هل نفعل ذلك؟ هل نسأل الله تعالى صباح يوم ومساء كل يوم هذا؟ هذا السؤال، أن يعني نسأل الله خير يومنا هذا وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ به من شره وشر ما فيه وشر ما بعده. إن الإنسان وتعالى يتركه الله سبحانه وتعالى فلا يوفقه ولا يلطف به ولا يعينه، وإذا به قد وقع في حفرة من حفر النيران، إما بكذب وإما بغير، إما بداع وإما بيمين فاجرة، وإما بسفك دم بغير حق، كما هو الحاصل للأسف الشديد. شبابنا في ذمتنا، أولادنا في ذمتنا، علينا أن نتقي الله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يأمرون. الاستهتار باللعب بالسلاح واللامبالاة في حمل الأطفال السلاح حتى يتسبب الأمر إلى سفك دم الإنسان المعصوم الدم وإزهاق روحه. المسؤولية على عاتق الجميع، والكل مسؤول بوجوب التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ولعلكم تقرؤون قول الحق سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كثير من الناس يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة منه أو تزلفا لهذا، ويرى أمامه منكرا لكنه لا يجرؤ على إنكار هذا المنكر. وعدم جرأته على عدم إنكار هذا المنكر إن دل على شيء فإنما يدل على عدم تحقق الإيمان في قلبه والعياذ بالله. في الحديث النبوي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يسفك دما حراما والعياذ بالله. وفي الحديث أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم: وأني بذلك الشباب أخص الشباب بالذات الذين يخزنون في الأماكن في المجالس والضحكات والزبي ثم أقتل، قال لا حتى يقتل. قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشر أحدكم بسلاحه نحو أخيه فلعل الشيطان أن ينزع في يده فيدع في حفرة من النار. لا يشر أحدكم بسلاحه نحو أخيه فلعل الشيطان أن ينزع في يده فيدع في حفرة من النار والعياذ بالله. لا يروي عن المسلم أخاه المسلم، مجرد التروي في حد ذاته لا يجوز، إخافة المسلم في حد ذاته لا يجوز وإن كان لعبا. علينا أن نكون أصحاب جد، أصحاب عزيمة، والرجولة إن أردنا أن نحقق الرجولة فللرجولة مكانها جبهات القتال، مواجهة أعداء الله، نصرة الله، بهذا تتحقق الرجولة. وتكتمل الرجولة ويتحقق معنى الإيمان. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يقدمان من أجل أحد من أجل أحد، لا يقدمان من أجل أحد ولا ينقصان من رزق أحد. علينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. إخواني المؤمنين، علينا أن نتقي الله. هذه الأيام تكثر مناسبات التزويج والأفراح، زوجوا افرحوا لكن في حدود المشروعة، لا تتعدوا حدود الله، لا تتجاوزوا حدود الله بالإسراف والتبذير والإخافة والإزعاج بالمفرقعات والألعاب طوال الليل. يا من تصلي صلاة الجمعة ثم تذهب لتتعاطى هذا العمل المحرم، اتق الله، فإنما يتقبل الله من المتقين. حافظ على صلاتك، حافظ على صيامك، حافظ على طاعتك. لا يستهوينك حب الأولاد والأزواج والأصحاب على معصية الله سبحانه وتعالى. طاعة الله فوق كل طاعة. من أطاع الناس أو من عصى الله مخافة الناس غضب الله تعالى عليه، أسخط الله تعالى عليه، وأسخط الله الناس عليه ولم يرضى عنه سبحانه وتعالى. ومن عصى الناس مخافة الله سبحانه وتعالى رضي الله تعالى عنه. من أرضى الله تعالى في سخط الناس رضي الله تعالى عنه وأرضى الناس عنه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. أما الذي يحاول أن يرضي الناس بسخط الله بالملاهي بالمغاني، تمشي وتسمع في هذه القاعة أو في تلك القاعة مكبرات الصوت والغناء للنساء والمغنية تغني، وتسمع صيحات النساء وتصفير النساء وتصفيق النساء، بالله عليكم، هل هذا من هوية الشعب اليمني؟ وهل كان الشعب اليمني يفعل مثل هذه الأفعال؟ يا أصحاب المروءة، يا أصحاب الشهامة، يا أصحاب الحمية، يا أصحاب الإيمان، حافظوا على مروءتكم، حافظوا على سواء نزاهتكم، حافظوا على سمعتكم، حافظوا على هويتكم الإيمانية، حافظوا على ما شرع الله ورسوله. نحن لن يكتمل ديننا إلا إذا حافظنا على هذا الدين بكل حذافيره، صغيره وكبيره، جليله ودقيقه، ظاهره وباطنه. يجب علينا أن نحافظ على هذا الدين ولا نخشى في الله تعالى لومة لائم. يوم القيامة، يوم القيامة إذ يفر المرء من يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هؤلاء الذين ذبحنا من أجلهم، وهؤلاء الذين وفرنا النقود من أجلهم، هؤلاء الذين بعنا الأراضي وعطلنا الفصول من أجلهم، هؤلاء الذين ذبحنا الذبائح من أجلهم، هؤلاء الذين دعونا الناس من أجلهم، هؤلاء الذين أشدنا بهم وأشهرنا بهم وعظمناهم، يوم القيامة يتبرؤون منا يوم القيامة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. اقتصروا على ما شرع الله ورسوله. أما قريب بإذن الله تحل بنا ذكرى يوم عاشوراء، اليوم الذي استشهد فيه الإمام الحسين بن علي عليه السلام. وحينما يحيي الناس مثل هذه المناسبة، كما يعلم الله أيضا، إنما يحيون المبادئ والقيم التي من أجلها خرج الحسين بن علي عليه السلام. قال: ألا ترون أن إن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، ولم يبق منها إلا صبابة وصبابة وخصيص عيش كالمرعى الوبي ليرغب المرء في لقاء ربه. فالله إني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. هذا الإمام الحسين بن علي، أتدرون من هو؟ في حكمة الله سبحانه وتعالى كانت قضية الحسين بن علي، وكانت قضية يوم عاشوراء كمؤكد ومرسخ لأهداف الإسلام وقيم الإسلام وعظمة الإسلام، وكأن الإسلام بحاجة إلى مثل ونموذج يسفك دمه وتسحب روحه من أجل تأكيد مداميك وترسيخ مداميك هذا الدين، وحقا ما كان من الإمام الحسين بن علي عليه السلام. إخواني المؤمنين، بعجالة بإذن الله سبحانه وتعالى ويوفقنا الله تعالى في ذلك، عندما خرج الحسين بن علي عليه السلام، خرج من أجل الله وفي دين الله ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. هناك من يصور في وقته وبعد وقته وإلى يومنا هذا أن الخروج على الظالمين ومجاهدة الظالمين إنما هو إلقاء بالنفس إلى التهلكة، وأننا لسنا بحاجة إلى ذلك، وعلينا أن نطيع ولي الأمر ولو كان ظالما، ولو أباح الخمر والزنا والسرقة وموالاة أعداء الله وفتح البلاد لأعداء الله وتحكموا في خيرات بلاد الإسلام والمسلمين، علينا أن نصبت إلى هذا الحد. هناك العلماء من يقول الجهاد هذا كان في عهد النبي والآن فقط دعوة، وعلينا أن ندخل في منهج السلامة. لعل تلاحظون هذا القول لدى هذا أو ذاك، وأوكل الأمر إلى فطنتكم وإلى عبوركم وإلى ذكائكم وإلى معرفتكم لتميزوا بين الناس. يقولون إن الجهاد ترك، وأنه الإسلام بحاجة إلى جهاد، وأنه فقط دعوة إلى الله. دعوة إلى الله يعني أمر بالمعروف، وتركوا الجانب الآخر الذي هو النهي عن المنكر، الذي أعلى ذروة سنام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله، الذي قال الحق في حق سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون منكم لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هذا الجهاد في سبيل الله الذي قال الحق في حقه سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها أنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. قللوا من شأن الجهاد، وصفوا الجهاد حاجة، وصفوا الجهاد مغامرون ومراهبون، وسببوا في مشاكل ومحن لهذه الأمة، وكما فعلوا مع كل معروف وعلى المنكر. والحقيقة أن لوم عليهم ليس لهم، وأن العتب عليهم وليس لهم، يثبطون الناس عن الجهاد في سبيل الله، يثبطون الناس عن الجهاد في سبيل الله، ولا يقومون بمهمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال على في حقه: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ما قال العلماء، وحتى المؤمنين صلى الله عليه وسلم أن يكون بأس الذي أشد بأسا وأشد تنكر. أرأيتم أن مهمة النبي ومهمة ورثة الأنبياء أن يحرضوا الناس على الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، لا أن يدعسوهم، لا أن يثبطوهم، لا أن يخذلوهم؟ هناك من لا يرى الجهاد إلا عندنا ينهي المنكر، إذا المهد المنكر، ولعله إذا جاء المنكر عليه السلام سيقول: أنت غير مناسب، ربما أنت متى سيتحقق إيمان عدم؟ متى سيظهر إيمانا؟ سيتجاوز الامتحان الذي تجاوزه إسماعيل وإبراهيم الخليل عليهما صلوات الله وسلامه؟ متى سيكون من الصادقين مع الله سبحانه وتعالى؟ عندما خرج الحسين بن علي يا إخواني، كان النبي قد أسس لإعطاء صورة مهمة جدا، وأسس لجواب يرد على كل إشكال، ويرد على كل حيرة، ويرد على كل مسألة على الله وعلى رسوله. حين قال في بداية عمر الحسين بن علي الرواية الصحيحة في كتب أهل السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في دعوة إضافة دعوة تناول طعام، وجد الحسين يلعب مع الأطفال، مسكه باختصار ومسكه في ذقنه ويده الأخرى على رقبته، وقبله في فمه، وقال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأصباط، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعيد النظر في هذا الحديث يا إخوان المسلمين، لأنه مهم جدا جدا جدا، حتى قال بعض شراح الحديث من أهل السنة لأنفسهم: لكأن النبي قد نظر بنحي بلحظ النور والوحي ما سيكون في أمر الحسين، وما سيكون من شأن الحسين، وماذا سيحدث في أمر الحسين، ولكأنه يجيب من ذلك الزمان. قبل الحسين في فمه وقال: حسين مني وأنا من حسين. بالضرورة أن الحسين بن علي بن فاطمة ابن بنت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس بحاجة النبي إلى أن يؤكد على أنه من ذريته من جهة فاطمة الزهراء عليه السلام، لكنه بقوله حسين مني أي أراد أن مشروعه مشروعي ودينه ديني، فمن كان يحترم يقدرني ويعظمني ويجلني ويؤمن بي عليه أن يحترم الحسين وأن يحب الحسين وأن يكون مع الحسين، ومن كان يرى أن في الإساءة في الإساءة إلي ظلما وحرمة، عليه أن يرى أن في الإساءة إلى الحسين بن علي حرمة وظلما، ومن كان يرى وجوب النصرة لي عليه أن يرى وجوب النصرة للحسين بن علي. بهذا الحديث يا إخواني كان النبي قد أسس لخروج الحسين وثورة الحسين وأعطاه مشروعية منذ ذلك الزمان. هذا الحديث مهم جدا. ثم إن خروج الحسين يقطع الطريق على كل متلكئ وعلى كل متبول ممن يزعم أنه مع الله ومع رسوله، ثم يخذل المسلمين من الجهاد في سبيل الله ويوعد إليهم أن الجهاد عبارة عن سفك دماء وإزهاد أرواح وخراب بيوت وأسناد. حتى ذلك خرج الحسين بن علي أحب خلق الله بعد النبي وبعد الإمام علي وبعد فاطمة الزهراء إلى الله سبحانه وتعالى. حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. حسين سبط من الأسباط، ومعنى سبطها هنا السبط في اللغة ولد الولد ابن الابن، لكنه أراد بسبطها هنا أنه أمة، كما قال تعالى في حق إبراهيم الخليل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. أراد أن الحسين بن علي أمة في مواجهة أمة، أمة الإيمان ولو كان لوحده والمجموعة التي معه في مواجهة أعداء الله ولو كثر هؤلاء الأعداء. هذا معنى المشروعية. ثم إن الحسين بن علي عليه السلام يذكرنا فيقول: أما إن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. ونصوص ضابت وحجور ضابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس ذكية. يأبى الله لنا أن نؤثر طاعة اللئام على مصالح الكرام، أو كما قال عليه السلام. بهذا يعلمنا معنى العزة. يقول: يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. نفوس حمية ونفوس أبية وأنوف حمية معنى ونفوس وحجور ضابت. معنى ذلك أن الحر المسلم لا يمكن أن يقبل الظلم أبدا. لكن هؤلاء الذين تستعبدهم إسرائيل وأمريكا، هذا في الدلالة على أن نفوسهم خبيثة، وليس لأن نفوس أنوف حمية ولا نفوس أبية. إخوان المؤمنين، هذه مدرسة، كربلاء مدرسة مهمة جدا يجب على الناس أن يفهموها. حين قام الحسين بن علي برر مشروعية خروجه فقال: أيها الناس، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكتا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل بين الناس بالإثم والعدوان، فلم ينكر عليه بقول ولا فعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. وإن لم يكن رواه معظم أهل الحديث، لكن الحديث ثابت عند أهل البيت عليهم السلام، وثابت أيضا في كتب الحديث، لكن ليس بالشكل الذي يعني يعدونه من المتواتر. بيد أن عندما نلحظ قول الله تعالى في سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود ومريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. عندما نقرأ هذه الآية نجد أن الحديث صحيح 100%، 100%. من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل بين الناس بالإثم والعدوان، ثم لا يغير عليه بقول ولا بفعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. وهذا معنته الآية، معنته الآية الكريمة. قال: ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، واستأثروا بالفيء وعطلوا الحدود، وحرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله وحرموا حلاله. ألا وإني أحق من غير، يعني وجد أنه من الضرورة بمكان أن يخرج. علي عليه السلام لكانت حجة لهؤلاء المتنطعين والمتفلسفين وهؤلاء الذين يثبطون الناس، يقولوا الناس: ماذا عساكم أن تكونوا مثل الحسين بن علي؟ كان الحسين بن علي بمكانته ومقامه قد ترك الجهاد، وهم يعلمون من هو يزيد بن معاوية ومن هو الحسين بن علي، فيعطون لذلك مشروعية للظالمين والمفسدين والطغاة والمجرمين، ويعطون مشروعية للسكوت. لكنه خرج من باب قطع إعلام الحجة وقطع دابر النفاق والكفر والتجور على الله وعلى رسوله. الحسين بن علي حجة حتى يعلم الناس أن الإنسان لن يكون حجة إلا بخروجه، إلا بأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، إلا بظهوره، إلا بجهاده، وإلا فالناس لن يعرفوا هذا من هذا، ولم يعرفوا ما يجب عليهم حتى يكون القائد والإمام حاضرا بينهم، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وهذا المعنى أكده قول الحق سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لا تبدأ حجة للناس ليقول والله ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير. هذه مدرسة مهمة جدا حتى يقوم الناس بواجبات نحو الله ونحو شعوبهم ونحو دينهم ونحو أوطانهم ونحو هذا الدين القوي والصراط المستقيم. هذا أكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشعي ضائل المضارب، من قال فيه الرسول الصادق لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سفن الحوراء جدتك بدر المصطفى خامسة أهل كساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهم الإمامين العظمين بعد أبيهما قاما وقعدا أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك، واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واقض حوائج المؤمنين، وأدخل السرور على قلوبهم يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك إنما كانوا بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكلنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا. اللهم احفظ، اللهم اكسر شوكة المعتدين، وخيب أمال الظالمين، وأحبط أمالهم يا رب العالمين، وأرنا في أمريكا وإسرائيل وأعوانهم أنصارهم أشياعهم حلفائهم عجائب قدرتك يا ذا القوة المتين. اللهم اجعل بأسهم بينهم، وعجل بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، واقضع بخزيهم.

0: ولكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 5:25 صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما، إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته وعليه. فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعا، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه، ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم.

مهما كانت النتائج والتداعيات، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 18 من محرم 1448 للهجرة، الموافق للثالث من يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية

قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه. قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

0: صدق الله العظيم.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله وعرف

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اضمنوا لي ستا أضمن لكم الجنة: أوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وصلوا أرحامكم.
1: اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم أنت الصاحب في السفر، وأنت الخليفة في الأهل، ولا يجمعهما غيرك، لأن المستخلف لا يكون مستصحبا، والمستصحب لا يكون مستخلفا.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: الأمطار، المطر هو الماء المنزل من السماء، والمطر اسم مذكر جامد من مادة مطر على وزن فعل. تحدث القرآن الكريم عن المطر وأورده بألفاظ مختلفة ومتعددة، فمنها تسمية المطر بالوتق، وهو قوله تعالى:
5: ألم تر أن الله يُنَزِّلُ

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعينا الأعزاء، متابعي إذاعة آفاق إف إم، صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحبكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أبداكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية: عبر الرقم 72-88-20-88 و72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. رسالة تقول: فضيلة العلامة، معكم أن تقرأ بسم الله وهي حائض أو لمسها الملزمة؟
3: بسم الله، حتى بسم الله الرحمن الرحيم إذا كان القصد فيها الابتداء في عمل أو الابتداء في أكل أو نحو ذلك ما هو مشروع فلا مانع، ما لم يكن الإنسان ناويا بها أنها آية من القرآن، أنها آية من القرآن. قبل البدء في الجوابات على الأسئلة، أحب أن ننوه أن سئلت في الحلقة السابقة عن خال الأب وخال الأم، هل هم محارم؟ وأنا قلت لا، وهو غلط، الصحيح أنهم محارم، لأن أول فرع من كل أصل قبل الإنسان فهو محرم. أول فرع من كل أصل، يعني الأصل ذا الحين الأب أصل، الجد أصل، جد الأب أصل، كل فرع من أصل، كل أصل قبلك كل فرع منه الفرع الأول منه محرم.
2: نعم.
3: ومنها خال الأم وخال الأب.
2: نعم. وأيضا رسالة تقول: هل يصح الوضوء من الماء العكر بعد المطر؟ ما حكم إذا لم يجد أيضا غيره؟
3: لا مانع من الوضوء بماء الماء المتغير بالتراب بعد المطر، لأنه متغير بمطهر، التراب من المطهرات.
2: نعم. يا أخي قلبه واحد سيد من آل بيت وهو فقير، هل تجوز له الزكاة أم لا؟
3: لا تصح له الزكاة.
2: نعم. نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل ونستقبل أول اتصال. مرحبا. ألو. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طفي الراديو لو سمحتوا. تفضلوا.
4: اشتغلت يا شيخ.
3: تمام.
4: به واحد من الدنا بين.
3: ايوه.
2: الصوت بيقطع.
3: الو.
2: عودوا الاتصال، معذره منكم. اتصال اخر. مرحبا.
5: الو.
2: نعم.
5: محمد.
2: نعم تفضل.
5: كيف انتو؟
2: الحمد لله.
5: الشكر لله. معي انا جامع صغير.
2: سمعت.
5: هم صلي فيه الله، قال احيان يعذنوا واحيان ما يعذنوا، وخاص ملفك ما بنضوي الاثنين
3: حتى لو ما بالله واحد وحده يأذن، ضروري أذن.
2: سؤال آخر. يأذن لو هو واحد. سؤال آخر.
5: ما له سؤال ثاني.
2: نعم أتسألون معكم سؤال، قد سمعتوا الجواب حق السؤال.
5: ما هي سؤال بنقول بين بعض الأيام تكسرهم المكبرين ملانا الجامع والمصلين ملانا الجامع، من يكبر؟ أما الجامع
2: الصوت
5: بينك مع الأباء وأنا داخل.
2: الصوت بيقطع يا حج، ما درينا ايش تشتي، ما هو سؤالك بالتحديد؟
5: لو يقدر اخرج من هناك الصوت بيقطع.
3: ايوه بيقطع.
5: انا بنوحيك ذاتا.
3: انا ما بنوحي الا خاطي كلمه.
5: قلنا معانا جامع سخيف.
2: درينا ها؟
5: جامع سخيف. احيان يأذنوا فيه واحيان ما يأذنوش. والجامع الكبير بنسمع اذانه. امس العشيب بنتكالف هنا وياهم قالوا ما افتحش الصلاه.
3: ما بلا اذنوا.
5: قبل انا اذن.
3: ايوه ما الصلاه هي تصح لكن ضروري اذان.
5: لكن ما في بنت هنا غير اثنين.
3: حتى لو ما بلا واحد يأذن.
5: الله خلاص شكرا.
2: في أمان الله. اتصال مرحبا.
6: ألو.
2: نعم.
6: هيا يا شيخ.
3: نعم.
6: قلنا بواحد بين حالة. تمام. بعد لما استخدمش العلاج يقوم يضرب ويشاتم ويقوم يطلق ومرتب. هل يجوز الطلاق منه؟
3: الطلاق إذا هو في حال الجنان، وقت الجنان لا يقع الطلاق.
6: هو ما يطلق إلا وقت الجنان.
3: إذا هو مجنون فلا يقع طلاقه.
6: إذا استخدمت العلاج بالذات.
3: إذا هو وقت الجنون فلا يقع طلاقه.
6: شكرا يا شيخ.
3: العفو.
2: نذكر بأرقام التواصل مستمعينا عبر الأرقام التالية 72 88 20 88 و70 30 99 100 للاتصال وأيضا للرسائل. اتصال مرحبا. يا مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: كيفك يا أخي؟
3: الله يعافيك.
5: يا أخي يا معنا جامع يخذبوا فيك الحكة والعقود من هذا الكفر ويغيرون على منهم. تمام
3: ضخم.
5: أنا أقول أنا يعني بدل ما يهدموهم بالزغر للجاء ممكن أجيب الأسهم بين قتل الجامع ما كان ولا ما عاد يصير ولا كذا ما يخربون ما يدمرون.
3: ما بلا دي له قيمة.
5: ولا يدمرون لا.
3: إذا هم عيسوا إذا لهم قيمة في دي قيمتهم وما لهم قيمة في سؤال بالزين.
5: ما يقولون إذا عند جوز يصير يا أخي خلاص تجنك ولا
3: عن إذا لهم قيمة ضروري تدي قيمتهم في صالح الجامع. إذا كان لهم قيمة ضروري تدي قيمتهن. إذا كان لهم قيمة ضروري تدي قيمتهن.
2: عيجي لهم ثمن كيف ما وقع.
3: وهم ما يجوز لهم يتلفوهم والمسجد يمكن أن يستفيد منهم. ما كان ما كان تسلم قيمة وافية.
2: قال الذي عمله سفر كيف تكون صلاته علما أنه لا يعلم كم سيبقى في بلد السفر ولا يصح أن يصلي صلاة طبيعية يعني 4 الظهر و4 العصر قطعا للشك.
3: المسافر يجوز له القصر ما دام مسافرا، فإذا وصل إلى بلد وهو متردد كم يجلس فيها، يقول اليوم مسافر ولا غدا سافر، فله أن يتردد شهر ويقصر أمد هذا الشهر. إذا زاد التردد على الشهر فيجب عليه الإتمام. إذا نوى البقاء في المنطقة 10 أيام فما فوق وجب عليه الإتمام أيضا.
2: نعم. قال هل تصح صلاة المرأة بالبنطلون الفضفاض الواسع؟
3: المفترض للمرأة أن يكون لها ستر كامل، فإذا كان هذا البنطلون كما ذكرت فضفاضا واسعا لا يصف شيئا من جسمها يعني حجم ما يظهر الأحجام فسيكون مكروه، لأن الصلاة في السراويل للرجال، السراويل وحده مكروه، الصلاة في السراويل وحده
2: وللرجال مش
3: للرجال والنساء بالأولى.
2: نعم. سأل مرحبا.
7: أهلا.
2: نعم.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
7: كيف حالك؟
3: الله يعافيك.
7: إلا يا شيخ معي سؤال.
3: توكل على الله.
7: يعني جدي الله يرحمه أبو الوالدة لو
3: خالتك
7: ايوه خطت عند خالتي ويعني بنت خالتي رضعت من امها هل يجوز الزواج بها؟
3: خالتك رضعت من امها؟ من هو الذي ما بيرضع من امها؟ كيف رضعت من امها؟
7: لا خال بنت خالتي رضعت من امها يعني رضعت من جدتها.
3: لا ما يجوز
7: يعني هي
3: جدتي تصبح
7: يعني
3: تصبح خالتك من الرضاع.
7: يلا على بركة الله.
3: يا مان الله.
2: سهل مرحبا.
8: مرحبا
2: خوي. سنور.
8: جمعتكم مباركة.
2: الجميع إن شاء الله.
8: نشتي نسأل الشيخ.
2: تفضل.
8: يا شيخنا هل التقبيل والمداعبة للمرأة أثناء الدورة حرام؟
3: لا ليس حراما. وخصوصا إذا لم يكن الإنسان خائفا أن يقع في المحظور.
8: بارك الله فيك
3: وفيك
8: يلا في أمان
3: الله.
2: نعم سألة أيضا تقول فضيلة العلامة إيش يقول واحد عندما يحصل سجدة في القرآن الكريم؟
3: ما يقول سبحان الله الأعلى وبحمده ثلاثا أو يقول سجد وجهي لله الذي خلقه ورزقه وشق سمعه وبصره تبارك الله وأحسن الخالقين اللهم اجعلها لي ذخرا وارفع لي بها ذكرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: صلى الله وسلم. صار مرحبا.
9: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
9: يا قاضي عبد الله عندي سؤال.
3: تفضل.
9: في عندنا جامع مهجور في قرية وفي واحد راح للمسجد وأخذ مصحف وراح به للبيت يقرأ عليه. وقف ولا لا؟
3: المصحف وقف ويجب عليه عادته إلى الجامع.
9: وهو يقول لك لا أنا أقرأ بس في البيت.
3: ما يجوز له يشتري له مصحف من السوق.
9: والله عندي سؤال ثاني. إحنا في صلاة الجمعة في الخطبة وأقول لواحد بيتكلم وأقول أسكت اسمع الخطيب ويقول لي أنا عارف وش يقوله الخطيب.
3: كيف؟
9: في عندنا صلاة الجمعة.
3: أيه.
9: واحد يتجابرون في الخطبة وأقول لهم اسكتوا اسمع الخطبة يقول لك أني كدني عارف وش بيقول الخطيب.
3: هو واجب عليه يسكت واجب عليه الإنصات وحتى أنت ما يجوز لك تقول له يسكت ما بالله أشر له إشارة ولا ما يجوز
9: كلام.
3: تمام تمام تمام تمام تمام هم دارين إن الخطيب ما الذنب يقول إن أعلموا أن الكلام محرم على الخطبتين.
9: أخبركم نعم
3: يلا في أمان الله.
9: شكرا لك يا شيخ عبد الله.
2: في أمان الله. سأل مرحبا.
10: مرحبا بخير القاضي.
3: مساك الله بالعافية. الله عافيك
10: أخي. إذا هم الرجال وزوجته في غرفة واحدة هم حالهم ويصلح يصلي بالجماعة ولا
3: لا؟ ما يصلح.
10: ها؟
3: لا يجوز الصلاة صلاة الرجل بالمرأة لوحدهما سواء كانت زوجة أو أم أو أخت أو ما كانت. لا تصح صلاة الجماعة للرجل والمرأة. لا بد أن يكون معهما رجل.
10: يعني ضروري ضروري يتم زوجه
3: وإنهم خلاص لنا حالا ما يصلح. ما بلا كل واحد يصلي الحالة
10: ولو إحنا في حاط
3: لنتم ما
10: إحنا محبوسين وغير عن المغرب من جزء
3: ولنتم في حبس ولنتم في حبس.
2: السلام مرحبا.
11: الله.
2: نعم.
11: تكلم الله خير يا شيخ جمعتك مباركة.
3: ما أنت كذلك.
11: الله يحفظك. ما حكم اللي يعمل بخير مزورات ويأكل يعني ما الحرام؟
3: حرام ما يجوز له.
11: أولاد المرتزقة اللي يقودها من مسلوك إلى ربطة. بيت حرب أسادم إن شاء الله يحفظك الله يحفظ الشيء بقائد يسوع على خير الله يحفظك.
3: يا مال الله.
2: السلام مرحبا.
12: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
12: كيف أحوالكم؟
3: الله يعافيك.
12: أي سؤال يا شيخ عبد الله؟
3: تفضل.
12: بعض الناس بعد صلاة الجمعة ينهض على طول طريق البيت وبعضهم بيركع وبيتجادلوا اليوم قالوا واحد يقول ما بيسنوا واحد يقول ما على الجمعة معها سنة يعني نشتي نسمع منكم هل معها سنة معتدلة ولا؟
3: ركعتين بعد صلاة الظهر أو صلاة الجمعة هي من السنن المؤكدة.
12: بارك الله فيك. والسؤال الثاني بعض الناس عندما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام يتأخر يعني عمدة كذا وما يكبر تكبيرة الإحرام إلا في نهاية الفاتحة دائما دائما، هل يجوز أن يتأخر ولا يكبر بعد الإمام؟
3: إذا معه عذر، إذا معه عذر منه بيتوجه ولا نحو ذلك ولا لا، المفروض أن المتابعة إنما جعل الإمام ليؤتم به،
12: يعني
3: إذا سجد فاسجدوا، وإذا ركع كبر فكبروا، وإذا نعم
12: سابر. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير،
3: إياكم
12: مع السلامة.
3: يا مالله
2: سؤال. مرحبا.
13: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
13: كيف حالك يا شيخ؟
3: الله يعافيك.
13: بارك عني موجلة، وبعد دار المهي العشين وما رجع عن البيت إلى ساعة 5 في الليل،
3: عندي معها
13: ولا شيء.
3: إلا ما يجوز لها، لا عتف على ثاني مرة.
13: الله على طول.
3: في أمان الله.
13: سلام.
2: سلام عليكم.
3: عليكم. عليكم السلام.
2: تفضل. نعم. بالنسبة معك طفي الراديو تفضل.
14: ألو.
2: بالنسبة معك طفي الراديو.
3: الحبوب تقاس بالكيل وليس بالوزن.
14: هو بالكيل، لكن يعني على أساس مو بالكيل، هو يعني
3: ما بلا بالكيل، ما بش بالوزن. نعم.
14: يعني بالقدح، يعني عشر قدح وانت العاشر
3: قدح. 19 قدح فاتر قليل.
14: يعني فالعاشر قدح قدح على المطر.
3: على المطر العشر، نصف العشر. لا لا لا العشر. وإذا هو بالسقو نصف العشر.
14: يا الله أسلم.
2: في أمان الله.
14: في أمان الله.
2: سلام مرحبا.
15: أيوة السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
15: مستين تقال يا شيخ.
3: تفضلوا.
15: في واحد كان باسمه تقير لحم منها وتطلع ولده وحرام
3: ما بتفعل؟
15: تغير لحم
3: تغير لعمها وهو عاثر. ها
15: ايوه.
3: اذا به من يقوم به من اقاربه ولا رجل غيرها فهو الواجب، والا فهي لا يجوز لها اذا فعلت ان تنظر الى العوره، واذا اضطرت اضطرار ان تباشرها فلتباشرها ب يعني بكفوف غليظه، والا فلا يجوز.
15: ايوه هي هو زوجته
3: تباشر عورته ما بش معنى.
15: ايوه غير هي ان كانينا سنتنا
3: ما يجوز لها.

0: بنتي ولا بغيرها.
1: يلا جزاكم الله خير.
0: وياكم.
2: سؤال مرحبا.
3: من طال الشيخ؟
2: تفضل.
3: يا أخي معانا في إنسان يستريح كم هذا أبوه.
0: إيش؟
3: والله خل يعني ما يعرف إنسان يستريح هذا هو أصل يتكلم على أبوه يسب أبوه. يا أبوه يعني صار ما يخلونهم حتى يكونوا نفسهم. هل حرام يتجي على أبوه بالسب؟
0: نعم لا يجوز. الله عز وجل قد خاطب الإنسان في أبويه المشركين قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والله سبحانه وتعالى قرن الإحسان إلى الوالدين بعبودية الله سبحانه وتعالى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
3: جزاك الله خير. يعني ما يجوز له حتى لو يعني ما يشيل حقهم يعني ويضربهم
0: تحت أي عذر ما يجوز.
3: والله مشكور
0: يا مال.
2: إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
4: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد. عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثاني وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فترة. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشدر، حياكم الله سيدي من جديد. كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7228 20 88 و7239 99 100. اتصال مرحبا.
7: قبل الإجابة على الأسئلة أيضا نكرر التنويه حق الغلطة حق المرة. سألت عن خال الأم وخال الأب، هل هم محارم؟ نعم هم محارم. كل أول فرع من كل أصل قبل الإنسان، يعني الإنسان كل من هو متسلسل منهم يعد أصول له. أول فرع من كل أصل محرم للإنسان سواء ذكر أو أنثى.
6: نعم. صار مرحبا.
8: هلا.
6: نعم.
8: مساء الخير.
6: سنور.
8: معهم نور العلم.
6: إيش؟
8: نور العلم.
7: أيوة.
8: اسمك تبيك كلام.
7: تفضلوا.
8: ما بلا لا واحد اتصلت يعني غسلوا في اسمك تبيك، يعني بيكون معها الشريعة وغيره. بعض الحاجة عن حضور مشو حرام.
6: ما أنا يا حجة ولا إحنا دارين إيش بتقولي.
8: نقول لك واحد يعني كبير في السن وجامعة هات الشريعة بعضبط وقال الزواج عادي لها اكتب التلفون
6: بتشارع له ورجع بيتواصله بالتلفون.
8: ايوه.
7: ما فهمت يعني وكيل لا في الشريعة.
8: بتكلمش بالتلفون عادي شو حرام؟
7: لجل الشجار لجل الشريعة.
8: أيوه في الشريعة.
7: أيوه يدرى الكلام الذي ما فيه أي استمتاع من الطرفين ولا المقصود فيها العمل فلا مانع منه.
8: أيوه لكن قد مطال الزواج.
7: إيش؟
8: يعني قد
7: الزواج يزوج يعقدوا ويتجابروا ولا ما يشبعوا؟
8: يعني ما يتجابروا في
7: الطلب. إذا بهم جابرة من العمل
8: حقيقي.
7: ولا عادية ما دام قدوا اشتهاء الزواج يدوا عقد ويكملوا ويتجابروا بعد العقد.
8: يلا
6: في أمل.
2: السلام
6: مرحبا. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ممكن سؤال؟
6: تفضل.
2: هل يجوز للمرأة الحاضر أن تكتب آيات قرآنية وهي في الاختبارات الوزارية؟
7: هو الاختباء كتابة القرآن وقراءته ولمسه لا تجوز للمرأة الحائض ولا الجنوب ولا النفساء، لكن بالنسبة للذي هي مضطرة في الاختبار هناك فتوى من مفتي الجمهورية السيد شمس الدين شرف الدين حفظه الله قال إنها اضطرار وإنه يجوز لها.
2: الله مشكور على جوابكم.
6: في أمان الله. سأل مرحبا.
9: ما بالله ما نزع.
6: تفضل.
9: الزجاج حتى لقيت نقول نبصبغ نبعد حق الماء والسم ولا نكون فيها من الرأ
7: ولا تبعدوا حاجة دوها من المحصول.
9: عبد
6: الله. يا مالا تسأل مرحبا. تفضل.
10: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
10: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: معنا جهاز.
6: تفضل.
10: كنا الذي يدخل يعني تربة الحمام ورجع يدخل يعني يمكن الأذكار أذكار الوضوء.
6: تدخل الحمام وتدي أذكار الوضوء.
10: يعني عندما تربة تدخل يعني في عين في الوضوء هل يجوز داخل الحمام؟
7: نعم يجوز.
10: يلا
7: يجزاكم
10: الله خير.
7: وياكم.
6: سأل مرحبا. يا مرحبا. قطع الاتصال. نعم. اتصال آخر مرحبا.
11: ألو.
6: نعم.
11: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله. اتفضل نسمعك. تفضل. اتصال آخر مرحبا. انقطع أيضا. نذكر بأرقام التواصل 72-88-20-88 و72-30-99-100. اتصال مرحبا.
12: ألو.
6: نعم.
12: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
12: كيف الحال؟
6: الحمد لله.
12: جمع مبارك
6: على الجميع.
12: ممكن نسأل؟
6: تفضلوا.
12: يا شيخ كان معنا خزان ودخلت للزق وماتت، هو يصلح باسمه بصبر ولده وظاهر ولا ما؟
7: إذا ما تغيرت الرائحة فيه ولا تغير فيه لون ولا طعم ولا شيء فلا مانع.
12: ولا هو تغير؟
7: ما بلا ينزحه.
12: ما يصلح يزبن وبه؟
7: لا.
12: يلا تسلم.
7: منقال.
6: معكم من يعد واحد بخطبة بنته ويأخذ منه فلوس حق الخطبة وهو داري أن البنت مش راضية ولم يرد بخبر وانتظر 14 وما علم إلا من الناس أنهم مش موافقين.
7: يرجعوا لحقه ويتوكل على الله.
6: صار مرحبا. تفضل وطفي الراديو سمعنا من التلفون. نعم. معكم السلام ورحمة الله.
7: زكاة النحل العشر ولا نصف العشر؟
13: يعني نحل حدينا سكر في مجال بلا كل منطقة.
6: كيف؟
13: في مجال بلا كل منطقة في اليمن.
6: تتنقل بين؟
13: أيوة.
7: حتى ولو تنقلت بين
13: يعني كم هي؟
7: الظاهر أن العسل
13: يعني على العشر الدبدات كم؟
7: العشرة الدبات عليها دبة.
13: يلا مشكور
7: في أمان الله.
6: سؤال نعم مرحبا
2: يصح ولا ما يصح؟
6: عيد السؤال لو سمحت.
9: الطيقان حق الجامع خلا كان جامع من أول غيروا الطيقان جدد ورجموا اللي كان من أول
6: حق أول
9: حق الجامع لهن يشتريهن. هل واحد يشتريهن هي صح أم لا؟
7: يشتريهن بقيمتهن
9: مش حرام؟
7: لا مش حرام.
9: جزاك الله خير.
7: قال بالنسبة للعسل السؤال الأول الذي سأل من العسل في مثل المقومات من المعشر. المعشر هو الـ كل ما أخرجت الأرض الذي يجب فيها العشر ومش مكيل ولا موزون بيقوموه بالدراهم. يعني ما كان نصاب فضة بيخرجوا فيها العشر.
6: لكن على ما قلت فيها العشر وفي نصف العشر.
7: فيها العشر فيها العشر
6: العشر
7: أيوه.
6: يعني قصي بقصته أنه لو تعب عليهن ولا الدان ولا كذا ما بيش
7: العشر. ما بيظهر ما بيظهر له العشر.
6: نعم صال. نعم مرحبا. يا مرحبا.
2: يا اخي واحد احنا مساجين.
7: ايش
6: مساجين؟
2: مسجون ايوه بعيد على اسرتي. تمام
7: ايوه.
2: اجلس اتكلم مع المخلف هل هو حلال ولا حرام؟ دقيقه واحد يفضل
7: زوجتك. لا هو جايز يجوز
2: عادي قابل انه يا بدون رضاي.
7: ما هو الذي بدون رضاك؟
2: صوتي
7: لا يجوز. يجوز لكن في السجن العادة انهم يسمحوا لزوجات المزهجين بزيارة. انتو في سجن ثاني ما انتو في الجمهورية اليمنية؟ عادة المساجين يسمح لزوجاتهن بزيارة في ما أدري في الشهر أو في الأسبوع.
2: بعيدة
7: والله بعيدة.
6: في أمان الله. سؤال آخر مرحبا. نعم نعم
7: الله يعافيك.
13: لا شيخ بركة حتى المسجد يعني مليون من ورشوبة الجوز والحرام
7: ما لا
13: بركة حتى المسجد يعني حتى الجامع يجوزوا من الناس جنب المسجد مخالفة ورشوبة تسكيبة.
7: لا ما يجوز.
13: لا يجوز
7: ما يجوز إلا إذا استخدموا شيء من ماء المسجد يسلموا قيمته.
13: الله الله عافيك
7: من جو.
13: الله السلام.
6: مع السلامة. اتصال مرحبا.
14: الو.
6: نعم
14: مساكم بالخير.
6: مساكم الله بالخير والعافية.
14: كيف الأستاذ عبد الله؟
7: الله يعافيك.
14: والشيخ محمد كيف حالك؟
6: حياكم الله.
14: جمعة مباركة
6: على الجميع.
14: ممكن نسأل؟
6: تفضلوا.
14: في واحد يعني زوج بنته واستلم الشرط وهذا كل ما شرط على الزوج وعندما وصلت البنية قالت ما أنا هو لا شار لا استشارني ولا قال لي ولا المهم رافض رافض الزواج هذا. فالحين كفى الحكم يعني ما يلزم على الأب
7: يرجعوا له ما تسلم لهم وهو يطلق
14: يرد مع حق الزوج والزوج يطلق.
7: نعم
14: شكرا لك.
6: سؤال مرحبا. تفضلوا حياكم الله نسمعكم. نعم
15: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
15: هلا سمحت معي سؤال.
6: تفضلوا.
15: امرأة وقفت مال في إصلاح سجاير وسقيف في على طريق كارث منذ 74 سنة واليوم عندما وصلت السيارة تحولت الطريق إلى منطقة أخرى ما عاد في المكان هذا نفسه. فهل يمكن أن نحن نقول هذا الشيء إلى مسجد آخر أو إلى مكان آخر؟
7: نعم يجوز لكن إما بقرار من رئيس الهيئة أو بقرار قضائي حولوها طيب. من مصلحة إلى مصلحة أخرى.
15: صحيح أنا قلناها إلى الجامع
7: بهذا الشرط.
15: طيب شكرا.
7: العفو.
6: سأل مرحبا. نعم.
16: يا فهمة الدار.
6: تفضل. نعم.
16: وعمه.
6: الصوت بيقطع عيد السؤال لو سمحت.
16: واحد صايع وعمه على بنته. قال له عمه هيجيب بنته. قال له الواد لو جيت بنتك بعدك. أنا بطلقها.
7: إذا بزها.
16: وجا بزها أبوه.
7: أيوة طلقة.
6: جميل. سؤال مرحبا. يا مرحبا.
17: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
17: حاجي يا سلام على بنت اسمه زوجي بنتي.
7: ما هو يقول
6: من
17: أقول لك حاجي إذا سلمت على مرت ابني.
7: نعم
17: حاجي.
7: أيه
17: يا سلام.
6: سؤال مرحبا.
18: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
18: ممكن أسألك شيء؟
6: نعم.
18: أنا مريضة تعب يعني قلت لي طلعت يجي سنتين ما بين أبو منا وده لي حجة. هل صح الحجة لي؟
7: إذا كنت آيسة من القدرة على الحج فنعم تصح. آيسة
18: يا شيخ الله يحفظك. أنا تعب يعني عندي العمود عندي تهشيش قالوا مع الإفتاء.
7: نعم
18: تصح الحجة.
7: نعم
18: جزاك الله.
7: وإياكم.
6: سؤال مرحبا. تفضلوا. نعم ألو.
19: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
19: يا شيخ
7: تفضل.
19: يا حبيبي اسم الواحد يصلي ومخزن.
7: لا لأن الإنسان مأمور حتى يزيل الخلالة الذي بين أسنانه فالظن ما ملان الفم.
6: في أمان الله. سؤال مرحبا. طف الراديو. تفضلوا. نعم تفضلوا. طف الراديو. ماشي عاد أطفي عليكم. طفي الراديو تفضلي.
20: ألو
6: بنسمعكم.
20: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
20: يا شيخ تسأل.
7: تفضل.
20: واحدة قد عمرها 70 وبعدها بالهند جديد صرت حد ما معاه حد هو صحتر معاه نساء.
7: ماشي ما بالله ضروري لها محرم.
20: لا بش معاه حد.
7: كم ما معاه أقارب.
20: لا بش معاه حد. بعد الأقارب يشتوا زرقدي تدي لهم قال وتي معهم عيال عمها.
7: أيوة تدي لهم يصيروا معها.
20: ما بيش معها غير كوتاجات مرد لها حق الحج.
7: كما يد الله لها تدي لهم وتصيري وياهم.
20: يعني ما يصح قدي كبير قد عمرها 70 من قديد نم 70 وثلاث.
7: ماشي
20: خير
7: يا مال الله.
6: سؤال. نعم مرحبا.
21: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
21: كيف حالك يا شيخ؟
7: الله يعافيك.
21: أنا تزوجت بنت خالتي عرفت كيف؟ ولو ما تزوجت بنت خالتي قالت لي جدتي أمي قالت إني عجت أختي البكس هل يجوز؟
7: أيوة يجوز ما دام هذه البنت الذي تزوجتها وأنت لم ترضعاني من جدتك فيجوز.
21: شكرا يا شيخ.
6: السلام مرحبا. نعم
22: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله.
22: يا شيخ اشتيت المعيزة.
7: تفضلوا.
22: والله أخي بيحرم يدلق على معسن تنسون وبيحرم يدلق على ابن الله يدخل البيت ولا يدخل باب الحوش وده هو جالس خارج غير عند عماته وده هنا بيقول يرجع البيت والطلق هذاك مدري ما يقول لي
7: الطلق إذا دخل يلتقع طلقة على نسوانه
22: على سنجاي
7: على كل واحدة طلقة
22: ومسؤول هذا الطلق ما يسوي فيها قالوا يدي كفارة من السعود ومدري معي قلنا ما فيش كفارة.
7: ما بش كفارة
22: وما يسوي يراجع هنا.
7: ما بالله لا يدخل ابنه إلا بعد ما يدخل إذا يشتي يراجعني يراجعني.
22: بعد ما يدخل وما هي المراجعة يا شيخ؟
7: يشهد اثنين ويقول لنا متراجع لمرته.
22: يلا بسلام.
7: قال
22: وديكم العافية.
6: سهر مرحبا.
0: كيف الحال الجماعة مبارك؟
7: على الجميع.
0: عندنا سؤال.
7: تفضلوا.
0: يا أخي واحد وصى أولاده الجامع يموت بالماء للجامع وجاء حالا ما نفذوا الوصية.
7: في ذمتهم.
0: ما الحكم؟
7: ما يجوز لهم، يجب عليهم التنفيذ ما دام الوصية في الثلث فيجب التنفيذ.
0: أيوة. وباقي سؤال ثاني. واحد حرم مطلق قبل ما رتك الحرم مطلق بعد ما سر نتشول في بقعة سلاء ورجع جاء ذي سلوى وما عاد سار وش خلصوا؟
7: خلص ما يلزم الشيء.
0: يلزم ولا شيء
7: ولا حاجة.
6: في أمالة نستقبل آخر اتصال. مرحبا.
1: السلام عليكم.
6: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: كيف أنت يا حشاش؟
7: الله يعافيك.
1: ما بالله مطاحني بوقع لأني متي لهن.
7: سير صلاة طبيب الأسنان. احنا فتاوى. احنا فتاوى ما احنا طب.
1: ايش
7: هذا البرنامج؟ فتاوى وليس طب.
1: يلا
7: سعد
1: انا
7: غلطه. تصير صلاه اطباء الاسنان.
6: يا
1: يلا حباب لا بوجعني بس.
6: نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال للاتصالات. بقي قريب من الدقائق نقرا ولو بعضا من الرسائل. رساله تقول فضيله العلامه، هل يصح التسبيح والاستغفار بالقلب من دون ما يحرك الشخص شفايفه؟
7: لا، الذكر لابد فيه من تحريك اللسان او النطق به.
6: ما رأيكم فضيلة العلامة بالذي يريدون أن يزوجوا بناتهم غصبا؟
7: لا، النكاح لا يصح إلا برضاء البالغة العاقلة.
6: هل الإفرازات التي بتخرج من المرأة بسبب الالتهاب ناقضة للوضوء؟
7: لا، ليست ناقضة للوضوء ولا نجسة.
6: والدتي
7: لا، إذا هي من الرحم داخل في تعد ناقضة، إذا هي دم
6: نعم
7: نجسة.
6: أيضا الرسالة تقول والدتي أدت 6000 قالت أديها في كتاب الله يعني في دريس، فقمت أنا درست لها مصحف كامل يجوز ولا لا؟
7: إذا هي راضية بدريسك أنت، وإن كانت تقصد دريس غيرك من هو أقدر على التلاوة منك أو أكمل منك فضلا فلا يجوز.
6: أنا بنت أدرس أبناء القرية طلاب وطالبات، وعندما تجيني الدورة أستحي أقول لهم ما في دراسة لأن بينهم طلاب، هل جائز لي سيدي؟
7: لا، ما يجوز لها تقرأ القرآن، حرام. ولا أوكي. تقول لهم ولا تقول لهم إنها
6: تحاول يعني تدبر،
7: تحاول تسمع لهم وتقول غلط ولا ما يصح الغلط.
6: نعم. أيضا رسالة تقول هل يجوز كفارة اليمين كيس ملح من حق البقر؟ قلنا لهم لا يجوز إلا رز أو دقيق.
7: كيس ملح من حقمه
6: البقر
7: وش يعني؟ لا بد أن يكون طعام. طعام
6: بيقولوا قالوهم لا يجوز إلا رز أو دقيق قالوا لهم.
7: صحيح.
6: نعم. ما حكم لبس البنطلون أو الملابس الضيقة للمرأة أمام أبنائها؟
7: لا ينبغي للمرأة أن تفعل ذلك، وخصوصا إذا قدم كبار.
6: نعم. آخر رسالة نقرأها تقول فضيلة العلامة، هل يجوز للحائض أن تمسك الحرز بيدها؟
7: نعم، إذا كان حائل بينها وبين الحرز وإلا فلا يجوز، إذا كانت تعرف أنه مكون من القرآن فلا يجوز، وإن كانت أدعية وتعويذات في جوز.
6: نعم. انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عمن لم نقرأ رسائلهم، أيضا من لم نستقبل اتصالاتهم. لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، أحسن الله إليكم سيد الكريم.
7: إليكم.
6: كما شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء. تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي، من الإخراج محمد الجابري. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إلى نفوس الناس، فيصبحون أيضا لا يبصرون أيضا أن مثل ذلك لا يمكن أن يصدق في وعده، أو على أقل تقدير أنه من المحتمل ألا يفي بوعوده. لم يعد لديهم ما يبصرهم على هذا النحو، وقد يكون هذا للمؤمنين الذين لديهم مقاييس دينية ولديهم تقييم إلهي، لأن الله في القرآن الكريم عمل تقييما متكاملا للشخصيات بأنواعها. ألم يقدم لنا نفسية المؤمن، وقيم لنا نفسية المنافق، قيم نفسية اليهودي ونفسية النصراني ونفسية الكافر، تقييم كامل يعلمك هذه النفسية وكيف سيكون سلوكها في الحياة، كيف سيكون منطقها، هل هي ستفي أم أنها ستكذب، أم أنها حتى تعمل على أن تنفق كذبها بالحلف بالأيمان الفاجرة. ألم يقول هكذا على المنافقين، يحلفون بالله لكم ليرضوكم، يقول شيئا ويتبعه بيمين من أجل أن تقتنع بما قال، من أجل أن تصدق، ولأنها نفوس هكذا وتقييم صحيح لها يحشر الإنسان يوم القيامة، يبعث ويحشر بنفسيته. فيأتي المنافقون يوم القيامة يقول الله عنهم بأنهم يحلفون له كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء، حتى في يوم القيامة يحلف بالله على أنه ما قال كذا، ويحلف بالله أنه ما أراد إلا كذا أمام الله، يحلف ويظن أنه سينفعه يمينه أو أنه سيقنع الباري ويخدع، لأنه هكذا كان في الدنيا، هكذا كان في الدنيا.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
0: الذي يزيد الإنسان وعيا فيستفيد من كل شيء، حتى يصبح لديه قدرة على أن يعرف عواقب الأمور ويعرف الشخصيات ماذا يمكن أن تعمل وكيف يمكن أن يكون عملها. هم المؤمنون، هم من يستنيرون بنور الله، هم من تزكو نفوسهم وتزكو مداركهم، هم من يمتلكون الحكمة. لا يحصل هذا إلا ممن يسيرون على نهج الحق.

0: القوات المسلحة تجبر تشكيلا قتاليا معاديا على مغادرة سماء اليمن وتحذر العدو السعودي من أي خرق للأجواء.
1: نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله.
0: طائرة إيرانية مدنية تكسر الحظر الجوي وتحمل أكثر من 400 مريض وعالق ذهابا وإيابا والوفد الرسمي للجمهورية اليمنية. الجمهورية الإسلامية تبدأ مراسم تشييع إمام ومرشد الثورة وتؤكد سنثأر من أعدائنا ونحول شهادته لنقطة تحول جديدة. وفود رسمية وشعبية من 100 دولة بينهم رؤساء حكومات وبرلمانات تشارك طهران تشييع القائد التاريخي العظيم.

0: وزير الخارجية اللبناني يحرض الجيش على مواجهة حزب الله وعون صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال لبلدنا. وثيقة إسرائيلية: أضرار مصفات حيفا نتيجة الضربات الإيرانية أكبر من المعلن، وإعادة تأهيلها لن تكتمل قبل 2028. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. باشرت القوات المسلحة اليمنية مسارات كسر الحصار وفتحت الأجواء اليمنية أمام التحليق لرفع المعاناة عن شعب طال ظلمه من قرن الشيطان وجيران سوء وإجرام لا تقوم سياستهم تجاه بلد الإيمان والحكمة على أساس مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي، ولا تستند إلى الانتماء الإسلامي والعربي، وهو ما يدفع صنعاء إلى تعديله بالنار في طريق تستكمل فرض السيادة وتنطلق من مظلومية صارخة وقضية عادلة وأرضية ردع نشط ومستوى جاهزية عال واستعداد صادق لمواجهة تشل العدو وتحاصره وتعجزه كما فعلت من قبل. وصنعاء بتثبيت هذه المعادلات الجديدة تتوج 1000 يوم من جولات مواجهة مفتوحة وصراع حتمي لا ينتهي إلا بزوال السرطان من كل أرضنا في فلسطين ورحيل الشيطان الأكبر من جزيرة العرب. ووحده هكذا برنامج يمكنه أن يواجه مشروع إسرائيل الكبرى أو الشرق الأوسط الجديد. فالأوطان لا تحميها الاتفاقيات كما لا تلغيها الصفقات السرية، سرية كانت أو علنية، وكائنين من كانوا حكامها وبالغة ما بلغت شطارة اليهودي. لابد أن يرحل من أرضنا سواء كان في قاعدة أو ثكنة أو معسكر أو مستعمرة، وسواء كان بعقال أو كان بالبزة الأمريكية، لا فرق. عليه أن يعود من حيث جاء وجمعت قطعانه وسيقت ونقلت إلى أراضينا المقدسة وجوارها وما بعده. فهذه البلاد من فلسطين إلى لبنان أعلى من أن يطغلها المتنازلون أسيادهم الصهاينة، وهي لن تكون دون خطة نهاية. فدائما ما كان الغزاة هم أخسر الناس. وطهران المتشحة بالحزن في وداع قائد تاريخي أذل اليهود والمستكبرين تكرس هذه الحقائق وتعيد كتابتها من ضفاف هرمز، وتستكملها صنعاء من ضفاف أخرى، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
1: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. أننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
0: إذن حذرت القوات المسلحة اليمنية العدو السعودي المجرم من أي محاولة لخرق الأجواء أو عدوان يستهدف بلدنا، وأكدت أن ذلك سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر.
2: صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 25 دقيقة صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما. إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته وعليه. فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولا، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانيا، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثا، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
0: وفيما شددت القوات المسلحة على ضرورة إنهاء الحصار على مطار صنعاء الدولي، ثمنت موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار.
2: نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيرا، نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه. ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات.
0: وكان النظام السعودي قد أرسل صباح اليوم سربا من المقاتلات إلى الأجواء اليمنية لمحاولة منع الطائرة المدنية الإيرانية من الهبوط في مطار صنعاء، لكن الدفاعات الجوية أجبرته على الهروب، وأرسلت القوات المسلحة معادلات جديدة خارج حسابات الحظر القديمة.
3: في خطوة هي الأولى من نوعها، طائرة مدنية إيرانية تكسر الحظر الجوي الأمريكي السعودي المفروض على اليمن منذ 11 عاما دون إذن مسبق من تحالف عدواني، دأب على فرض شروط جائرة طيلة السنوات الماضية، شروط اختطفت السيادة وصادرت حق الإذن المسبق لهبوط وإقلاع أي طائرة مدنية أو أممية، مع التدقيق في أسماء الركاب من وإلى مطار سيادي يمني خالص. لم تكن الرحلة مفاجئة، لكن المفاجئ أن النظام السعودي بدفع أمريكي حاول منع الطائرة الإيرانية المدنية والإنسانية من الهبوط في مطار صنعاء من خلال إرسال سرب من المقاتلات في خطوة عدوانية غير مبررة ولا مشروعة. كانت الدفاعات الجوية اليمنية لها بالمرصاد وقابلتها بعملية حازمة تؤكد القوات المسلحة.
2: في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 25 دقيقة صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما. إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته.
3: أمام هذه الخطوة العدوانية السعودية، تحذر القوات المسلحة نظام الرياض وتلوح بخيارات استراتيجية تستهدف المطارات السعودية ومصالحها في البحر إن كررت أي محاولة لخنق الأجواء اليمنية، مرسية معادلة جديدة لكسر الحصار.
2: نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر.
3: في الحيثيات لم يكن ثمة ما يثير حفيظة النظام السعودي المجرم، فاليمن ليس حديقة خلفية له أو ملحقا بسيادته، كما أن الرحلة لم تكن استعراضية أو ذات أبعاد سياسية، بل إنسانية بحتة واستثنائية في الوقت نفسه. فالطائرة حملت على متنها 200 مريض وعالق، حطتهم بسلام في مطار صنعاء بعد فترة طويلة من العناء والغياب نتيجة الحظر الجوي الجائر المفروض أمريكيا وسعوديا. ورحلة الإياب كذلك لم تكن عادية، إذ غادرت الطائرة المطار وعلى متنها أكثر من 200 مريض ومسافر يمني يرافقهم الوفد الرسمي للجمهورية اليمنية برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، الذي وصل إلى طهران بعد ظهر الجمعة للمشاركة في أكبر تجمع إنساني لتشييع قائدها ومرشدها السابق السيد الشهيد علي الخامنئي. يرى اليمنيون أن الخطوة السعودية عدوانية غير مبررة ولا شرعية، ويسجلون لإيران في المقابل موقفا إنسانيا تاريخيا، ذلك أن الرحلة الإيرانية مثلت تحولا كبيرا وبداية مسار جديد لكسر الحصار.
2: ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات.
3: بين ألم التشييع في طهران وأمل كسر الحصار في صنعاء ترسم ملامح معادلة إقليمية جديدة، وتتحرك الأجواء اليمنية خارج حسابات الحظر القديمة المفروضة أمريكيا وسعوديا. وما بعد لن يكون كما قبل، ولله الأمر من قبل ومن بعد.
0: وللتعليق انضم إلينا مباشرة السفير عبد الله صبري وكيل وزارة الخارجية. أهلا ومرحبا بك سعادة السفير. انطلاقا من معطيات اليوم، هل نحن أمام خطوة أولى للمرحلة التي أو الأولويات التي أرساها السيد القائد مطلع العام الهجري الجديد، وأيضا جددها في ذكرى عاشوراء؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بالتأكيد نحن أمام خطوة عملية، أو هنا خطوتين. الخطوة الأولى هي كسر الحصار عن مطار صنعاء بإعلان رحلات ما بين مطاري صنعاء الدولي ومطار قوام الخميني في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن هذا المسار هو مستمر بإذن الله تعالى قادم الأيام. والخطوة الثانية الرسالة الواضحة للعدو السعودي بأنه لا يمكن السكوت على ما يريده أو على وصايته على مطار صنعاء الدولي، وأن أي اختبار للأجواء اليمنية، أي تكرار مثل هذه المحاولات سيرد بشكل عملي من الجانب اليمني. فهي رسالة تحذيرية لكن مع خطوات عملية لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي، وهو المقدمة لتنفيذ الموجهات الكبرى التي أعلن عنها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في خطاب رأس السنة الهجرية وفي خطاب ذكرى عاشوراء. هذه الموجهات التي أكدت على أن اليمن قادم على مرحلة جديدة عنوانها إنهاء العدوان والاحتلال والحصار واسترداد حقوق الشعب اليمني وتمكينه من نهضة اقتصادية كبيرة باستبدال ثرواته، وأيضا قطع كل ما له صلة بالعدوان السعودي الأمريكي على بلادنا، بما في ذلك احتلال جزء كبير من الأراضي اليمنية. هذا المسار بدأ أو دخل على سكة التنفيذ من خلال هذه الخطوة التي هي فرضت علينا، لأنه لم نكن نتوقع أن يتصرف السعودي بهذه الحماقة، لأن الخطوة اليمنية هي خطوة إنسانية بدرجة أولى، وإن شابها جانب سياسي أو استثنائي، فإن السعودية نفسها هي من أرسلت وفدا سعوديا إلى طهران.
0: نعم.
4: وهي
0: إلى متى سيستمر السلوك والعقلية، عقلية النظام السعودي في التعامل مع اليمن وكأنه حديقة خلفية أو ملحقا تحت الوصاية السعودية؟ يعني ما المبرر لأن ترسل السعودية سربا من الطائرات لمحاولة منع طائرة مدنية نقلت يعني 400 ما بين مريض و يعني عالق في الخارج ذهابا وإيابا؟ يعني ما الدافع لها، وكيف تتحدث عن حسن الجوار تجاه العمليات العسكرية الإيرانية المشروعة على القواعد الأمريكية في الخليج، ثم لا تراعي حسن الجوار فيما يتعلق باليمن؟
4: الدافع هو عدواني بحت، ونحن نعرف أن العدوان السعودي الأمريكي على بلادنا منذ 2015 كان بهدف استعادة الوصاية السعودية على اليمن التي استمرت لأكثر من 50 عقد من الزمن، 5 عقود من الزمن. هذا الوصاية السعودية ترى فيها الرياض بأنها ثابت من ثوابت علاقاتها بالجمهورية اليمنية، لكن ثورة 21 سبتمبر جاءت وعطلت هذا الثابت وأعلنت حق اليمن في السيادة والاستقلال وحقه في إرساء علاقات دولية متوازنة بما في ذلك مع الجارة السعودية، لولا هذا العدوان الذي ارتكبته لحقنا. هذه الخطوة اليوم أيضا تأتي بعد 11 سنة من بدء العدوان، وقد تغيرت قواعد الاشتباك، ولكن السعودية تريد أن تحافظ على قواعد الاشتباك وعلى الوصاية على اليمن من خلال هذه الخطوة.
0: وهنا أستاذ عبد الله أسألك، يعني في ظل تغير قواعد الاشتباك وحصول متغيرات إقليمية جديدة، كيف ستتعامل الرياض مع الرسائل السياسية والعسكرية التي سمعناها في مناسبات سابقة وسمعناها من المتحدث العسكري؟ كيف ستتعامل معها؟ ما هو تقديرك للموقف في المستقبل القريب؟
4: بالطبع الكرة الآن هي في مرمى السعودية. السعودية إما أن تستجيب بشكل واضح للمطالب اليمنية المحقة والمشروعة، أو أنها تمضي في هذا التجاهل. بالطبع بالنسبة لنا لن نقبل بالتجاهل ولا بالاستجابة الجزئية. هذه مرحلة قد طويناها، مرحلة لا حرب لا سلم، ومرحلة أن السعودية يتحكم بالقرار اليمني ويتحكم في علاقات صنعاء بالعالم. هذه مرحلة باتت من الماضي، وإن لم تتم خطوات عملية فاليوم هذا المسار العملي في الخطوات فك الحصار وما قد تتلوها من خطوات ربما عسكرية إذا لم يستجب السعودي للعقد وللمتغيرات، وهي متغيرات ليست متعلقة بالعلاقة اليمنية السعودية ولكنها مرتبطة بالترتيبات الإقليمية بعد نتائج الحرب العدوانية الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية، وما جرى من أزمة عالمية في الاقتصاد العالمي بسبب ضيق هرمز. هذه تداعيات كبيرة باتت المنطقة تتعامل بموجبها، وقد رأينا وفودا سعودية وخليجية تذهب إلى طهران برغم أنها كانت تزعم أن طهران تعتدي عليها، لأنها فقهت بأن الواقع قد تغير، وما دام الواقع قد تغير فلا بد أن ينسحب هذه المتغيرات على صنعاء التي تتعرض لعدوان وحصار غاشم. كان هذا العدوان يأتي تحت مظلة تحالف كبير، هذا التحالف العدواني على اليمن قد تفكك كلية ولم يعد أحد في الواجهة اليوم سوى الرياض، وعلى الرياض أن تتحمل مسؤوليتها في إطفاء أي حرب قادمة وفي الاستجابة لمطالب الشعب اليمني المشروعة والمحقة، وإلا فتنتظر النتائج وعلى نفس عجلة التناقش.
0: شكرا جزيلا لك سعادة السفير عبد الله صبري وكيل وزارة الخارجية، كنت معنا مباشرة، شكرا على ما طرحت. نفذت وحدات رمزية من قوات المنطقة العسكرية الثانية مسيرا عسكريا في إطار الجوزية لمعركة كسر الحصار الأمريكي السعودي وتحرير الأراضي المحتلة.
3: من مديرية السوادية إلى مسورة في محافظة البيضاء، قطعت وحدات رمزية من قوات المنطقة العسكرية الثانية عشرات الكيلومترات في مسير عسكري ترجم مسارات الجهوزية والاستعداد لمعركة كسر الحصار الأمريكي السعودي وتحرير الأرض المحتلة واستعادة الثروات المنهوبة. المقاتلون تخرجوا من دورة عسكرية ربع سنوية تلقوا خلالها تدريبات ميدانية وقتالية متقدمة هدفت إلى تعزيز كفاءتهم العسكرية ورفع مستوى الانضباط والقدرة على التعامل مع مختلف ظروف المعركة. المسير العسكري عكس جانبا من حالة التعبئة التي تشهدها مختلف المناطق اليمنية.
5: وهو الشعب اليمني يخرج اليوم ويؤكد على الجهوزية التامة لانتزاع حقوقه وتطهير البلاد من كل الخونة والعملاء والمحتلين.
3: بمظاهر الإشادة والترحيب استقبل وجهاء وأهالي مديرية الملاجم مقاتلي المنطقة العسكرية الثانية الذين أشادوا بالمعنويات والجهوزية العالية للمقاتلين مؤكدين المضي في مسارات التعبئة العامة وتوسيعها.
6: نرحب بأبناء المنطقة العسكرية الثانية ونقول لهم حللتم أهلا وسهلا على العين والرأس، أنتم وأخوانكم بقية المناطق يحق بكم الحق ويعلو ويزهق بكم الباطل ويدنو. ونرسل رسالة للعدوان وأذنابهم وأمريكا وإسرائيل وبريطانيا ثلاثي الشر، نقول لهم نحن لكم بالمرصاد وسوف ينصرنا الله عليكم وإن نهايتكم على أيدينا.
3: يكتب التلاحم الشعبي والعسكري عنوان المرحلة ويعكس صلابة الموقف وإرادة التحرر والاستقلال وصخرة صماء يقف عليها اليمنيون لتثبيت معالم المرحلة المقبلة من المواجهة مع الأعداء بكل عزم وإرادة.
0: أعلنت قبائل دهم في محافظة الجوف براءتها من تجمعات حزب الإصلاح المدعومة سعوديا في منطقة الريان بالمحافظة بهدف التقطع والنهب تحت عناوين زائفة ودعاوى باطلة. وأوضحت قبائل دهم في بيان أن حزب الإصلاح واللجنة الخاصة السعودية تدعم تجمعا في منطقة الريان لقطع الطريق ونهب المسافرين محملة النظام السعودي مسؤولية سفك الدماء وإثارة الفوضى وقطع الطرق كونها تمول وتدعم تلك المطارح في المناطق المحتلة. وأكدت القبائل أن من يتواجدون في الريان لا يمثلون قبائل دهم وأن القبيلة تبرأ من كل ما قالوه أو فعلوه، مضيفة أن من يتواجدون في الريان لا يمثلون إلا اللجنة الخاصة السعودية ولا يمثلون إلا أنفسهم، مشيرة إلى أن تجمع قطاع الطرق فاقد للكرامة وشريك في قتل النساء والأطفال والأبرياء. وقال بيان قبائل دهم لم نرى أي من مشايخ دهم يشارك في تجمع قطاع الطرق في الريان، إنما ضيف من المرتزقة المأجورين، مضيفا أن هذه الفئة المرتبطة باللجنة الخاصة السعودية مشاركة في قتل وجرح 20,000 امرأة يمنية وليست أهلا للحديث عن الغيرة والحمية. وأعلنت قبائل دهم رفضها لقطع الطريق المسبلة مشددة على أن ذلك مناف لعادات وتقاليد وأسلاف وأعراف قبيلة دهم وللقبيلة اليمنية بشكل عام، مؤكدة وقوفها وجاهزيتها للتحرك لتحرير وتطهير ما تبقى من أراضي الوطن المحتلة من قبل العدو السعودي.

أعلن القائد العام للجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي أن بلاده سترد على اغتيال قائد الثورة الإسلامية في إيران، أكد أن هذا الموقف يأتي بإرادة أكثر صلابة في مواجهة الأعداء. وفي تصريح له على هامش مراسم وداع جثمان الإمام الشهيد الخامنئي في مصلى طهران اليوم الجمعة، قال اللواء حاتمي: بإرادة أكثر صلابة نعلن لأعداء الشعب الإيراني أننا سنثأر لدماء الإمام الشهيد والشهداء الأبرار. بدوره أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الفريق أحمد وحيدي أن شهادة قائد وإمام الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي ستكون نقطة تحول جديدة في انتصار البلاد. وقال وحيدي في تصريح على هامش مراسم وداع الإمام الشهيد الخامنئي في مصلى طهران: لن نفترق عن شهيدنا أبدا، وله مكانة دائما في قلوبنا وأرواحنا. وأضاف على الأعداء أن يعلموا أن دم إمامنا الشهيد الطاهر سيكون نقطة تحول أخرى في انتصاراتنا. وشدد على أن الشعب الإيراني سينهض يوما بعد يوم بدماء الشهيد الطاهر. أكد رئيس الجمهورية الإسلامية مسعود بيزشكيان أن الكيان الصهيوني يسعى لإثارة الخلافات في المنطقة وتشديد الانقسامات في أوساط الشعوب والدول. وفيما قال الرئيس بيزشكيان: إن أعداء الشعوب الإسلامية يعملون على تشديد الانقسامات. أوضح أن استراتيجية الكيان الصهيوني قائمة على نشر الفوضى وإثارة الخلافات في المنطقة، كما دعا الدول الإسلامية للعمل على تعزيز الوحدة. استقبلت العاصمة الإيرانية طهران وفودا رسمية من مختلف دول العالم للمشاركة في مراسم تشييع قائد وإمام ومرشد الثورة الإسلامية في إيران الشهيد السيد علي خامنئي. وبعد مراسم وداع أقيمت في مصلى الإمام الخميني اليوم، تقدمت الوفود الخارجية بالعزاء لرئيس الجمهورية الإسلامية ورئيس مجلس الشورى ورئيس السلطة القضائية ووزير الخارجية. وبحسب السلطات الرسمية في إيران، تشارك وفود ممثلة لنحو 100 دولة في مراسم التشييع، بينهم رؤساء حكومات ورؤساء برلمانات ووزراء خارجية أو ممثلون خاصون عن الدول، إضافة إلى عدد كبير

0: وللاطلاع على الصورة أكثر وتفاصيلها ينضم إلينا مباشرة من العاصمة الإيرانية طهران مراسلنا علي جعفر، ومن بغداد مراسلتنا وأيضا من طهران أيضا مفدنا الزميل أحمد الشامي. البداية من عندك علي، كيف يمكن نقل الصورة للمشاهد في ضوء ما يجري في العاصمة الإيرانية طهران؟
1: نعم علي، نحن الآن في مصلى الإمام الخميني الراحل وسط العاصمة الإيرانية طهران. هنا غدا سيجري اللقاء الأخير بين قائد الثورة السيد الشهيد علي الحسيني الخامنئي وشعبه المحب لهذا القائد العظيم. أبواب مصلى الإمام الخميني الراحل ستفتح غدا فجر الغد ليلتقي الشعب الإيراني ليلقي التحية والإجلال والإكرام والنظرة الأخيرة على جثمانه الطاهر، ليؤكد الشعب الإيراني مبايعته لقائد الثورة الجديد السيد مجتبى الخامنئي، وليؤكد بأن دماء الشهيد لن تذهب هدرا، وبأن الشعب الإيراني لم ولن يترك الساحات مهما اشتدت الصعاب. غدا سيكون حدثا تاريخيا وكلمة جديدة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا استفتاء جديد ورسالة لمحبي الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولأعدائها. الشعب غدا سيقول لمحبي الجمهورية الإسلامية بأن طهران ما زالت قوية على عكس جميع الحروب والتحديات والعقوبات. هم كانوا يحاولون عزل إيران وإقصاء إيران وحذفها من المعادلات السياسية في المنطقة وحتى العالم، لكن اليوم مراسم التشييع التي كانت على المستوى السياسي هنا في مصلى الإمام الخميني الراحل أثبتت أنه لا يمكن عزل إيران بتاتا، وإيران ما بعد الحرب أصبحت أقوى من إيران ما قبل الحرب، وبأن هذه الدماء الطاهرة أينعت نصرا، وبأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أصبحت رقما صعبا، وهذا أمر أثبتته اليوم الوفود المشاركة حينما ألقت النظرة الأخيرة والتحية على جثمان قائد الثورة. اليوم كانت هنالك مشاركة واسعة من وفود شعبية من أكثر من 100 دولة، 50 وفدا عالي المستوى، أيضا كان هنالك شعبية وإعلامية وسياسية من القارات الخمسة، وهو تأكيد بأن قائد الثورة الإسلامية الإيرانية محبة هذا القائد العظيم تتخطى الجغرافيا. في هذه المراسم اليوم كان هنالك أيضا حضور وتمثيل قوي أيضا للقادة الإيرانيين، رؤساء السلطات الثلاثة وأيضا القادة العسكريين، في تأكيد على وحدة الصف الإيراني ووحدة الكلمة السياسية والعسكرية، وتأكيد بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ماضية بتحقيق أهدافها. هم اغتالوا قائد الثورة، لكن الجمهورية الإسلامية بقيت صامدة وأصبحت أقوى، وهي تقول اليوم كلمتها في المفاوضات، وغدا الشعب الإيراني عندما تفتح أبواب مصلى هنا سيقول نعم كلمته مجددا قبل مراسم التشييع.
0: نعم إليك أحمد، يعني لتطلعنا في مشاهداتك، خصوصا أنك رافقت الوفد الرسمي الذي انطلق من اليمن برفقة أعداد كبيرة من العالقين والمرضى الذين أقلعوا من مطار صنعاء. يعني بين مراسم التشيع والحزن في إيران، وأيضا الأمل بكسر الحصار من صنعاء، كيف وجدت المشهد؟
2: نعم علي، اليوم انطلق وفد رسمي وشعبي من صنعاء العاصمة للجمهورية اليمنية إلى العاصمة لجمهورية إيران الإسلامية. هذا الوفد الذي كان قد ذهب وانطلق إلى عاصمة إيران الإسلامية كان قد كسر الحصار عن الشعب اليمني، والذي مضى 11 عاما منذ بدء هذا الحصار. كنا برفقة هذا الوفد من قناة المسيرة وتابعنا ما جرى في ذلك الوقت، خصوصا وأن العدو السعودي حاول اختراق الأجواء اليمنية، لكن القوات الدفاعية

0: جوية تصدت له بالمرصاد وأجبرته على التراجع والتقهقر، وأصبحت مرحلة جديدة وهي مرحلة كسر الحصار بإذن الله، وذلك ما صدر أيضا في بيان القوات المسلحة اليمنية. بعد ذلك وصل اليمنيون بعنفوان إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في تشييع إمام الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي بقيادة عضو المجلس السياسي الأعلى النعيمي، وكذلك أيضا وفد كبير وعريض من النخب السياسية والأكاديمية وكذلك أيضا الإعلامية والفنية، كلهم كانوا حاضرون لإحياء هذه المراسم التي تعتبر في الجمهورية الإسلامية في إيران مناسبة استثنائية وتاريخية، بل ربما ستكون الأكبر على الإطلاق في المنطقة بل في العالم. هناك توقعات بأن ملايين سيشاركون في التشييع خصوصا في طهران. ستنطلق هذه المناسبة بدءا من الغد بإذن الله عز وجل في العاصمة الإيرانية طهران. كذلك أيضا في يوم الأحد سيكون هناك الصلاة على جثمان الشهيد قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي. الاثنين أيضا سيكون هناك تشييع كبير في العاصمة طهران. الثلاثاء سيكون هناك أيضا تشييع في قم، وهي مدينة معروفة دينية ومقدسة بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران. يوم الأربعاء أيضا سيكون للعراق حضور جماهيري كبير، وهي أيضا الأولى من نوعها في سابقة بأن يكون هناك حضور لتشييع لقائد إسلامي عظيم كالقائد السيد علي الخامنئي في دولة إسلامية في غير إيران.
1: نعم أحمد ابقى معي، بما أنك وكذلك علي بما أنك أتيت على جدول مراسم التشييع وأتيت على ذكر العراق، ننتقل إلى مراسلتنا في العراق سبا الأوسي. يعني من المكرر ربما الأربعاء أن يتم نقل الجثمان الطاهر للسيد علي الخامنئي وتشييعه في النجف وكربلاء. كيف تبدو الاستعدادات لديك في العراق وأيضا تدفق الوفود؟
2: نعم حياكم الله وحيا الله مشاهدين قناة البصيرة الفضائية فيما يخص تشييع السيد علي خامنئي في العراق. الاستعدادات كبيرة جدا في العراق، استعدادات رسمية وشعبية كبيرة. هناك اللجنة الإعلامية المتمثلة برئيسها سعد معن الذي تحدث في المؤتمر الصحفي حول ما سوف تكون الاستعدادات حول تشييع جثمان السيد علي خامنئي رضوان الله تعالى عليه في العراق. الكل هنا مستعد لهذا اليوم التاريخي العظيم، ولنا الشرف الكبير بتشييع هذا الجثمان المبارك والشريف بدخوله إلى العراق وتطهير أرض العراق بهذا الجثمان المبارك اليوم. كل الحقيقة قبائل العشائر والوفود الرسمية والشعبية، الكل هنا مستعد لهذا اليوم المبارك يعني الإيتاء بجثمان الشهيد السيد علي خامنئي مساء يوم الثلاثاء في مطار النجف، ومن ثم يتم تشييعه بحول الاستعدادات التي تحدث عنها السيد سعد معن. قال بأن سوف يتم التشييع في السادسة صباحا بنقل جثمان الشهيد من مجسر 20 تموز إلى مرقد الإمام علي سلام الله عليه، ويتم هناك الصلاة أيضا على الجثمان، ومن ثم انتقاله إلى مدينة كربلاء المقدسة. ينتقل الجثمان من شارع الشهيد أبو مهدي المهندس إلى المرقدين الشريفين، مرقد الحسين سلام الله عليه ومن ثم أخيه أبي الفضل عباس سلام الله عليه. لطالما تمنى السيد علي خامنئي أن يزور السيد الشهداء أبي عبد الله الحسين وهو السائر والماشي في طريق سيد الشهداء. سوف تأتي جثمان هذا الشهيد المبارك إلى مرقد السيد أبي عبد الله الحسين وهو تشيع هذا الجثمان المبارك. نعم
1: شكرا جزيلا لك سبا الأوسي، وقد حقق أمنيته بأن زارهم شهيدا. شكرا لك على كل هذه المعلومات، كما أشكر مراسلنا من طهران علي جعفر ومفدنا إلى طهران علي أحمد عبد الوهاب الشامي. شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعلومات. وبدأت الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم مراسم وداع آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي في حدث رسمي وشعبي يمتد من إيران إلى العالم. وقال نائب وزير الداخلية الإيراني إن مراسم التشييع ستمتد لستة أيام، حيث ستقام في مصلى الإمام الخميني في طهران يومي السبت والأحد، وتستعد العاصمة لاحتضان المحطة الأكبر من مراسم التشييع يوم الاثنين، ويتوقع أن يتوافد ما بين 15 و20 مليون مشارك في مشهد سيؤكد على استمرار نهج الجمهورية الإسلامية والالتفاف حول قيادتها. وتتضمن مراسم الأيام الستة تجمعات شعبية لإقامة الصلاة على الجثمان، إضافة إلى مجالس عزاء، ثم سينقل الجثمان إلى مدينة قم يوم الثلاثاء، حيث ستودعه الحوزات العلمية. وبعد انتهاء المحطات الأولى في طهران وقم، تنتقل مراسم التشييع إلى العراق، حيث تستعد مدينتا النجف وكربلاء لاستقبال الملايين من أبناء العراق الذين سيشاركون في وداع الإمام الخامنئي ضمن مراسم تؤكد عمق العلاقة بين البلدين والشعبين. وأعلن المتحدث باسم لجنة التشييع في محافظة خراسان الرضوية مهدي شاد أن مدينة مشهد ستشهد مسقط رأس الشهيد، ستشهد مراسم رئيسية لوداع وتشييع الجثمان بعد انتهاء المراسم المكررة في النجف وكربلاء. وفي السياق، قال متحدث الخارجية الإيرانية إن مراسم تشييع قائد الثورة الإسلامية تعد حدثا تاريخيا ومهما للغاية، ليس فقط للشعب الإيراني بل لشعوب المنطقة والمسلمين وجميع الأحرار في العالم. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باكر قاليباف أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز، مشيرا إلى التوصل مع سلطنة عمان إلى آلية لتنظيم الملاحة في المضيق، استنادا إلى البند الخامس من مذكرة التفاهم بين الجانبين. وأضاف قاليباف أن القدرات الردعية الإيرانية في المنطقة كفيلة بمنع استئناف الحرب، متهما العدو الإسرائيلي بالسعي إلى إفشال أي اتفاق من خلال مواصلة سياساته التصعيدية. قال الإعلام الأمريكي إن العمليات الإيرانية أجبرت وزارة الحرب الأمريكية على إعادة التفكير في استراتيجية قواعدها العسكرية في المنطقة بعد أن باتت تشكل عبئا خطيرا بدلا من مظلة حماية.
3: تحول العدوان على الجمهورية الإسلامية إلى امتحان قاس للعقيدة العسكرية الأمريكية في الخليج، حيث الولايات المتحدة باتت تبحث عن مخرج. وبعد عقود من إنفاق مئات المليارات من الدولارات لبناء شبكة قواعد ضخمة لتكريس الهيمنة، يراجع البنتاغون جديا جدوائية هذا النموذج الذي بات يرى فيه كثير من العسكريين والمسؤولين الأمريكيين عبئا استراتيجيا خطيرا أكثر منه مصدر قوة. فبحسب فوكس نيوز وول ستريت جورنال، يناقش البنتاغون توزيع قواته على مواقع أصغر ونقل بعض مراكز القيادة والعمليات غربا وتقليص وجوده في بعض القواعد، مع دراسة نقل أجزاء من منظومة القيادة والسيطرة إلى الأراضي المحتلة التي يجري التعامل معها باعتبارها قاعدة أمريكية متقدمة، كما يجري بحث عدم إعادة بناء بعض المنشآت التي دمرتها الضربات الإيرانية في إقرار ضمني بأن عصر القواعد العملاقة يقترب من نهايته وفقا لمراقبين. وفي نفس الإطار، تخطط الولايات المتحدة وفقا للغارديان لاستثمار نحو 4 مليارات دولار لتحديث قواعدها في المملكة المتحدة، بما يعكس انتقالا تدريجيا لمركز الثقل العسكري بعيدا عن الخليج الأكثر تعرضا للخطر، وذلك رغم التذلل الخليجي للحماية الأمريكية. الإعلام الغربي اعتبر أن ما يجري يمثل أحد أكبر التحولات في الانتشار العسكري الأمريكي منذ عقود، بعدما كشفت إيران هشاشة أهم القواعد الأمريكية عندما أصبحت ضمن مدى الصواريخ والطائرات المسيرة. المفارقة أن إنفاق واشنطن لمئات المليارات على مدى عقود لترسيخ وجودها العسكري في الخليج وإنفاق أنظمة الخليج لتريليونات الدولارات بهدف الحماية لم يتأتى عنه نتائج تذكر، بل على العكس شكل عبئاً وفاقم كفة الخسائر. وفي هذا السياق تشير تقديرات وول ستريت جورنال إلى أن إعادة
1: مشاهدينا الكرام ننتقل إلى ميدان 70 في العاصمة صنعاء، حيث هناك تجمع شعبي عفوي توافد إلى ميدان 70 تأييدا لمضامين بيان القوات المسلحة وما حمله من تحذيرات ومعادلات، أبرزها أن أي خرق جوي للنظام السعودي للأجواء اليمنية أو عدوان سيقابل برد يستهدف مطارات السعودية ويستهدف مصالحها الحيوية في البر والبحر، وأيضا استجابة لحالة النفير العام لكسر الحصار وإنهاء العدوان واستعادة السيادة الكاملة والثروات الوطنية المنهوبة. وإلى هناك لنسمع ماذا يرددون.

إذن كنا أمام مشاهد عفوية تنقل من ميدان السبعين. في سياق النشرة، كشفت وثيقة إسرائيلية أن الأضرار التي لحقت بمجمع بازان للبتروكيماويات في خليج حيفا بالأراضي الفلسطينية المحتلة جراء الضربات الصاروخية الإيرانية تفوق بكثير ما أعلن أو ما أعلن عنه كيان العدو، أن إعادة تأهيل المجمع بالكامل لن تكتمل قبل عام 2028. وأظهرت الوثيقة التي نشرتها القناة الثانية عشر الصهيونية أن الأضرار لم تقتصر على توربينات الغاز، بل شملت أيضا غلايات البخار وغرف الكهرباء وعددا من أنظمة التشغيل المساندة، كما دمر بالكامل خزان للمشتقات النفطية تبلغ سعته 12700 متر مكعب، وأصبح غير قابل للإصلاح، ما يستوجب إنشاء خزان جديد بالكامل. وأضافت الوثيقة أن مساحة أعمال البناء المطلوبة لإعادة التأهيل تضاعفت، مقرة بتأثير الضربات الإيرانية على إمدادات الوقود للعدو الإسرائيلي. وفي السياق، رئيس بلدية حيفا يونا ياهف إن حجم الدمار الذي خلفته الصواريخ الإيرانية يجب أن يشكل جرس إنذار للجهات المعنية، معتبرا أن المجمع يمثل بؤرة خطر استراتيجية لمئات آلاف المغتصبين في حيفا ومحيطها. إلى لبنان، وفي انتهاك صارخ الاتفاق وقف إطلاق النار، شن طيران العدو الإسرائيلي غارة على بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، وعمد إلى تفجير منازل في بلدة بيت ياحون جنوب البلاد أيضا وفق وسائل إعلام لبنانية. وشن طيران العدو الإسرائيلي ليلا غارتين استهدفتا سيارة في بلدة صدقين جنوب لبنان، ما أدى إلى سقوط جريحين بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية. أقرت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي بإصابة 3 جنود صهاينة جراء إطلاق نار في بلدة بنت جبيل جنوب لبنان خلال الشباك مع مقاومين. وأوضحت أن مجاهدا في حزب الله أطلق النار على قوة من اللواء 679 أثناء دخولها أحد المباني في البلدة، ما أدى إلى إصابة الجنود 3. وفي سياق متصل، كان جيش العدو قد أعلن في وقت سابق مقتل ضابط برتبة نقيب وإصابة جندي آخر خلال اشتباك مسلح في بلدة دير سريان جنوبي لبنان دون الكشف عن تفاصيل إضافية. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وأضاف عون أن القوة ليست في القدرة على خوض الحرب أو تأمين استمراريتها، بل في شجاعة إنهائها من خلال التفاوض حسب تعبيره، الذي هو معركة من دون إراقة دماء. وفيما أشار إلى أن لبنان بلد ديمقراطي، قال إن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. بدوره اعتبر وزير الخارجية يوسف رجي أن الجيش اللبناني يملك كل الإمكانات لتنفيذ مهمة نزع سلاح حزب الله. وفيما جدد رجي زعمه أن نزع سلاح حزب الله مطلب لبناني، حاجة ملحة لقيام الدولة الطبيعية والقوية حد تعبيره، استغرب موقف حزب الله الرافض للمفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي وما توصلت إليه.

استشهد طفل وأصيب اثنان آخران بقنبلة ألقتها طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي عليهما أثناء تعبئتهما المياه شرقي مدينة غزة. وأفاد مستشفى المعمداني أن المسيرة الإسرائيلية استهدفت الشهيد والمصابين خارج المناطق المحتلة من قبل العدو الإسرائيلي في إمعان واضح على قتل الأطفال والأهالي واستهدافهم. جهاز الدفاع المدني أوضح أن الشهيد والمصابين من عائلة طوطح وأن مسيرة من نوع كواد كابتر استهدفتهم أثناء وجودهم خلف مسجد العمري. وفي وسط القطاع أكد مصدر في مستشفى شهداء الأقصى استشهاد فلسطيني بنيران قوات العدو شرقي مدينة دير البلح. وتأتي هذه الانتهاكات بالتزامن مع مرور 1000 يوم على الإبادة الجماعية في غزة، حيث يدفع الغزيون كلفة إنسانية باهظة بين القتل والإصابة وفقدان الأقرباء والنزوح والحرمان من الرعاية الصحية ومن كل مقومات الحياة. أظهرت نتائج تحليل لبيانات مركز الأمم المتحدة للأكمار الاصطناعية وصور الأكمار الاصطناعية حجم دمار غير مسبوق طال المؤسسات التعليمية في قطاع غزة. وفيما أكد التحليل أن 529 منشأة تعليمية تعرضت للاستهداف ودمر منها 247 بشكل كلي و 282 بشكل جزئي. وتعكس أرقام هذا التحليل أن الدمار لم يقتصر على منطقة بعينها بل امتد ليشمل كافة محافظات القطاع، إلا أن مدينة غزة كانت المنطقة الأكثر تضررا إذ دمرت آلة العدوان الإسرائيلي 72 مدرسة بالمدينة و7 جامعات بشكل كامل، بينما تضررت 119 مدرسة و7 جامعات أخرى بشكل جزئي. وفي شمال غزة خرجت 55 مدرسة وجامعة عن الخدمة بشكل كلي، بينما تضررت 40 مدرسة جزئيا. أما في خان يونس فطال الدمار 80 مدرسة وجامعة بشكل كلي، في حين تضررت 64 مدرسة وجامعة جزئيا. وفي مدينة رفح أدى العدوان الإسرائيلي إلى تدمير 24 مدرسة وجامعة كليا، إضافة إلى 40 مدرسة وجامعة تضررت جزئيا، بينما في دير البلح دمرت 7 مدارس كليا وتضررت 15 مدرسة وجامعة جزئيا. ويواصل العدو الإسرائيلي أنشطة التوسع الاستيطاني في بلدة نحالين غرب بيت لحم بشق طرق جديدة وتوسعة المغتصبات والبؤر الاستيطانية المحيطة بالبلدة. وفيما يشكو السكان تضييق هذه الأنشطة الاستيطانية الوصول إلى أراضيهم الزراعية وتكليس مساحاتها، يؤكدون أن من يتمكن من الوصول إليها يتعرض للاختطاف أو المضايقة. رئيس بلدية نحالين نعيم فنون قال إن هذا التوسع الاستيطاني يهدف للسيطرة على مزيد من الأراضي، وأوضح أن مساحتها تقلصت بالفعل من نحو 24,000 دونم إلى قرابة 12,000، وأضاف أن نحالين أصبحت محاطة بأربع مغتصبات. النشرة انتهت. لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.ua. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أن يصغي لشعبنا العزيز في تحذيراته وهتافه، وأن يكف عن مساره الخاطئ العدواني المناصر لإسرائيل وأمريكا والمعادي لله وللمسلمين وليمن الإيمان والحكمة، وإذا أصر على مواصلة خطواته العدوانية الظالمة واستكبر وطغى وتجبر، فإن الله تعالى وهو القاهر المهيمن العزيز الجبار قد أذل على يد مجاهدي شعبنا طاغوت العصر المستكبر الأمريكي، وبإذن الله تعالى ونصره وتأييده يكسر الله جبروت عملائه ويحطم كبرياءهم وغرورهم ويدمر إمكاناتهم على يد عباده المجاهدين، انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومظلومية شعوب أمتنا التي تعاني على الدوام من مؤامرات الأعداء وشرهم ومكائدهم التي ينفذونها خدمة لأمريكا وإسرائيل.
1: فإننا بإذن الله سنفك الحصار بالحصار،

هذا سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام يبعث الحياه

0: تلهم السكينة بذكر الله وطلب النصرة منه. الدمار سيعظم وصبركم وثباتكم سيثمر عزة وكرامة. دول المنطقة قادرة على إحلال الأمن والسلام فيها وتحقيق هذا الهدف العظيم والمنقذ للشعوب، يستلزم بذل جهود شعوبها وحكوماتها، وإن الله مع السائرين على هذا الدرب، وإن الله على نصرهم لقدير.
1: یمن را بمباران می کنند، بازار را، مسجد را، مجلس عروسی را، مجلس عزاداری را، محل کسب و کار را، ملت یمن مظلومند، دیگه از این ظلم بالاتر نیست. روزانه الان یمن داره بمباران میشه، بچه ها رو میکشن، خانه ها رو خراب میکنن، زیربناها رو نابود میکنن، ثروت های ملی را در یک کشور از بین میبرن. شما آمدید یک ملت رو محاصره دارویی کردید، محاصره غذایی کردید، محاصره انرژی کردید، در هیچ منطقی با هیچ بیانی قابل توجیه نیست. سعودی ها در این مسئله خسارت خواهند کرد. قطعا ملت یمن و انصار الله پیروز خواهند شد. دینی سعودی ها به خاک مالیده خواهد شد.
2: انتم تستمعون الان الى اذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: أيدينا على الزناد
4: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
5: سنساعد عسكريا وسنساعد شعبيا وسنساعد رسميا.
6: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد،
7: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم فوقهم، ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم،
8: وأننا على العهد
9: ونحن في خندق واحد.
5: لا يمكن أن نتخلى عن إيران، وأننا إلى جانب إخواننا في إيران،
8: وسنتحرك في جميع الميادين،
9: وسنرتدي راية الحق، والنصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

الأمريكي أن يحطم بقاذفات القنابل منزلا ويرتكب جريمة بقتل من فيه من الأطفال والنساء، ولكنه بذلك لا يتمكن أبدا من تحطيم الروح المعنوية لشعبنا العزيز، لأنها مستمدة من إيمانه بالله، من يقينه وثقته وتوكله على الله سبحانه وتعالى، مستمدة من السكينة التي يمنحها الله لعباده المؤمنين، والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. شعبنا العزيز لن يتأثر لا بالإرجاف والتهويل مهما حاولت الأبواق الإعلامية التي ينفخ فيها الشيطان، ينفخ فيها الأمريكي والإسرائيلي في محاولة للإرجاف والتهويل. شعبنا العزيز من منطلقه الإيماني هو على مستوى عال من الوعي والبصيرة واليقين والثقة بالله تعالى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. النتيجة هي هذه، فزادهم إيمانا.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق،
2: حقائق في دقائق،
0: برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
3: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: كيف ترضى شعوب الأمة بوجود القواعد العسكرية للعدو الصهيوني والأمريكي؟ تنطلق منها المؤامرات والعدوان على الأمة الإسلامية بكلها. يا كل الأحرار اخرجوا.
1: وقفة إعلانية.
0: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
2: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
2: بثلي. انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
2: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتي بثلي ساعه بس.
4: لحظه، انت رقمك 7-4؟
2: ايوه.
4: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري
6: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
7: 7-4 أصالة وتواصل.
8: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
9: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
8: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846663337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
1: عالم الأسرة نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
0: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
1: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: مساكم الله بكل الخير وبكل النصر، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الأحرار أيها الثوار، أهلا بكم في هذه الفترة المسائية المباشرة أثير آفاق أف أم، معكم على الدوام وعلى الهواء مباشرة في آفاق المساء وعبر ترددي الإذاعة 98.7 و98.5، كذلك عبر البث الفضائي والبث عبر الإنترنت وتطبيقي ماكسلر وغاردن. أهلا بكم في هذه المسائية التي هي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذ محمد الديلمي.

إذن أيها الأحرار، من أين نبدأ هذا المقام وهذا المقال وهذه الفترة؟ نبدأ من حيث يجب أن نبدأ. نبدأ من حيث يقتضي الوفاء والانتماء والفخر. تحية تليق بعظمة اللحظة، تحية تليق بجلال الموقف، نرفعها في هذه الأثناء وفي كل الأثناء إلى مقام السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة. نرفع التحية أيضا بكل فخر واعتزاز إلى قواتنا المسلحة اليمنية الباسلة بكافة تشكيلاتها وبكل فروعها، رجال الدفاعات الجوية الذين كتبوا فجر اليوم ملحمة جديدة في سجل الكرامة والمجد اليمني. تحية إلى من بدأت بتوجيه تحية له، إلى قيادتنا الحكيمة الممثلة بالسيد القائد يحفظه الله، الذي يدير المعركة بكل حنكة وبكل اقتدار. تحية أيضا إلى الجمهورية الإسلامية في إيران التي وقفت مع الحق، التي انتصرت على العدو الصهيوني والعدو الأمريكي، والتي ناصرت كل محور المقاومة بما يملي عليها واجبها وضميرها أيضا ومبادئها الإيمانية. تحية أيضا إلى كل محور المقاومة. نحن كل من كل يواجهنا كافة، ونحن نواجههم كافة، نواجه العدو ضمن معركة وحدة الساحات. تحية أيضا لكم أنتم شعب الإيمان والحكمة، أنتم يا من صبرتم 11 عاما من الحصار والتجويع والقصف. تحية تليق بصبركم الأسطوري. تحية نرفعها لكم اليوم بالتزامن مع الفرح الذي نعيشه ونحن نكسر أو نمضي بخطوات ثابتة واثقة عملية أولى مراحل كسر الحصار السعودي وبالإشراف اليهودي الأمريكي. تحية لكم أنتم، وأنتم تؤسسون لمستقبل يليق باليمن وبتضحيات اليمن وبما قدمه اليمن في مواجهة العدوان والحصار، وفي إسناد محور المقاومة، في إسناد غزة، وفي مواجهة العدو الأمريكي والصهيوني.

اهلا بكم من جديد. اذا ايها المستمعون الكرام، يا شعب الايمان، شعب اليمن العظيم في كل ربوع الوطن، في كل الجغرافيا المعطاء الصامد الصابر المنتصرة، اكتبوا هذا اليوم واكتبوا تفاصيل هذا اليوم وما حصل في هذا اليوم في سجل الانتصارات. انا هنا لا ابالغ، انا هنا لا ارصف كلمات، انا هنا اتحدث عن بداية حقيقية وعن فجر جديد، فجر اليمن الجديد وعن إشراقة اليمن الجديد، انطلاقا من المعركة الصباحية اليوم. فجر اليوم كان إذانا أيضا، يعني ربما للزمان دلالة، كانت المعركة فجر اليوم في إشارة إلى فجر اليمن الجديد. اليوم في 3 يوليو عام 2026 في تمام الساعة 5:25 تحديدا من فجر اليوم الجمعة، من فجر اليوم المبارك، أعلنت أو نفذت واشتبكت القوات المسلحة اليمنية في معركة نوعية، في معركة أسطورية، في معركة تليق باليمن وتليق بالقوات المسلحة اليمنية وتليق بالدفاعات الجوية اليمنية. اليوم كان بداية كسر الحصار. نعم أيها الأعزاء، الحصار انكسر بعد 11 عاما من الظلم والعدوان، انكسر بصواريخ الدفاعات الجوية التي هزمت والتي أجبرت طائرات العدو السعودي على الفرار وعلى التراجع. انكسر اليوم الحصار بعجلات طائرة مدنية إيرانية لمست أرض مطار صنعاء، رغم أنف الحصار السعودي الممتد منذ 11 عام. طبعا حصار سعودي بخلفية وبإسناد أمريكي وبإسناد قرارات في مجلس الأمن ورتبوا لها، لكن رغم هذا الشعكلة، رغم هذا التشبيك، رغم هذا كله، انكسر الحصار. وما بعد انكساره ليس كما قبله. اليوم انكسر رغم العدو السعودي والأمريكي، وهو يوم تاريخي نقولها بكل فخر، يوم تاريخي بكل المقاييس، يوم تدشين الانفراج الكبرى، يوم النصر الكبير، يوم نسميه بداية الفتح والبشارات العظمى التي بمشيئة الله هذه البشارات ستتوالى تباعا بإذن الله خلال الأيام القادمة.

0: إذن مستمعينا الكرام، مستمعينا الكرام، أنا أتحدث هنا عن فجر الكرامة وعن فجر البداية، البداية الجديدة، وعن ما سنسمع بعد قليل بمشيئة الله، ما جاء على لسان متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع. ولكي تفهموا عظمة ما حدث فجر اليوم، يجب أن تستحضروا حقيقة صورة المشهد كاملة. الساعة تقترب من 5:30 صباحا تقريبا، طائرة مدنية إيرانية اقتربت من أجواء اليمن وحملت على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى، وبالإضافة أيضا إلى أنها أقلعت بوفد من صنعاء فيه أيضا عالقي، أو هناك في ضمن من أقلع مع على متن الطائرة من الوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه. في هذه اللحظة انطلقت أيضا بالتزامن مع ذلك طائرة حربية سعودية هدفت لاعتراض الطائرة المدنية ومنعها من الهبوط في مطار صنعاء، تماما كما فعلت في بداية عام 2015. لكن هذه المرة القصة مختلفة تماما. رجال الدفاعات الجوية اليمنية كانوا في قمة الجهوزية، الرصد كان دقيق جدا، القرار كان حاسما، والتنفيذ كان سريعا ومباغتا للطائرات السعودية، طائرات العدو السعودي المجرم. ولذلك بعدها انطلقت صواريخنا لتستهدف الطائرات المعتدية وتلاحقها في السماء بعد أن جاءت إلى سمائنا ودنست السماء اليمنية. بعدها وجد طيارو والعدو أنفسهم أمام خيار واحد لا ثاني له، الفرار. نعم، فروا مذعورين تاركين السماء اليمنية مفتوحة أمام الطيران المدني. وبعدها هبطت الطائرة المدنية الإيرانية في مطار صنعاء بسلام، وكانت البداية، بداية فجر جديد. عموما سنستمع إلى بيان القوات المسلحة اليمنية على لسان العميد يحيى سريع الذي سمعناها الساعة 6 اليوم، وهو حقيقة وضع النقاط على الحروف وأجاب على بعض التساؤلات، بعض النقاط. ونستمع الآن إلى البيان، أو نعيد الاستماع إلى البيان، ومن ثم نعلق على ما جاء فيه.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 5:25 صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصاراً ظالماً لما يقارب من 11 عاماً. إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته. وعليه فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولاً، نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدواناً يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر. ثانياً، لن نقبل باستمرار الحصار السعودي الأمريكي الظالم على بلدنا إلى ما لا نهاية، وسنتخذ كل الخطوات المشروعة لإنهاء هذا الحصار. ثالثاً، ندعو أبناء شعبنا العزيز لمواصلة النفير العام والجهوزية القتالية تلبية لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. رابعاً، نؤكد على جاهزية القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها لأي خيارات يتخذها السيد القائد يحفظه الله، وأن يدها على الزناد لتنفيذ التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي عن شعبنا العزيز وإخراج المحتلين. أخيراً نشدد على ضرورة إنهاء الحصار والوصاية على مطار صنعاء الدولي، ونشيد ونثمن بإجلال وتقدير بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المبادرة بكسر الحصار ونقل المرضى والعالقين والوفد الرسمي والشعبي المشارك في تشييع الشهيد السيد علي خامنئي رضوان الله عليه، ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 18 من محرم 1448 للهجرة، الموافق للثالث من يوليو 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

نعم. إذا سمعنا إلى هذا البيان وإلى هذا الصوت المألوف والمعروف، هذا الصوت الذي وهذا الموقف وهذا البيان الذي طال انتظاره. حقيقة اليمنيون يتوقون شوقا، يتحرقون لملاقاة العدو السعودي ولهذه اللحظة التي فيها يعلن الشعب، كل الشعب، بجيشه وبكافة فئاته، أيضا بكل فئات الشعب، هذه اللحظة التي يعلن فيها كسر الحصار ويعلن فيها تدشين مرحلة جديدة، مرحلة جديدة على قاعدة إن الحديد لا يفل إلا بالحديد، مرحلة جديدة عنوانها إن القوة لا تواجه إلا بالقوة، وأن الحقوق لا تسترد إلا بالقوة، لا تسترد بالمطالبات وبالدعوات وبالمناشدات، ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. وهذا ما ترجمه الشعب اليمني اليوم بعد أن أقام كل الحجج، بعد أن أنذر العدو السعودي، بعد أن حذر العدو السعودي، بعد أن نصح العدو السعودي على لسان قائد الثورة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي على مدى السنوات الماضية. وجهنا للعدو أو خاطبنا بكل اللغات، بكل الوسائل، بكل اللهجات، بكل ما يمكن أيضا إيصال الرسالة به، دبلوماسيا، سياسيا، إعلاميا، عسكريا، حتى عسكريا، حينما ضرب سيدهم في البحر، في البحر الأحمر، وحينما استهدف العدو الصهيوني في عمقه، في عمق الأراضي فلسطين المحتلة، كانت هذه رسائل، كان بإمكان العدو السعودي المجرم أن يفهم الرسالة. لكن اليوم يعني، وكان يستطيع أيضا أن يخرج من هذه الأزمة التي وضع نفسه فيها منذ 2015، كان بإمكان الخروج بشكل أفضل وأدق، ويعني أقصد حفاظا على ماء وجهه الذي لا يوجد لديه ماء أصلا. والله العظيم عديم الحياء يعني بكل الأوصاف القبيحة فيه، في السعودي وفي تصرفاته، ولا أتحدث هنا فقط على مستوى اليمن، تصرفات العدو السعودي في كل مكان، في أكثر من قدر عربي، في أكثر من دولة عربية، أكثر من شعب عربي عانى ويلات المؤامرات السعودية التي تنسجم وتتلائم وتتوائم مع المؤامرات الصهيونية ومع المخططات الصهيونية. عموما وجهنا أكثر من إنذار وأكثر من رسالة وأكثر من تحذير، والعدو السعودي يعني مش راضي يخرج من الموضوع إلا بفضيحة، فضيحة بجلاجل، وكأنه القاعدة تقول أنه لابد أن يشرب من ذات الكاس الذي ذاقنا وذاق الشعب اليمني منا على مدى 11 عام من الحصار ومن القتل ومن التدمير ومن الاستهداف الممنهج لكل ما له صلة باليمني، إلى أن جاءت هذه اللحظة، جاء هذه اللحظة التاريخية. محددات القوات المسلحة اليمنية كانت واضحة، سواء ما جاء في هذا البيان الأخير أو البيانات السابقة: ضرب الاحتلال، كسر الحصار، استعادة الثروات. هذه الثلاثية المقدسة هي ما تشكله يعني، أو ما يمكن أن نعتبره تشكيل عنوان المرحلة القادمة. هذه الثلاث المقدسات، الثلاث المحددات، المرحلة القادمة تنطلق من هذه المحددات. واليوم ما سمعناه على لسان العميد يحيى سريع، صوت النصر، صوت العزة والكبرياء والأنفة، جاء البيان وحمل تحذير واضح وتحذير صريح للعدو السعودي المجرم: كفوا عن اختراق الأجواء اليمنية، وإلا فإن مطاراتكم، كل منشآتكم الحيوية، كل مصالحكم في البر والبحر ستستهدف بشكل مباشر بالصواريخ والطائرات المسيرة التي أنتم تعرفون مداها وقدرتها. هذا التهديد ليس للاستهلاك الإعلامي، والعدو السعودي يعرف هذا جيدا. هذا إعلان توجه دولة ككل، توجه شعب. هذا تحذير، تحذير مش من أي تحذير، تحذير من يمتلك القوة، من يمتلك أوراق القوة ويمتلك الإرادة أيضا. ما سمعناه اليوم سمعينا يعني من ما سمعه البعض المواطنين صباحا من أصوات الدفاعات الجوية وهي تتصدى وهي تلاحق الطيران السعودي الحربي، كان رسالة أولى: إذا تكررت هذه الاختراق السيادة اليمنية، إذا تكررت هذه الحماقة من العدو السعودي،
فستكون الرسالة التالية أبلغ وأفصح. ستكون الرسالة الثانية في الرأس السعودي رأسا في استهداف المطارات التي أقلعت منها هذه الطائرات التي جاءت تعربد في السماء اليمنية. هو إذن أو هذا البيان هو من منطلق الردع الكامل الذي يقول أنه ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.

إذا كان في حسابات النظام السعودي أننا بانشغالنا بالمعركة المباشرة بيننا وبين الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي لن نستطيع أن نعمل شيئا تجاهه عندما يقدم على مثل هذه الخطوات الجنونية الغبية التي يريد أن يبيد فيها شعبنا بالجوع والمرض والأوبئة والحصار الشديد، فهو مخطئ. لأننا سنعتبر ما سنقوم به في التصدي لعدوانه ذلك وفي إطار معركتنا لمواجهة الأمريكي وفيما يفعل، يفعل خدمة لإسرائيل، يفعله خدمة لإسرائيل، طاعة لأمريكا، جزء من المعركة مع أمريكا. لن نقف لنتفرج على شعبنا يتضور جوعا، ينهار وضعه الاقتصادي بأكثر مما هو قائم، وضعه القائم لا يطاق. شعبنا يصبر على ما لا يصبر عليه أي شعب في الدنيا، هو يصبر لاعتبارات مهمة، لأنه يثق أن هناك معركة مهمة، موقف كبير، قضايا أهم، أولويات مهمة. شعبنا يصبر لأنه آثر الشعب الفلسطيني على نفسه وعلى قضاياه، لأنه امتداد لأجداده الأوائل الذين قال الله عنهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شعبنا يؤثر على نفسه، يوجه كل اهتمامه، كل طاقاته، كل جهوده لمناصرة الشعب الفلسطيني، ويجعل ذلك أقدم من قضاياه، وفعل لنصرة الشعب الفلسطيني بأكثر مما فعل وهو يخوض معركته المباشرة لنفسه.

0: إذن أيها الأحرار، ولا زمن العربدة السعودية، ولا زمن الإملاءات، ولا زمن الوصاية، ولا زمن الاستئثار بالثروات اليمنية، ولا زمن تمكين المرتزقة، تمكين المرتزقة وتدليعهم وتدليلهم وتقديم لهم اليمن على طبق من ذهب، واعتبار واعتقاد أنهم كانوا يعتقدون أن المجتمع الدولي والنظام السعودي وكلهم يعملون علشان خاطر عيونهم. ولا هذا الزمن، ولا زمن العربدة السعودية، ولا زمن أن الـ الـ الـ يعني مطار صنعاء يخضع للوصاية السعودية، ولا زمن القرارات، حتى قرارات مجلس الأمن التي نضعها تحت أحذيتنا والشعب اليمني يضعها تحت أحذيته. والله العظيم ولا هذا الزمن. نحن نقولها اليوم بكل فخر وبكل اقتدار وبكل قوة، ونحن ندرك جيدا ماذا نقول، وندرك جيدا ما هي الخطوة التالية، وندرك حتى كل التبعات وكل التداعيات. نستمع الآن إلى تقرير ومن ثم نعود ويكون معنا ضيفنا في هذه الفترة المسائية.
1: في خطوة هي الأولى من نوعها، طائرة مدنية إيرانية تكسر الحظر الجوي الأمريكي السعودي المفروض على اليمن منذ 11 عاما دون إذن مسبق من تحالف عدواني دأب على فرض شروط جائرة طيلة السنوات الماضية، شروط اختطفت السيادة وصادرت حق الإذن المسبق لهبوط وإقلاع أي طائرة مدنية أو أممية، مع التدقيق في أسماء الركاب من وإلى مطار سيادي يمني خالص. لم تكن الرحلة مفاجئة، لكن المفاجئ أن النظام السعودي بدفع أمريكي حاول منع الطائرة الإيرانية المدنية والإنسانية من الهبوط في مطار صنعاء من خلال إرسال سرب من المقاتلات في خطوة عدوانية غير مبررة ولا مشروعة. كانت الدفاعات الجوية اليمنية لها بالمرصاد وقابلتها بعملية حازمة تؤكد القوات المسلحة.
2: في صباح هذا اليوم الجمعة وعند الساعة 25 دقيقة صباحا، خرج تشكيل من الطيران الحربي العدو السعودي أجواء المحافظات اليمنية في إطار محاولته لمنع طائرة مدنية إيرانية كانت تقل على متنها أكثر من 200 مواطن من العالقين والجرحى والمرضى من الهبوط في مطار صنعاء الدولي الذي يفرض عليه وعلى اليمن حصارا ظالما لما يقارب من 11 عاما، إلا أن محاولته باءت بالفشل بفضل الله من خلال تصدي القوات المسلحة اليمنية لهذه المحاولة باستهدافها بعدد من صواريخ الدفاع الجوي، وتم إجباره على مغادرة الأجواء بحول الله وقوته.
1: أمام هذه الخطوة العدوانية السعودية تحذر القوات المسلحة نظام الرياض وتلوح بخيارات استراتيجية تستهدف المطارات السعودية ومصالحها في البحر إن كررت أي محاولة لخنق الأجواء اليمنية، مرسية معادلة جديدة لكسر الحصار.
2: نحذر العدو السعودي المجرم من تكرار أي محاولة لخلق الأجواء أو عدوانا يستهدف بلدنا، فإنه سيقابل برد شامل باستهداف مطاراته ومصالحه الحيوية في البر والبحر.
1: في الحيثيات لم يكن ثمة ما يثير حفيظة النظام السعودي المجرم، فاليمن ليس حديقة خلفية له أو ملحقا بسيادته، كما أن الرحلة لم تكن استعراضية أو ذات أبعاد سياسية، بل إنسانية بحتة واستثنائية في الوقت نفسه. فالطائرة حملت على متنها 200 مريض وعالق، حطتهم بسلام في مطار صنعاء بعد فترة طويلة من العناء والغياب نتيجة الحظر الجوي الجائر المفروض أمريكيا وسعوديا. ورحلة الإياب كذلك لم تكن عادية، إذ غادرت الطائرة المطار وعلى متنها أكثر من 200 مريض ومسافر يمني يرافقهم الوفد الرسمي للجمهورية اليمنية برئاسة عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، الذي وصل إلى طهران بعد ظهر الجمعة للمشاركة في أكبر تجمع إنساني لتشييع قائدها ومرشدها السابق السيد الشهيد علي الخامنئي. يرى اليمنيون أن الخطوة السعودية عدوانية غير مبررة ولا شرعية، ويسجلون لإيران في المقابل موقفا إنسانيا تاريخيا، ذلك أن الرحلة الإيرانية مثلت تحولا كبيرا وبداية مسار جديد لكسر الحصار.
2: ونؤكد على استمرار الرحلات بين مطاري صنعاء وطهران بإذن الله تعالى لفك الحصار والمعاناة عن شعبنا اليمني العزيز المظلوم مهما كانت النتائج والتداعيات.
1: بين ألم التشيع في طهران وأمل كسر الحصار في صنعاء ترسم ملامح معادلة إقليمية جديدة، وتتحرك الأجواء اليمنية خارج حسابات الحظر القديمة المفروضة أمريكيا وسعوديا، وما بعد لن يكون كما قبل، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

0: إذن نعود لكم مستمعينا الأكارم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة آفاق اف ام في هذه الأثناء وحول موضوع البيان، بيان كسر الحصار، بيان القوات المسلحة اليمنية. يسعدنا ويطيب لنا في هذه الأثناء أن نستضيف اللواء خالد غراب، وهو خبير عسكري. حياكم الله سيادة اللواء. طيب المعذرة، الصوت انقطع. أهلا وسهلا بكم.
1: مرحبا بك سيد الكريم وجميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا سيد الكريم. أولا نبارك لكم هذا الانتصار، نبارك للقيادة وللشعب اليمني. المرحلة الأولى والبيان، بيان كسر الحصار، يعني اليوم كما شاهدنا وكما قرأنا أيضا في بيان القوات المسلحة اليمنية، الدفاعات الجوية نجحت في إجبار طائرات حربية سعودية على الفرار، وبعدها أمنت الدفاعات الجوية هبوط طائرة مدنية في مطار صنعاء. يعني هل يمكن القول أن هذا الحدث يمثل نهاية يعني ما كان يعني معرف سابقا الاستباحة اليمنية المطلقة أمام الطيران السعودي وطيران تحالف العدوان بشكل عام المستمر منذ 2015 إلى اليوم؟
1: نعم سيد الكريم، نعم، ليست عملية كما يصورها البعض بأنها عملية إجبار طائرات معادية اخترقت الأجواء اليمنية فقط على العودة جراء الصواريخ التعديرية. يعني كان بمقدور القوات الجوية والدفاع الجوي اليمني أن يسقط تلك الطائرات وتحرك سرب من الطائرات السعودية ظنا منه أن تلك الغطرسة قد ربما أنها تقبلها القوات اليمنية ومن أنها سائدة، لأنه ذلك الحصار كان ينفذ عبر طبعا مجموعة من الإجراءات التي نفذتها أمريكا والقوات والنظام السعودي على هيئات الطيران العالمية من أنه لا تطير رحلات باتجاه اليمن. لكن عندما تحركت الطائرة الإيرانية وعبرت الأجواء السعودية ثم دخلت فيها الأجواء اليمنية تحرك ذلك السرب من الطيران محاولا تخويف تلك الطائرة، محاولا اعتراضها، محاولا تهديدها بالتدمير، وكان الغرض منهم أنه محاولة إجبارها على العودة وللهبوط في أي من المطارات السعودية. لكن نعم، كل ذلك باء بالفشل. رأوا ما أن تقدمت تلك الطائرات السعودية في أجواء اليمن حتى قامت الدفاعات الجوية قصفها بمجموعة من الصواريخ ولم تكن التوجيهات لإسقاط تلك الطائرات. نعم. طبعا لأنه أتى بعد ذلك البيان العسكري اليمني من أن عملية اليوم هي عملية تحذيرية للنظام السعودي، لأنه أي محاولة بعد اليوم لاختراق أجواء اليمن حتى بطائرة واحدة بأي شكل من الأشكال سيكون الرد شامل. والجميع سمع البيان العسكري كيف كان واضحا، لن يكون الرد بإسقاط تلك الطائرات، لن يكون الرد باستهداف المطار الذي أقلعت منه تلك الطائرات، سيكون رد شامل، سيتم تدمير المطارات، سيتم تدمير كل يعني كل ما يعني الأهداف الحيوية بشكل عام برية وبحرية. كان البيان واضح لأنه سيد الكريم الشعب اليمني تعب 11 عاما وهو يعاني من تلك الحرب وتبعات الحرب بالحصار وتدريب تلك الآلية الجائرة على الشعب اليمني الذي صبر الشعب اليمني، صبرت القيادة لعل الأطراف الأخرى أن تقول أنه قد انتهت وانتهت أسبابها وأنهم يعني سيقومون باللجوء إلى الجانب الآخر ما بعد الحروب وهو المفاوضات للسلام. لكن رأينا أنه لا يبدو أنه سيكون هناك سلام وإن استمرنا 100 عام على هذه الناحية، لأن لدينا عدو لا يتميز ولا يمتلك لا مبادئ دينية ولا أخلاقية ولا إنسانية ولا إسلامية مطلقة.
0: نعم.
1: وكأنه يقول أن تلك الوصية لا زالت مستمرة وستستمر عليكم. قرار اليوم هو يعتبر أن اليمن قررت كسر الحصار، إنهاء ذلك الحصار، وليس هذا فحسب، بل أنها قررت كسر القرار 22/16. لم يعد هناك من أي وصاية لا دولية ولا سعودية بعد اليوم، معناته أن اليمن قرر أن يكون حرا بذاته، أصبح قوة إقليمية، أصبح قوة شهد لها العالم، وأصبح يلي به أن يجبر العالم أن يتعامل معه وفق ما أصبح عليه. أصبح هو طبعا ليس أنه فقط يمتلك قوة ويستطيع أن يجبر الآخرين، بل يمتلك منظومة من المقومات الإخلاقية والدينية والقومية إلى آخره. لم يعد أحد يمتلك هذه المبادئ، والقيم في كل الدول العربية والإسلامية والغربية جميعها أصبح العالم يشهد هذا البلد من أنه أصبح من يتقوقع عليه إخلاقيات العالم، وأصبح هو الملجأ والملاذ الأخير لمن يريد أن يعيش تلك الحياة التي أراد الله سبحانه وتعالى للبشر أن يستخلفوه فيها في الأرض. لذا تلكم عملية اليوم كانت واضحة جدا. طبعا نشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على يعني أن تكون هي البادئة بكسر الحصار الجوي المفروض على اليمن وتحديدا الرفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي. طبعا تلك الطائرة لم تستجب، وتذكرنا هذه الطائرة بالطائرة التي أتت من إيران بعد العدوان على اليمن في العام 2015. نعم الجميع تذكر تلك الطائرة، رغم أنها كانت مرور يعني تلك الرحلة يعني أتت رمزيا من أنها لا تخشى العدوان، ومن أنه لن تقبل، لن يكون هناك قبول للحصار على مطار صنعاء وعلى اليمن. وأتت، أنا أتذكر ذلك اليوم أن العدو السعودي في قمة غطرسته، كنا لا نمتلك شيئا في العام 15 و2000. في ذلك الوقت يعني كانت فقط لدينا مدفعية الدفاعات الجوية، الجميع كان يلاحظ كما صنع كيف أنه مدافع الدفاعات الجوية تحاول أن تتصدى ولا تستطيع، يعني حتى الحقيقة لأنه مداها محدد. لذا الغطرسة السعودية في ذلك الوقت نفذت 100 غارة أثناء عبور الطائرة الإيرانية التي لم تستجب للنداءات الطائرات السعودية التي حاولت اعتراضها، فقاموا بتدمير المدرج بالكامل ب100 غارة، ونحن كنا شهود، أنا كنت موجود في قاعدة دلمي في ذلك اليوم. طيب لاحظ أن الهيمنة تلك انتهت وإلى غير رجع. نقول متحدين الآن أن السعودية تستطيع أن تقوم بتنفيذ حتى بغارة واحدة على مدرج مطار صنعاء، أو حتى أن تقوم باعتراض فقط أو اختراق أجواء اليمن. أصبح قرار اليوم واضحا، هي عملية رمزية صحيح لكن معانيها كبيرة وكبيرة جدا، وكأنها مجموعة متكاملة من الإجراءات السياسية والعسكرية والدبلوماسية إلى آخره، هي انتزاع لأية وصاية لا سعودية ولا دولية.
0: نعم، ولذلك بناء على المفارقة وما ذكرتم أيضا من بداية العدوان إلى اليوم، كيف أن العدو السعودي دمر المدرج حينما كانت أو حاولت طائرة إيرانية الهبوط في مطار صنعاء في بداية العدوان، واليوم الطائرة المدنية هبطت في مطار صنعاء ولم يستطع العدو السعودي، رغم أنه جاء بتشكيل قتالي واسع وكبير، لم يستطع أن ينفذ غارة، وربما كان يعني كمحاولة يتيمة أخيرة يعني في مسار العدوان والحصار المستمر منذ 11 عام. ولذلك كنا المفارقة سيادة اللواء التي حصلت، يعني هل العدو السعودي خاصة يعني العدو السعودي يدرك حقيقة وقدرة وفاعلية أيضا ومدى الصواريخ اليمنية والطائرات المسيرة اليمنية اليوم، خاصة بعد المعارك التي خاضت القوات المسلحة اليمنية في البحر الأحمر وفي أيضا عمق العدو السعودي، هل هذه التجربة بالنسبة له سيفهمها، ستصله الرسالة وبذلك يعني ينجي نفسه ثمن ويلات لا يعني لا حدود ولا طاقة له بها في حال تجرأ وارتكب أي حماقة بحق الشعب اليمني؟
1: نعم، بالنسبة اللي يعرف هو يعرف سيد الكريم، هو يعرف لأنه هناك كان ذلك الإعلان الأمريكي أثناء المواجهة ما بينه وبين القوات الأمريكية. عندما أعلن الرئيس الأمريكي بنفسه، يعني بعد ما أعلن رئيس القيادة الوسطى ورئيس القيادة المركزية الأمريكية من أنه حصل إطباق على طائرات F-35 وطائرات F-22 وإنها F-16 فوق أجواء العاصمة صنعاء، وكان قال الرئيس الأمريكي نخشى أن يتم إسقاط الطائرات F-35 فوق العاصمة صنعاء وأسر طيارونا، لأنه حصل إطباق معناته أن قوات الدفاع الجوي اليمنية أصبحت بمستوى أنها تستطيع أن تكسر شبحية الطائرات F-35 وطائرات D-2 في ذلك الوقت. ما يعني أنه في ذلك الوقت أصبحنا نستطيع أن نتصدى لمثل ذلك النوع من الطائرات التي لا تملكها السعودية إلى حتى الآن. والسعودي يفهم يعني ويرصد ماذا أعلنت أمريكا وكيف انسحبت من المعركة بعدها مباشرة، يعني انسحبت أثناء القتال، والجميع يعلم كيف أعلن الرئيس الأمريكي انسحابه من أمام قواتنا، وأعلن أن هناك اتفاق ولم يكن هناك اتفاق، هو فقط هروب من ميدان المعركة وتخلى عن إسرائيل في ذلك الوقت. وقال أن وسط اليمنيين تحديدا الصنف العنويني يقول الحوثيون يقول هم رجال ونحن نعتقد أن لديهم أخلاق وسيحترموا الاتفاق. رغم أنه لم يكن اتفاق، لكن كان هناك دخول لأمريكا حسب ما جاءت الردة اليمنية أنه دخلت أمريكا الحرب ثم خرجت فلتذهب، لن سنلتزم بما أرادوا هم أنه سيكون السلام عدم اعتداء على الآخر فليكن. واستمرنا إلى هذه اللحظة وفق ذلك الاتفاق الغير مكتوب مع القوات الأمريكية. طبعا السعودية فهم هذا على أمره، يفهم أنه أولى قوة دولية عالمية هي أمريكا انسحبت من أمام قواتنا، فكيف بهذا البدوي الذي كل طائراته وما يمتلك مرتبطة بشرائح للأمريكي لا يستطيع تنفيذ أي اطلاع إلا بالإذن الأمريكي. هناك في كل قاعدة سعودية مستحيل أن تقلع طائرة بدون الإذن الأمريكي. هناك في منظومة
0: مشغلين أمريكيين
1: تعتمدها أمريكا ليس فقط على السعودية، على كل من تعطيهم أسلحة أنه لا يتم استخدامها إلا وفق إذنهم. طبعا البند الأول لم يعد أحد يتكلم منه على أن لا تستخدم تلك الأسلحة باتجاه إسرائيل، هذه تعتبر الثانوية. لكن عندما يكون هناك أي ضغوط، عندما يكون هناك مثلا أمريكا هددت إسرائيل في الآونة الأخيرة عندما قررت أمريكا أن تخوض أو ينجح التفاهمات مع إيران، قالت لا تضربوا لبنان ما لم فسنجعل تلك الطائرات الأمريكية لا تقلع أو أنها لن تستطيع استخدامها. يعني فلديهم يعني التحكم الكامل في ذلك في هذا الجانب. لذا السعودية لا يمكنها الآن أن تعتبر أنها دولة وأنها ذات قوة وأنها تستطيع أن تحقق شيء. يعني اليمن هو يفهم قدرته ويفهم مكانته لأنه يصنع أسلحته بيديه، لا يستطيع أحد أولا حتى أن يفرض عليه أو يملي عليه، لا في اتخاذ قراراته ولا في تنفيذ الخيارات العسكرية لانتزاع مسيادته أو التهديدات على بلدي. طبعا اليمن الآن أنه قرر استرجاع حقوق الشعب اليمني بأي حال من الأحوال وأعلن التعبية العامة، ولم يطلب من السعودية حتى كما كان في السابق أن تحترم حق الجوار وأن تعود إلى جهة التصالح، هذا لم يعد مطروحا لأنها قد أقيمت الحجة خلال سنوات كثيرة. فلذا أنه تم التدعوة إلى الدخل للرص والصفوف والتعبية العامة من أجل التحرك لانتزاع حقوق الشعب اليمني. السعودي هو يفهم هذا، لكن كانت تلك الخطوة التي قام بها فجر اليوم هي كانت محاولة يائسة طبعا، وهو يتخبى خلف القرار 22-16. فهذه ما أردت أن أنبه عليها، أنه القرار 22-16 نحن نعتبر أنه اليوم كانت هي الضربة القاضية لكل ذلك القرار الذي جعل بموجبه اليمن تحت البند السابع من القانون الدولي الذي أدخلتنا فيه السعودية وخونة اليمن. يعني هذا في الحقيقة لأنه كان قبل أن يتم العدوان على اليمن في مارس 2015 كان اتخذ ذلك القرار الذي تخبوا خلفه ونفذوا عدوانهم الواسع باتجاه اليمن، والذي لا زال مستمرا إلى اليوم في الحقيقة، ولم يتوقف من قبل العدو السعودي وحلفائه إلا الضربات الطيرانية والقوة النارية. أما بقية الحروب الاقتصادية والأمنية وجميعها هو مستمر فيها وبأعلى مستويات. فلذا أعتقد أن الشعب اليمني قد فاض به الكيف، يعني فعلا أنه لم يعد يقبل الآن، يعني كأنما الآن ربما وهذا بحسب رأيي أنه تدرك أن القوات المسلحة اليمنية القيادة اليمنية حقيقة تنتظر الذريعة الواحدة لتقوم بها السعودية، يعني تكون ذريعة أن تكون بحماقة بأي شكل من الأشكال، ستستمر الرحلات ما بين اليمن والجمهورية الإسلامية الإيرانية. فلذا أي حماقة أخرى سيتم أو ستقوم بها القوات السعودية بأي شكل من الأشكال، طبعا ربما أنها ستكون كما يقولون الشعر التي قسم الظهر البعير.
0: طبعا سيادة اللواء، يعني بالعودة إلى ما ذكرت موضوع القرار الدولي 22-16، وايق ذي كان بمنع وصول أسلحة على أساس حصار جوي وبحري على اليمن، وعلى ضوءه كانت أو جاء هذا القرار وهو كسر عمليا من خلال هذه العملية. نعود أيضا إلى ما يعني أقصد في هذا الجزئية، هل هناك تداعيات معينة أو ربما مجلس الأمن سيعقد ربما اجتماعات أو دعوات أو ما إلى ذلك، بحكم أنه لا زال اليمن في منظورهم تحت هذا البند؟ وما هي سيناريوهات الرد اليمني في حال كان هناك تحركات دولية أو حاول العدو السعودي التحشيد دوليا لمحاولة يعني مواجهة اليمن وخطواته الاستراتيجية في سبيل كسر الحصار؟
1: سيد الكريم، حتى المنظومة الدولية يعني هي منظومة العدوان على الإسلام، يعني لو نريد تسميتها التسميع الصح اللي هي منظومة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي، الجميع كيف كانت تشكيلاتها منذ أن كانت عصبة الأمم إلى أن تحولت هيئة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، نعم. هذه طبعا هي حتى هي تفهم كيف أن الأوضاع وكيف أنه من يتم اتخاذ الإجراءات العقابية بحقية، هل أنه لقمة سائغة أم أصبح يدا عصية لا يمكن ثنيها أو كسرها. فلذا أؤكد لك أنه حتى وأن تم عقد أي جلسات أو أي مناقشات أو أي مداولات لن يستطيعوا إلا أن يحفظوا، إذا كانوا لديهم حكمة يحفظوا ما وجيهم بإلغاء ذلك القرار. أما أن يتم اتخاذ إجراءات، من سيجرؤ إذا كانت أمريكا لا تجرؤ؟ هي راعية لأكبر قوة دولية فيها دولية.

0: يد وتفقع عين كل من أراد أن يعارض ما يعني قرار سيادة اليمن الذي أنها بموجب بيان اليوم. أنا أعتقد أنها قررت أن تعلن للعالم أجمع من أنه آن الأوان لاستعاد كامل سيادة اليمن، ومن أنه أي من يجرؤ على تهديد اليمن أو حرمانه من ملاحته سواء البحرية أو الجوية أو أي كان من أشكال العداء أنه لن ينعم لا بحرية ملاحة لا بحرية ولا جوية. كان البيان طبعا واضح من أن الرد اليمني سيشمل كل تلك الأهداف البرية والبحرية وكل مصالح العدو، تحديدا هو من يقوم الآن على رأس الحربة لتنفيذ ذلك القرار وتنفيذ العداء على اليمن، لمحاولته أن يكون هناك استمرار لوصايته الدائمة التي أتت من بعد ثورة 26 من سبتمبر في العام 62.
1: نعم.
0: طبعا سيد الكريم عملية اليوم هي لا يعني لا تشمل فقط أنه السعودي عليه أن يمتنع عن اختراق أجواء اليمن الذي حصلت اليوم، هي تنعكس ضمنيا على العدوان أو الاعتداءات السعودية الأخرى أو الإجراءات السعودية الأخرى باحتلال أراضي اليمن. هي كأنها رسالة اليوم مبطنة من أن عليكم أن يعني تقوموا باستغتنام الفرصة أو الوقت المتاح المتبقي لديكم بالانسحاب من الأراضي اليمنية.
1: نعم.
0: التي تحتلونها.
1: طيب في هذا الإطار، في هذا النقطة أيضا سيادة اللواء، جاء بيان القوات المسلحة اليمنية والتأكيد أيضا على الجاهزية، جاهزية كافة تشكيلات القوات المسلحة اليمنية لأي خيارات يتخذها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يد القوات المسلحة على الزناد لتنفيذ هذه التوجيهات في إطار فك الحصار السعودي الأمريكي على الشعب اليمني، وكذلك إخراج المحتلين وفق ما جاء في البيان، أيضا تعقيبا على ما جاء أيضا في بيان السيد القائد خلال مطلع العام الهجري الجاري، وكذلك أيضا بيان التعبئة العامة. يعني فهذه التشكيلة وهذا التكامل ما بين القوات التعبئة العامة، السيد القائد أيضا يوجه، واليوم القوات المسلحة اليمنية في أول يعني ربما تعليق لها أو تأكيد أيضا لجاهزية كافة تشكيلاتها في إطار فك الحصار السعودي، كيف تقرأ هذه الجزئية وهذا التكامل؟ يعني هل حان وقت يعني نقول المعركة الفاصلة المواجهة أيضا في حال أن العدو قرر أنه يستمر في غبائه؟
0: نعم سيد الكريم، بعد كلمة السيد القائد في بداية العام الهجري، نعم أن القوات المسلحة اليمنية انتقلت إلى الوضعية رفع يعني الاستعداد القتالي يعتبر العالي، وهذا يبين الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الدفاعات الجوية اليوم والتي كانت فجائية وتلقائية، كيف أنها قامت بالتصدي لذلك التشكيل بسرب من الطائرات العدو. هذا يؤكد أنه هناك اليقظة وهناك الجاهزية العالية، ما يعني أنه اليمن بكامل مكوناتها التي هي معنية بالتصدي لأي عداء ومعنية أيضا بانتزاع حقوق الشعب اليمني أصبحت متكاملة. بالنسبة متكاملة القوة، أنا أتكلم عن مثلا التعبئة العامة، أتكلم عن قوات الاحتياط، وأتكلم عن القوات المسلحة اليمنية. القوات المسلحة اليمنية طبعا هي أثبتت اليوم أنها فعلا نفذت ولبت دعوة السيد القائد وأنها في أهبة الاستعداد وأن يدها فعلا على الزناد، إضافة إلى كل تلك التشكيلات التي ليست هي تشكيلات قبلية كما يعتقد البعض، لا ليست هي بالشكل هذا، لا يمكن أن تكون هناك أي قوة غير مدربة ومؤهلة لخوض المعارك إلا بعد أن يتم يعني أولا إجراء أو أنه يقوم بإعداد
1: تدريبات تنفيذات.
0: نعم تدريبات إلى يعني متكاملة
1: تحاكي المعركة
0: ومناورات حتى حتى تكون جاهزة، ثم أنه يتم تقديمها بعد ذلك إلى أن تكون يعني إلى المستوى الذي تكون عليه في يعني في وضعية أنه التلبية للنداء إذا ما دعت الحاجة في أي لحظة أو لأي طارئ. فلذا أنه اليمن ما أريد أن أوضحها الآن أنه أصبح يتأهب لمعركة الخلاص، معركة سواء كانت كسر الوصايا، سواء كانت انتزاع حقوقه، سواء كانت أنه أن يتنعم بثروات، يعني يتنعم بخيرات بلده، أن يطهر كل شبر في أرضه. يعني هذه المعركة لن تكون معركة هنا أو هنا في منطقة معينة ثم تخطو أو عبر مطارات من مطار إلى مطار، ليست بهذا الشكل. حتى العدو عندما يحاول الآن أن يقوم بأعمال فتنة داخل اليمن بين القبيلة والقبيلة أو بين المنظومة القبلية والدولة، هذه جميعها بعد بالفشل. هذه لن تكون ولن تكون، حتى أنه كانت هناك رسالة واضحة من قبل اليمن أنه نحن نعلم تلك التحركات وأنه أنتم من تمولونها، وأنه أي تحركات عدائية أو أنها تشكل تهديدا على اليمن، أي طلقة ستوجه باتجاه يمن الإيمان والحكمة، سيكون الرد بصواريخ باليستية وطائران مسيرة على كل قواعد. يعني لن نتعامل مع أولئك الأحذية والمرتزقة يعني التابعين لذلك النظام على أنهم شيئا ما، ويتم جعل المعركة داخلية أو يمنية حتى وإن كانوا المرتزقة لا يهم، لكن لن يكون الرد إلا على رأس الأفعى التي فعلا تمدهم وتزودهم بالأسلحة وتزودهم بالأموال وتزودهم بكل ما يحتاجون أو يمتلكونه لأجل إقلاق الشعب اليمني من أن يقوم بخوض معركته المصيرية، والذي ستكون فعلا على رأس ذلك النظام المجرم السعودي الذي أبى إلا أن يكون عدوا إلى هذه اللحظة.
1: نعم سيادة اللواء، إذا ما جاء في آخر بيان يعني القوات المسلحة اليمنية اليوم على لسان العميد يحيى سريع بالقول وبالكشف أيضا أن الرحلات ستستمر ما بين صنعاء وما بين أيضا العاصمة الجمهورية الإسلامية في طهران، يعني ستستمر الرحلات بشكل دائم، وبذلك يعني تأكيد أنه نحن سنواجه أي تداعيات ومهما كانت. يعني كيف تفهم هذه الرسالة يعني من منطلق أيضا، وهو سؤال مركب، يعني من منطلق أيضا أن الجمهورية الإسلامية خرجت من معركة منتصرة، وإلا لما استطعت أن, أن, أن, أن تساعدنا وما استطعت أن تكفى أيضا مع بقية المحور بهذا الموقف وبهذه القوة وبهذا الحضور الجريء جدا يعني في وجه الأمريكي وكل أدواته.
0: نعم هي فعلا رسالة متعددة المعاني. يعني أجزلنا القول بهذا التوصيف. نعم هي فعلا كانت رسالة كسر الحصار بتلك الطائرة لها عدة دلالات، لو أنه فقط نذكر بعض منها. يعني هناك كان رأى الجميع والسماع في وسائل الإعلام المعادية وسائل التواصل الاجتماعي من عن إيران تقلت عن اليمن، إيران باعت اليمن أنها كذا إلى آخره، لم تتمسك إلا بحزب الله. نعم نحن كنا نقول أنه فعلا إيران واليمن عليها أن يعني تركز كل اهتماماتها على أن لا يمس حزب الله أي أذى، لأنه كانت كل يعني التوجهات الصهيونية مركزة على إزالة حزب الله، على أنه تسليط ثلاثة قوى رئيسية، قوات الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي وقوات الدواعش السورية. يعني كان هناك فعلا تركيز وتركيز كبير جدا، وأصرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية فعلا على تضمين لبنان ضمن ذلك تلك التفاهمات. لكن ما يخص اليمن، نحن لسنا أصلا أصبحنا بفضل من الله سبحانه وتعالى قوة تعتمد على نفسها، قوة تستطيع أن تواجه أكبر قوة في العالم. لكن رغم ذلك أبت إيران إلا أن تقول لا نحن برضو معكم، أنتم قمتم بأعمال عسكرية أثناء المعركة 40 يوما وقدمتم ذلك الإسناد العسكري، ونحن نرد بالمثل الآن هذا المعروف ونكسر الحصار ونعلن أننا ساحة واحدة وأننا محور واحد وأنه لن يتم تخلي أحدا عن أحد. هكذا هي الرسالة التي أعتقد أنه على الجميع أنه يفهم أو قد فهموها، وهي أصلا الآن بهذه الرسالة وبذلك البيان العسكري الواضح الذي أشد فيه فعلا أولا بمبادرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبأنه لن يتم بعد الآن السماح بأن يكون هناك حظرا على أجواء اليمن أو مطاراته. هي نفس الوقت الآن أصبحت دعوة ليست أنه فقط اليمن وإيران سيتم تبادل الرحلات بينهما، فقط الثنائي اليمني الإيراني، هي دعوة لكل هيئات الطيران الدولية من أن اليمن قرر رفع الحصار بنفسه وأنه مستعد أن يحمي الأجواء وأن يحمي تلك الرحلات، وأنه يقول للآخرون من يعني الأعداء أنه ستكون النتائج وخيمة والعواقب وخيمة جدا عليكم إذا ما اعترضتم هذا القرار اليمني الأخلاقي الإنساني الدولي الذي يتماشى حتى مع القوانين الدنيوية، القوانين الوضعية، قوانين العالم الذي تفاهم الجميع عليها من أنه كل شاب يجب أن ينعم بالحرية والسيادة المطلقة على أراضيه، بغض النظر عن نعم تلك القيم التي يتمتع بها شعب يمن الإيمان والحكم الذي يستمد منها خياراته وقراراته، وهي التوجيهات الإلهية التي فعلا الآن نحن ماضون بتلك التوجيهات وبذلك الخطوات المستمدة من القرآن الحكيم والذي نأمل به ونتحدى أنه طالما نحن ماضون بذلك الشكل أنه سنتلقى فعلا الدعم والتأييد الإلهي مهما كانت قطرسة تلك القوى الظلمية والإجرام.
1: نعم، والنظام السعودي اليوم هو أمام يعني ومن يقف وراءه أيضا وخلفه أمام خيارين لا ثالث له، إما رفع الحصار ويعني إيقاف كل أشكال العدوان، أو يعني الاستعداد الشامل لمواجهة شاملة تستهدف كل المنشآت الحيوية والمطارات أيضا والموانئ وفق ما جاء في بيان القوات المسلحة اليمنية. سؤال أخير وباختصار سيادة اللواء خالد غراب، وأنت خبير وباحث أيضا عسكري، كيف ترى الاستعداد القتالي والمعنوي أيضا لدى كل الشعب اليمني وهم ينتظرون ربما هذه اللحظة منذ 11 عام؟
0: نعم، حقيقة نحن نلاحظ ونحن بين الشعب اليمني ومن الشعب اليمني ذلك الاحتقان الكبير على المستوى الشعبي وعلى المستوى الرسمي وعلى المستوى السياسي العسكري جميعا، احتقان كبير جدا. ربما أنه فعلا ننتظر الآن الفرصة التي سيغلق فيها العدو السعودي، فعلا يعني سيكون هناك التحين لأي إجراء قد يكون من قبل النظام السعودي. كما ذكرت لك سابقا أنه نحن ننتظر لمعركة الخلاصة الشاملة، ولا أصبح بمقدورنا أن نخوضها وننفذها باقتدار بفضل الله سبحانه وتعالى، لأنه صبرنا وفق التوجيهات التي فعلا هي مستمدة من أنه إقامة الحجة، يعني الإعطاء الفرص لأن يكون هناك سلام عدل، لكن السعودي أنه فرض بكل تلك الفرص عرض الحائط واعتبر أنه ضعف أنه ذل. لكن سيدي الكريم أعتقد الآن الفرصة الوحيدة المتاحة أمامه هي واحدة فقط، أنه ذلك تلك الخارطة التي تم التفاهم عليها مسبقا عليه أن يوقع عليها من طرف واحد ويرسلها عبر سلطنة عمان الشقيقة أو بأي طريقة ما أن ليتقي غضب الشعب اليمني. لم يعد هناك مقبولا أن رغم أنها ليست السقف الآن المطلوب، يعني كانت مقبولة في ذلك الوقت تلك الخارطة في الطريق لإحلال السلام، مطالب الشعب اليمني أصبح سقفها الآن مرفوع وبشكل كبير جدا، لكن إذا اتخذ ذلك القرار وقام بالتوقيع من طرف واحد وإرسالها ربما أنه سيكون هناك إطفاء يعني ما بداخل الشعب اليمني ولو مؤقتا، لكن أعتقد سيد الكريم التأر هو كبير وكبير جدا، والجرائم فاتورة العدو السعودي أصبحت كبيرة وكبيرة جدا بحق الشعب اليمني. نحن نعتقد أنه ربما على أي يعني طرق أو جوانب أخرى تفاهمية أو تفاوضية هذه أعتقد أنها لن تكون بعد الآن مطروحة أو سيكون لها أي قبول أو أي رواج، لا على المستوى السياسي ولا العسكري ولا الشعبي. يعني لم يعد هناك إلا كما ذكرت لك أن يبادر ذلك النظام الملعون بتوقيعها من طرف واحد وإرسالها، لنعلم أنه سيكون هناك كف عن ما عن الآتي، أما ما قد تم معناته من عداءات خلال العشرات السنوات الماضية فعليه أن يدفع ثمنها. طبعا وفي ذلك القرار وفي ذلك تفهم أنه التعويضات وجبر الضرر وإلى آخره، يعني ربما أنه سيكون هذا هو أقل ما سيرضي الشعب اليمني، لكن وأنا أعتقد والشعب اليمني يأمل أن يظل في عماء ذلك النظام، لأنه أصبح الشعب اليمني بقوته المسلحة وبقيادته الحكيمة قادرون ومجهزون. وأريد أن أسرد هذه الجزئية الصغيرة قبل أن نختم.
1: تفضل. نعم.
0: نعم، وهي أن القوات المسلحة اليمنية لديها كل الخطط وقد جهزت كل الخطط من بعد خطاب سماحة السيد القائد يحفظه الله على أنماط معينة من المعركة سواء الشاملة أو المتسامة متسلسلة أو تصاعدية أو حتى إذا كان ذلك ضمن تحالف أكبر وأوسع. فنحن نعتقد أن الأيام القادمة ستحمل مفاجآت ولن يكون فيها إلا تحقيق الانتصار لليمن الذي ظل مظلوما خلال 11 يوم عاما الماضي.
1: نعم، والشعب اليمني مع كل خيارات قائد الثورة، وكما رأينا في كل الوقفات القبلية وفي كل النفير والتحشيد أيضا الذي حصل خلال الأيام الماضية منذ إعلان بيان السيد القائد ودعوته أيضا للشعب الجهوزية والاستعداد ورص الصفوف، هذا الاستعداد وهذه اللوحة أقصد هي تشير أيضا إلى انتظارنا بفارغ الصبر لهذه اللحظة التاريخية التي حانت، وحان قطاف النصر وحان يعني كسر الحصار السعودي الممتد منذ 11 عام. شكرا جزيلا لك الخبير والباحث العسكري اللواء خالد غراب، كنت ضيف عزيز معنا عبر إذاعة آفاق. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا.
1: في رعاية الله، في أمان الله. طيب إذن مستمعينا الأكارم، تحية إذن لسيادة اللواء خالد غراب، كان ضيفنا قبل قليل وتحدثنا معه بشكل سريع، حاولنا أن نضيء يعني بشكل سريع وبشكل مختصر حول جوانب من بيان السيد أو بيان القوات المسلحة اليمنية اليوم. تضمن البيان عدة محاور وعدة مواضيع وحاولنا أن نضيئها، وس أيضا نكمل الحديث عنها اليوم وأيضا في قادم الفترات وتداعيات هذا يعني هذه اللحظة وتداعيات استمرار العدو السعودي في عدوانه وفي عنجهيته وفي إجرامه. سنذهب إلى فاصل إعلاني ومن ثم نعود ونستأنف معكم هذه الفترة.
2: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جو العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: في هذه الأثناء مستمعينا الأكارم، أجواء الخروج الجماهيري الشعبي الكبير ربما في ميدان السبعين، هذا الصوت الذي نسمعه في هذه الأثناء الذي يوجه رسائل واضحة وصريحة للنظام السعودي بعد بيان القوات المسلحة اليمنية. الحشود اليوم اليمنية التي خرجت بكل عفوية وتزومل بعد بنطاها رجال رجال، وتوجه رسالة أيضا للنظام السعودي وتعبر عن فرحتها بأهازيج وبزوامل، وتعبر أيضا عن تأييدها لمضامين بيان القوات المسلحة اليمنية، وتشكر إيران على موقفها في كسر الحصار المفروض على اليمن. تحية إلى كل من احتشد في هذه الأثناء منذ بيان العميد يحيى سريع بيان القوات المسلحة اليمنية، واحتشد بكل عفوية وحضر ليعبر أيضا عن فرحته وعن أيضا انتظاره لهذه اللحظة التاريخية من تاريخ اليمن، من تاريخ اليمن الحديث، من تاريخ المجاهدين. أسمع هذه هتافات نستمع إلى جانب منها.
1: بلغي منا السلام،
2: بلغي منا السلام للعالم ده.

إذن رسائل تحية وإكبار وإجلال وإعزاز للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي قائد الثورة يحفظه الله في هذه الأثناء على لسان المحتشدين في ميدان السبعين الذي خرجوا بكل عفوية واليوم يرفعون أصواتهم بالأهازيج وبالزوامل ويعبرون عن تأييدهم المطلق لتوجيهات السيد القائد يحفظه الله ولما جاء في مضامين بيان القوات المسلحة اليمنية على لسان العميد يحيى سريع. والحشود في هذه الأثناء إذن هي حاضرة وهي رسالة للنظام السعودي، رسالة إلى النظام السعودي وهو يتابع هذه السلسلة، هذا التسلسل وهذا التراكم العنفواني الكبير منذ بيان السيد القائد في يوم بمناسبة العام الهجري الجديد 1448 وما تله أيضا من بيان التعبئة العامة وما جاء أيضا فيما بعد على لسان السيد القائد أيضا في ذكرى عاشوراء وما جاء اليوم في بيان القوات المسلحة اليمنية. هذا التراكم التراكم اليمني والتراكم المعرفي، تراكم تراكم المواقف اليمنية البطولية التي كلها ستتوج بخيار واحد وحيد، إما رفع الحصار وإلا استهداف كل منشآتكم، كل مطاراتكم، كل ما معكم من مما تخافون استهدافه. رسالة إلى النظام السعودي، اليمنيون دفعوا ثمن حصاركم الجائر من دمائهم، من جوعهم، من كل ما يملكون، لكننا اليوم طبعا خلال المدة الماضية كلها لم نركع ولم نتردد ولم نستسلم. ورسالة إلى النظام السعودي على لسان اليمنيين الذي خرجوا اليوم والذين يخرجون في الوقفات الاحتجاجية وفي الوقفات المسلحة القبلية ومن أيضا يرفعون الصوت عاليا، رسالة إلى النظام السعودي استمرار الغطرسة، تجاهل الحق اليمني في الكرامة سيحملكم الكثير، ستتحملون النتائج والتداعيات وسيكون الجزاء من جنس العمل بمشيئة الله.

0: طيب أنا لن أحتكر الأجواء والفرح لوحدي، لن أحتكر المايك والهواء، وإنما سأفتح لكم المجال مستمعينا لتعبروا عن ما أردتم التعبير به وما أردتم أيضا من توجيه رسائل للقوات المسلحة اليمنية وللسيد القائد وأيضا للعدو السعودي إذا ما استمر في عدوانه وفي عنجهيته. 772-882-0888 استقبل هذه المكالمة الشيخ صالح الجيد. يا أهلا وسهلا بك.
1: يا سيدي مساء النصر.
0: أهلا وسهلا، مساء الخير ومساء النصر، مبارك لنا جميعا. يعني هذا الموقف وهذا المستوى وهذا الحضور اليمني.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، وجمعتكم مباركة عليك وعلى المخرج وعلى كل الأخوة المستمعين وعلى السيد القائد سلام الله عليه وعلى القوات المسلحة والبحرية وخبر السواحل والجوية وكل المجاهدين وكل تشكيلات القوات المسلحة والأمن والمخابرات، سلام الله عليكم. وهنيئا لشعبنا اليمني، هنيئا للشعب بهذا كفر الحصار، وقوام الله على الجمهورية الإيرانية الإسلامية هم الذي يتيدي بعض الله سبحانه وتعالى يعني حالونا، وكذلك كدروا رأس أمريكا يعني في كل المجالات وإسرائيل. فيومنا هذا عندما الطائرة نزلت يا سيدي ما تقولوا جهزوا بأنها تبتي عالقين ولهم أشهر أو سنين وهم يا سيدي محاصرين لا استطاعوا أن يرجعوا إلى البلاد، ولكن يومنا هذا الله سبحانه وتعالى فرج عليهم، ونسأل الله أن يريحهم عند أهلهم وآبائهم وأمهاتهم. فالحمد لله رب العالمين، وصورة الطائرة بالسلامة ورجعت كذلك بالسلامة عندما حملت الوقت حقنا الذي توفي يعني يعدي أهلنا في إيران. عظم الله أجور الجميع في هذا المصاب الجلل، والحمد لله رب العالمين. اتفقت هيبة السعودية وأمريكا عندما كان يحاصرونا على مدى 11 سنة، ولكن الحمد لله رب العالمين القوات المسلحة وكذلك يعني الدفاع الجوي سلام الله عليهم الذي خوفوا الطائرات وأرادوا أن ينزلوها، ولكن ما جاء من القوات المسلحة
0: رسالة تحذير. طيب
1: المأتوة هذه إلا أنها بنجوب نفسها وتهرب. فالحمد لله رب العالمين.
0: الشيخ صالح الجيد، المعذرة منك، رسالة سريعة ومختصرة للنظام السعودي في حال استمر في عدوانه.
1: أقول للنظام السعودي إذا استمر في عدوانك أو تريد أن تأتي علينا أو على بلادنا أو على مطارنا أو على أي طائرة تنزل،
0: نعم،
1: لا تلوم إلا نفسك. القوات المسلحة والقبيل اليمني والشعب اليمني جاهز، احنا مفوضين السيد الجائد فانه المطار بالمطار معاه مطار جدة ومطار عبد العزيز في الرياض يعني يساوي مطارنا الف مركي اتساعه وفي حقوق الطيران وصعود منه.
0: شكرا.
1: يعني اكثر فما علينا الا رسالة البرق الصوتي، والسيد الجائد بهذا يعني بهذا ادرع، ومن سنة يعني فداء السيد الجائد ولو تنسلها فداء علينا الا نفوض ايها الاخوة اليمنيين.
0: شكرا جزيلا.
1: يعني نبدا قدام المدد للقوات المسلحه والسيد الجائد.
0: وصلت الرساله، نعم.
1: في العميد الشيخ صالح الجيد الله يذكر من القبيل اليمني وفعل على خير.
0: وانتم من اهل الخير والنصر ان شاء الله. شكرا جزيلا، في امان الله. طيب
2: لولاك يا الله ما كنا رقم يذكر ولا استطعنا.
0: نحاول ان شاء الله تكون الاتصالات مختصره لانه كثير من يريد المشاركات. هلا وسهلا.
3: اسعد الله بمساك اخي الكريم، اقول ربنا يوفقك علينا صبرا ومثبتك دائما وانصرنا على القوم الكافرين، واحفظ بلدنا واحفظ قائد مسيرتنا واحفظ مجاهدين في كل المعموره.
0: يلا
3: وارحم الشهداء كافرين ترحم قتل الناشرين عند المفقودين واهلك ودمر ومسك واخبر ونقتل وكرس اليهود وسادة الفحود وحكام الإمارات وكل من تكلم على بلدنا. أستاذي العزيز لكل من تسول لنفسه حتى لمن في الداخل بيطلق الوطن بلدهم مطلح الريان قولتهم اللي صحنا يجن بقى بعضهم. أول طرف بايك لحسي ناس بن سلمان والثاني في لوتن. ما تكون ما يترسل بإذن الله. لا يقولوا على أي شيء. وبين العيان إذا ما جاء الشعب السعودي أو الشعب نجد أو الحجاز يطالب بن سلمان بالمرتبة عليه بحق.
0: نعم.
3: هذا البعض يكون يخرج ويصيحوا أين المرتب بن سلمان؟ إذا استمر في ديره ولم يفق عنا فأيام القادمة هي نصف بكل ما تعني الكلمة.
0: نعم. وهذا ما سيكون إن شاء الله. شكرا جزيلا.
3: أخي الكريم أيضا الناس مفوضين بكلنا مفوضين قائد الثورة أقسم بالله لو يفتح المجال بغير بغض النظر عن طيران مسير ولا أن يوما ثلاثة وهم تركنا اليمن.
0: نعم.
3: الشعب باغر من ابن سعود بأمانة.
0: صحيح.
3: كلنا باغرين أقسم بالله الناس يمشين يعني إذا ما قلت على الجيل على الجيباتي.
0: ونعم بكم وهذا هو حال الشعب اليمني بكله منتظر لهذه اللحظة. شكرا جزيلا لك وصلت الرسالة وأنا أشكرك. خلينا ننتهي المجال للآخرين ما رأيك؟
3: حفظك الله يلا تحيات.
0: شكرا في أمان الله في رعاية الله. طبعا على ذكر الأخ متصل قبل قليل على موضوع فدغم ومرتزقة السعودية. السعودي ما فعل قام دعا ومكن ودعم قطاع الطرق وتجار الحشيش والمخدرات من أجل من تسمي نفسها ميرا صدام حسين يعني امرأة مزورة أو اسم وهمي بينما طبعا وحاولوا يثيرون الفتنة وقطعوا الطريق قطع طرق وهذا جاء ضمن مخطط صهيوني أمريكي واضح بالمقابل وعلى النقيض وعلى في المقابل وفي الجهة الأخرى رجال الجمهورية اليمنية وأهل الإيمان والحكمة ما فعلوا قاموا فتحوا مطار صنعاء رغما عن أنف النظام السعودي المجرم وكسرنا حصار مستمر منذ 11 عام حصار على 40 مليون يمني وهناك فرق كبير وشتان ما بين خدام الصهيونية وما بين الـ الـ الـ الأحرار والمؤمنين. معي اتصال هنا مرحبا. راحت المكالمة ربما تأخرنا عليه قليل. عموما إن شاء الله سنقرأ كل الرسائل ونستقبل ما استطعنا أيضا من الاتصالات وأنا أدرك أنه الجميع يريد أن يشارك في هذه الفترة ليعبر عن فرحته ويعبر أيضا عن مدى شوقه لملاقاة العدو السعودي الذي أذاقنا الويلات خلال السنوات الماضية جراء حصاره وعدوانه. أهلا وسهلا.
4: يا مساء الخير والعزاء والكرامة.
0: مساء الخير ومساء النصر. أهلا وسهلا بك. كيف الحال؟
4: إلى كل جميع المستمعين والجميع المشاركين وللعميد وللعميد يحيى طريق الضوال اليوم أعظم وأجمل يوم نسمعه من عام 2015 وإن شاء الله أنه سوف يكون بداية بنكال أولئك الطغاة المتكبرين
0: يا الله
4: وكل السعوديين فإن اليوم غير الأمس تحضر في الشعب اليمني
0: نعم.
4: جاهزكم بالمرصاد فوالله لم تقدروا تفعلوا شيئا في البر أو البحر في الداخل أو الخارج فعيوننا مفتوحة ومتصدين لكم والله بقى كل ما لدينا قوة وثقة بالله سبحانه وتعالى
0: نعم.
4: وتحياتي لكم جميع المستمعين ولسيدي ومولاي السيد عبد الملك حفظه الله ورعاه ونقول له يا سيدي فضرب بيد من حديد فوالله معك جاهزون لو خط بنا البحار فنحن سيف في يدك.
0: نعم ونعم بكم. شكرا جزيلا لك التحية. إذن في أمان الله.

0: هنا أيضا مكالمة. مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: احنا مفوضين السيد واحنا منتظرين الإشارة واحنا ما احنا إلا جاهز نمشي نمشي والله كسر عبد الله العظيم احنا لا نمشي.
0: نعم
1: معك ابو حازم محافظة عبدة.
0: هلا بك يا ابو حازم ونعم بك.
1: والله لا نمشي رجلنا وان احنا لا ندخل رجل وان احنا دايرين بكل المعاصي المملكة.
0: نعم شكرا جزيلا لك ونعم بك ونعم بكل القبائل وبكل الأحرار وكل الشرفاء في يمن الإيمان والحكمة. هم يعرفون جيدا ماذا يفعلون وهم يؤيدون كل خيارات السيد القائد وكل ما يوجه به. شكرا لك.
1: مرحبا.
0: في أمان الله. نعم إذن هذا منطق الجميع وهذا لسان حال الجميع اليوم بعد بيان السيد القائد. والدليل انظروا إلى ميدان السبعين اليوم. هل اللجنة المنظمة للفعالية دعت إلى الخروج الشعبي؟ لم تدعو، وإنما هناك خروج عفوي احتفاء بما جاء في بيان السيد القائد أو في بيان القوات المسلحة اليمنية، وتأييدا أيضا لكل الخيارات الثورية التي ستتخذ تباعا جراء أو ما سيأتي أيضا جراء سواء استمرار العدو السعودي في صلفه وفي غيه وفي إجرامه أو أنه جنح للسلم. فإحنا حاضرين في كل الأحوال. انتظرنا كثيرا 11 عام والله ليست بالقليلة، والصبر هذه المدة كلها لا يعني أيضا أننا من قلة أو من ضعف ومن هوان، لا والله، وإنما قرار فك الحصار اتخذ من القيادة سابقا، ولكن تزامن مع هذا القرار ومع هذه الخطوات تزامن موضوع غزة والعدوان الصهيوني على غزة، ولذلك يعني آثرنا على أنفسنا ولو كان بنا خصاصة كما جاء ونصت الآية القرآنية. ناصرنا أهلنا وأحباءنا وأشقائنا في غزة وساندناهم بكل ما نستطيع خلال تلك المدة منذ 7 أكتوبر 2023، وبعدها خلاص تأجل هذا الملف اليمني. لكن هل يعني نتناسينا؟ هل يعني أننا خفنا من العدو السعودي؟ يعني لم نخف من العدو الصهيوني المتجبر المتغطرس والأمريكي أيضا الذي يعتبر نفسه إله العالم وإله الكون وإله الدول كلها. هل معنى ذلك أننا خفنا؟ لم نخف منه ونخاف من العدو السعودي؟ لا، وإنما الموضوع في تقديم ملفات وتأخير فقط، يعني لم ننسى، والآن عدنا وهيأ الله الأسباب، هيأ الله الأسباب كلها وقيمت كل الحجج بعد أن قيمت كل الحجج من السيد القائد، واليوم اتخذ هذا القرار في هذا الظرف في هذه الظروف التي عشناها بالتزامن مع مغادرة وفد رسمي وشعبي من العاصمة صنعاء إلى طهران للمشاركة في تقديم واجب العزاء في وداع وفي استشهاد الشهيد القائد قائد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي. فتحية لكل الزملاء وتحية لكل من ذهب ولكل من يقدم واجب العزاء وكان ضمن الطائرة التي أقلعت من العاصمة صنعاء فجر اليوم، وهم طبعا يدركون أيضا ويسمعون أيضا تحليق الطيران السعودي السر من الطيران وتشكيل من الطيران السعودي اليوم، ويعني حقيقة وجههم كل التحية وكل الإجلال، وهم شاركوا في أول رحلة كسرت الحصار منذ 2015 منذ 11 عام إلى اليوم. فتحية للجميع. تأكيد لن ننسى كل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب اليمني، وسنستمر معكم أو هكذا حال الشعب اليمني، سنستمر يقولون إلى جوار القوات المسلحة اليمنية إلى جوار السيد القائد معه في كل الخيارات في كل ما من شأنه كسر القرن الشيطاني القرن السعودي وإلجامه وإعادته إلى الحضيرة كما جاء في تعبير شيخ نعيم قاسم وهو يتحدث عن العدو والصلف الصهيوني، نفس الآلية ونفس التفكير ونفس التفكير. فعموما مستمعينا فاصل ونقرأ الرسائل.

0: طيب زين نستقبل اتصالين ممكن. الشاعر محمد الغيلي اهلا وسهلا بك.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: حياك ربي يا استاذي. قلنا يا استاذي لكم التحيه في البدايه والباقي من الاعلام بالكامل، واحيي كل من يتصل بهذا المنبر الاعلامي الحر الشامخ، واحيي رجال اليمن والقوات المسلحه البواسل الذين مرغوا انف السعودي، واحيي الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه الذين كسروا الحصار، وسنستمر يا استاذي في هذا المنوال ولن نكل ولن نمل ان شاء الله. ونقول شعب اليمن مدرك ويعلم يعرف عدوه، شعب واعي فوق الغزاة اليوم ندهم ويحرروا كل البقاع، الشعب حول البذل ملتم ودع وصايتهم وداعي، الشعب يبني سعود صمم الحق ينتزع انتزع الحق ينزع انتزاعي، لا بد تبنيه ما تحدم وتنسحب كره وضواعي، اما الاسر لازم يسلم يا المملكة كف الخداعي، يا المملكة كف الخداعي، ان نفض الخطة ويفهم ما لم فيشتد النزاعي. وسلامك يا
0: أستاذي. صح على لسانك، شكرا جزيلا،
1: في أمان الله،
0: في رعاية الله. طيب إذن نقرأ رسائل المستمعين فيما تبقى من الوقت. السلام عليكم، أنت والتحية لك أنت والمخرج وكل طاقم الإذاعة. أولا نقول جمعة مباركة على الجميع. طيب اسمحوا لي، أولا قطعت الرسالة، استقبل آخر مكالمة. أبو خالد المهري من محافظة المهرة، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا فيك أخي العزيز الغالي، وأهلا في إذاعة آفاق وجميع المتصلين الأحرار، وألف تحية لكم.
0: أهلا وسهلا،
2: هلا فيك حبيبي،
0: حياك. طيب اليوم سمعت بيان القوات المسلحة اليمنية؟
2: نعم نعم نعم، سمعنا هدهد الخير العميد يحيى السريع، وكان أتمنى بس أن تفهم السعودية ما تفهم يا أخي الكريم، ما تفهم، تبغى من صواريخنا إن شاء الله المعطرة إن شاء الله، فالله أكبر، ما تنزل إن شاء الله على أرامكو، ما تنزل إن شاء الله على الديوان الملكي، وين ما رحت يا محمد بن سلمان، وين ما تخبيت في قصورك راح تنزل فوق راسك، وندين ونستنكر ما حصل اليوم في المطار. ونحييكم ألف تحية على هذا الثبات وهذا الصد التأديبي لهذه الدولة الغاشمة الغازية الذي لا عندها لا رحمة ولا إنسانية، غير عندهم الله أعطاهم شوية من الأموال لكن بيأخذها في هذه الآية، يعز من يشاء ويذل من يشاء، فالذل بإذن الله من أمامهم بإذن الله والموت من خلفهم. ونحيي إيران الإسلامية، إيران العزة، إيران الإنسانية والرحمة،
0: نعم،
2: على هذا التعاون الأخوي الإنساني، ونسأل الله الرحمة بإذن الله للمرشد الخامنئي علي خامنئي وجميع الشهداء. وصراحة أعجبنا ما شفناه من الصمود، ونحن بإذن الله النصر قرب جدا صدقني بإذن الله، والله يا أخي الكريم هذه بوادر النصر، السعودية بانت على حقيقتها، سوت لنا فتغا، حطت لنا ميرة، حطت لنا ما أدري إيش، مع احترامي يعني لجميع القبائل، حان الوقت الآن لأخذ حقوقنا ورجوع السيادة والاستقلال للشعب اليمني كاملا بإذن الله. ونحيي هذا الأخ المجاهد قائد الثورة سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، ونقول له يا سيدي نحن معك، أبناء قبائل المهرة معك بإذن الله قلبا وقالبا. نعم، وألف تحية للمرابطين في الجبهات، أنا أعيد وأكرر في جميع محاور القطر الإذاعي الوطني أني أنا أقبل كل رجل في قدمه من المرابطين في الجبهات،
0: ونعم بك
2: الحسينيون، والله تحية لكم، الله يعطيكم الصحة.
0: شكرا جزيلا، ونحن أيضا سعداء بكل إضافة، بكل مشاركة يومية أيضا تشاركنا، وأنت من المهرة الحر الشريف. شكرا جزيلا،
2: حياك الله،
0: في أمان الله.

للأعزاء الذين لم نستطع أن نستقبل اتصالهم في هذه الفترة بإمكانهم المشاركة غدا في الفترة الصباحية. هو سيكون نفس موضوع الفترة اليوم وسيمتد أيضا وسيستمر موضوع اليوم أو هذا الموضوع وهذا البيان وهذا اليوم التاريخي. لا ينحصر الحديث عنه فقط في فترة واحدة أو في يوم واحد فقط، وإنما هو عنوان مرحلة جديدة و يعني بداية جديدة بمشيئة الله تليق باليمن وبتضحياته. أقرأ الرسائل. هذه الرسالة تقول: السلام عليكم، تحية لك وجمع مبارك على الجميع. ثانيا أحيي القوات المسلحة وبذات القوات الدفاع الجوي على تصديهم لغدرسة العدو السعودي وتماديه في خرق الأجواء واستباحة أجوائنا. نقول للعدو السعودي: لسنا كما الماضي، نحن وقوات الدفاع الجوي مساعدون لكم بالمرصاد، أيدينا على الزناد كما نحن أبناء اليمن الأحرار. نحذركم يا أجندة الأمريكان والصهاينة من أي اعتداء أو خرق لسيادة أجوائنا، ولا وإلا سوف يكون الرد قاسي وحتمي. ثالثا نعزي أنفسنا وكل قيادة محور المقاومة وكل فرد حر في رحيل رجل الموقف، رجل الدفاع عن القومية العربية والإسلامية، رجل الدعم للمستضعفين في كل المحور، محور المقاومة السيد علي خامنئي. ونقول للأعداء: لن تحقق لكم غاية ولن ترفع لكم راية بقتلكم هذا الرجل المسن، ولكن خرجتم تجرون الذيال الهزيمة ولن تنالوا من سيادة إيران شبرا واحدا. والشهيد القائد الخامنئي نال الرضا من ربه ورضا من شعبه وأرضه ووطنه الذي بذل نفسه رخيصة في سبيل الله، ورضا وتحياتي لك أستاذ أحمد. والمخرج أبو مهيب العباسي من عمران ضليمة. شكرا جزيلا.

عندك رسائل؟ زين طيب. ألا بلغ سعودا أن شعبي له في الحرب أخبار وخبرة ونحن رجالها حقا وأنتم رجال مراقص وملوك خمرة ثرى وطني أعز من الثريا ودون شموخنا شهب المجرة ومعركة اليمن سوف تبقى لكم ولغيركم عظة وعبرة. سألوا التاريخ عنا أي غاز هذا أو أي غاز على هذا لثرى لم نقضي أمره وسوف يموت من يغزو ثرانا ونسلب روحه وندوس قبره. إلى نهاية الرسالة طبعا طويلة. شكرا جزيلا ما فيش اسم تقريبا. شكرا للمرسل والمعذرة معد يعني قرينا رسالة طويلة. رسالة نحن جاهزون ومدربون أبناء القبائل إذا استمر السعودي في عدوانه وهيهات من ذل. أخوكم محمد قزان صغير عمران. شكرا جزيلا. أيضا السلام عليكم أستاذي العزيز نهنا قائد مسيرتنا وجيشنا وشعبنا بهذا النصر حق اليوم وكل الانتصارات. وهذه إشارة لكي يفهم بن سعود عبادة ترامب ونتنياهو ونحن مستعدون لهم أو مستعدون رهن الإشارة. السجين المجاهد محمد الخضراني. نتمنى من الله الفرج لك إن شاء الله. رسالة مساء النصر يا أخي أحمد الصنعاني. السعودي جاء وقته ضروري بن سلمان نقص ريشة. أبو منصور عمران حبر ظليمة أو صادق الزمانية. أيضا هذه رسالة رسالتنا إلى أبو عقال عليه أن يعقل ويمشي الطريق المستقيمة. فشعب اليمن عازم على أخذ الثار والانتقام من غريمة معركة فاصلة تنهي نظام بن سلمان واقتلاعم جذوره نظام سعودي حقير قد زاد في طغيانه وغروره. أبو ماهر الشيخ شكرا لك. أيضا البنك بالبنك والميناء بالميناء والمطار بالمطار والعدو يختار من حضرته من أبوه اللي يحاصرنا يا ويله الويل. دقت ساعة الإنذار الكل جاهز يأشر بس قايدنا على الزناد الأيادي كلها استنفار. كل السعودي عرفناهم ويعرفنا نصر ولا شهادة لا سواها خيار. تحياتي أبو بلال القزقزي السوداء عمران. آخر رسالة أبو دهمان محمد أمين الدميني قال مسلم تسليم كامل سيدي أبو جبريل ونعم بك. شكرا جزيلا لكم مستمعينا الأكارم. في الختام نؤكد في ختام هذه الفترة وفي ختام هذا اللقاء الذي حاولنا من خلاله فقط أن يعني نتحدث بشكل سريع ومختصر عن ما جاء في بيان القوات المسلحة اليمنية وما جاء في يعني هذا اليوم المبارك هذا اليوم المشهود هذا اليوم اليماني الكبير الذي يليق باليمن وبصبره وبكل ما قدم وبكل ما ضحى خلال 11 عام من الحصار ومن العدوان. أنتم يا شعب الإيمان العظيم صبرتم وصابرتم ورابطتم من حقكم اليوم أن تفرحوا من حقكم أن تعتزوا بقيادتكم التي قادتكم إلى شاطئ النصر من حقكم أن ترفعوا رؤوسكم عاليا وتقولوا للعالم ها هم أعداؤنا يرتدون خائبين يرتدون خائبين بعد أن كانوا يمنون يعني أنفسهم بأنهم سيستمرون في عدوانهم على اليمن دون رادع. لذلك اليوم هنيئا لكم بإذن الله سبحانه وتعالى أنتم قادرون على الحصار وعلى كسر الحصار قادرون أيضا على أن تنهضوا باليمن إلى بر الأمان وإلى أن يعيش اليمن كل اليمن بكل أبنائه في المكان التي يليق بها. بالنسبة للرحلات من مطار صنعاء إلى طهران ستستمر وفق ما جاء في البيان يعني في حال تجرأ العدو على أي حماقة الرد قادم وجاهز من القوات المسلحة. وكما جاء على لسان يعني الخبير العسكري قبل قليل كان معنا اللواء خالد غراب القوات المسلحة اليمنية جاهزة بكل السيناريوهات جاهزة بكل الاحتمالات في حال أن العدو أقدم على أي حماقة. وإحنا مع القوات المسلحة ومع السيد القائد في كل الخطوات وفي كل الخيارات. شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة. في الختام تقبلوا تحياتي أحمد محمد الصنعاني وكذلك محمد الديلمي في أمان الله.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.

0: 2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
1: سبفون، أصالة وتواصل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الموت فزع، فإذا بلغ أحدكم موت أخيه فليقل كما أمر الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم اكتبه عندك من المحسنين، واجعل كتابه في عليين، واخلف على عقبه في الآخرين، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
1: قال عليه السلام: إنما المرء في الدنيا غرض تنتظر فيه المنايا، ونهب تبادره المصائب مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، ولا ينال العبد نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله. فنحن أعوان المنون، وأنفسنا نصب الحتوف، فمن أين نرجو البقاء وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفا، إلا أسرع الكرة في هدم ما بنيا وتفريق ما جمع.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
4: الأمطار، المطر هو الماء المنزل من السماء، والمطر اسم مذكر جامد من مادة مطر على وزن فعل. تحدث القرآن الكريم عن المطر وأورده بألفاظ مختلفة ومتعددة، فمنها تسمية المطر بالودق، وهو قوله تعالى:

0: فترى الودق يخرج من خلاله.
1: ومنها تسميته بالصيب، وهو قوله تعالى:

0: وبرق.
1: وتتجلى الرحمة من الله لعباده بإنزاله المطر بعد اليأس من نزوله وانقطاعه. قال تعالى:

0: رحمته وهو الولي الحميد.
1: أثبت العلم الحديث أن الأمطار تتكون نتيجة لعدة عوامل، منها تبخر المياه من المسطحات المائية مثل البحار والمحيطات بفعل حرارة الشمس، ثم تكاثف بخار الماء وصعوده إلى طبقات الجو العليا حيث يبرد ويتكاثف على شكل قطرات ماء صغيرة أو بلورات ثلج، ثم تتجمع تلك القطرات والبلورات لتكوين سحب. بعدها تتساقط القطرات والبلورات من السحب على شكل أمطار أو ثلوج أو برد. وقد أثبت العلم الحديث أن المياه تتوزع بنسب دقيقة في مختلف أجزاء الكرة الأرضية، وهذه النسب أيضا شبه ثابتة على مدار العام، لا يمضي وقت إلا والأمطار فيه نازلة.

0: واقع الآباء يتفاوت في مستوى قدرتهم على القيام بالدور التربوي، ولكن هذه المسؤولية هي مسؤولية أشمل، يعني الأب فيها يسهم إلى مستوى معين، وهناك أيضا إسهامات أخرى عندما يكون هناك مدرس مستقيم صالح يمثل القدوة الجيدة للطلاب، مستقيم في فكره في ثقافته في مفاهيمه، لا يحمل المفاهيم الخاطئة الثقافة المغلوطة العقائد الباطلة، لا يحمل الضلال يعتقده عقيدة ويربي عليه الجيل الناشئ، يحمل الحق يحمل العقائد الصحيحة الأفكار الصحيحة المفاهيم الصحيحة، يتثقف بثقافة القرآن الكريم، يحمل المعارف الصحيحة، وفي نفس الوقت قدوة في الواقع العملي، قدوة في الأخلاق، قدوة في التصرف. ويشمل هذا جوانب أساسية ومهمة جدا، ليس فقط مثلا حسن الخلق في اللين في حسن التعامل في الطيبة في التعامل، بل والجوانب الأخرى التي هي ضرورية في المجال التربوي، التربية مثلا على الإيمان على العزة على الكرامة على الإباء على القوة النفسية والصبر والتحمل في مواجهة الشدائد والمتاعب. ومثلا قد يغلب عنده جانب حسن الخلق في جانب معين مثلا في اللين في الطيب في التعامل، هذا شيء مهم جدا، الإنسان بحاجة إلى هذا الجانب في التعامل مع أسرته مع محيطه من مجتمعه المسلم والمؤمن، كما يقول الله سبحانه وتعالى أذلة على المؤمنين رحماء بينهم، قيم أساسية في الرحمة في التعامل في الكرم في الأدب في اللطف في حسن التعامل في الاحترام إلى آخره. لكن يترافق مع ذلك أيضا الجوانب الأخرى، القوة النفسية تجاه الصعوبات والشدائد والمشاكل والمسؤوليات الصبر، وبطريقة متدرجة ومتناسبة.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: سندمر إسرائيل
3: يحرقوا والدهم حريق.
2: فوضنا
4: فوض انت
5: ناشد القائد السيد بأنه يضرب بيدنا حديد
3: اقصد تلابير
2: زلزلك
3: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
2: يا إخواننا في محور المقاومة،
6: يا مجاهدين في سبيل الله
7: من اليمن إلى العراق
8: في لبنان في إيران في سوريا، لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزة مع عباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادم بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
0: والله فكونا الحدود يا يعني.
2: نحن لكم بالمرصاد.
3: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
4: فإذا جاء وعد الآخرة يسوجكم.

0: حضرنا متحشدين مقاتلين مناصرين
1: جاهزين
2: جاهزين ومستعدين
1: جاهزين جاهزين جاهزين
3: وسنقاتل وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمعنا حتى آخر قطرة من دمعنا.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة، واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات. موقف الإيراني بفضل الله سبحانه وتعالى هو موقف قوي يستند إلى إرادة وعزم إيماني راسخ، وإلى كذلك وعي شعبي واسع، وهو في مواجهة عدوان هو عدوان بلطجي متغطرس مستكبر ظالم لا يمتلك أي حق فيما يقوم به ضد الشعب الإيراني وضد الجمهورية الإسلامية في إيران.

شعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخي والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي.
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز عقدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا انفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-4؟
4: ايوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: خزرع.
1: موسم حصاد أقبلت أرضي بخيرات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء والمستمعون، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذا اللقاء الذي يتجدد معكم كل أسبوع في برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع على أثير إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة.

تحية للمزارعين والفلاحين في حقولهم، في مدرجاتهم، في الريف، في البادية، في كل مكان هم يتوكلون على الله ويثقون به في كل وقت، يأملون أن تنتج هذه الأرض الطيبة المباركة أجمل وأجود وأروع ما تنتجه من خيرات ومن بركات من حبوب وثمار وفاكهة وخضار وكل ما يتم تسويقه ويتم إنتاجه في بلدتنا الطيبة المباركة. تحية للصيادين، تحية لمربي أثر والحيوانية، للنحالين، لمنتجي العسل، لكل من يعمل في الحقل الزراعي والجبهة التنموية بشكل عام بكل تشعباتها وتصنيفاتها ويعني أنواعها وتفرعاتها. تحية لشعبنا المنتج، لشعبنا المضحي، لشعبنا الصابر الصامد الواثق بالله المتوكل عليه. تحية أيضا للقادة التنمويين، لفرسان التنمية، لكل من يدعم ويخطط ويتابع كل عمل يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والوصول باليمن الغالي والعزيز والعظيم، يمن الاكتفاء، الوصول به إلى مرحلة الأمن الغذائي، وأن نصدر بإذن الله تعالى للعالم، وتغزو منتجاتنا الجميلة والرائعة تغزو أسواق الخليج وأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا بإذن الله تعالى. مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقة جديدة نتكلم بإذن الله تعالى فيها عن المعرض الوطني للأسمدة والمبيدات، خطوة مباركة، عملية يعني مهمة جدا، ومجال تم اقتحامه بجهود، بتعب، يعني بتوكل على الله، ويحتاج منا كمزارعين وكشعب وكمواطنين وكمستثمرين وتجار إلى دعم، إلى تعاون، حتى نصل إلى مرحلة إيش؟ الاكتفاء في مسألة المبيدات والأسمدات والأسمدة المحلية والمكافحات الزراعية الآمنة والصحية المناسبة لبيئتنا، مناسبة لنباتنا، المناسبة للحيوان، والمناسبة أيضا للإنسان الذي هو يعني أهم شيء في الأول والأخير. إذا مستمعين الكرام، مرحبا بكم جميعا إلى برنامج يد تزرع.

0: مرحبا بكم مستمعين الكرام، نرحب بالضيوف الأعزاء معنا هنا في الاستوديو. المهندس محمد محمود القديمي، مسؤول وحدة خدمات الأسمدة والمبيدات المحلية بالمؤسسة العامة للخدمات الزراعية. حياكم الله يا مهندس، أهلا وسهلا. ونرحب أيضا بالمهندس أحمد غيلان، معمل يعسوب لإنتاج المخصبات والمكافحات الزراعية. حياكم الله. وسيكون معنا إن شاء الله في نهاية الحلقة المهندس أو الدكتور إبراهيم العقبي من معمل جودي جرين لإنتاج المبيدات أو المكافحات الزراعية المحلية. إذا مرحبا بكم مستمعينا، ونبدأ بالمهندس محمد محمود القديمي. مهندس، حدثنا عن وحدة خدمات الأسمدة والمبيدات المحلية، رؤيتها، أهدافها في دعم القطاع الزراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا نشكركم على هذه الاستضافة، ونرحب بكم وبجميع المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا.
1: وحدة خدمات الأسمدة والمبيدات المحلية هي وحدة خدمية تنفيذية تتبع المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، وقد انشأت تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية بدعم من اللجنة الزراعية والسمكية العليا، انطلاقا من أهمية توطين صناعة المدخلات الزراعية وتعزيز الاعتماد على الانتاج المحلي. ببساطة، نحن نعمل على مساعدة المصانع والمبتكرين اليمنيين لتحويل الأفكار والموارد المحلية إلى منتجات حقيقية تخدم المزارع وتلبي احتياجاته. فكلما نجحنا في انتاج سماد أو مبيد محلي بجودة عالية، تكون قد خطونا خطوة إضافية نحو تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
0: نعم.
1: رؤيتنا هي أن يصبح المنتج المحلي الخيار الأول للمزارع اليمني، وأن نصل إلى مرحلة تغطي فيها احتياجات القطاع الزراعي من أسمدة ومبيدات آمنة وفعالة مصنوعة بأيدين وخبرات وطنية.
0: الله.
1: أما أهداف الوحدة فتتمثل في دعم وتشجيع المصنعين والمبتكرين المحليين ومساعدتهم على تطوير مشاريعهم ومنتجاتهم وتحسين جودة الأسمدة والمبيدات المحلية، وتشجيع البحث والتطوير لإيجاد حلول وبدائل محلية تلائم بيئتنا الزراعية واحتياجات مزارعينا. كما نعمل على تنظيم عمليات الإنتاج والتسويق والتعريف بالمنتجات المحلية وإيصالها إلى المزارعين، وبناء الثقة بينها وبين المستخدم النهائي من خلال التجارب الميدانية والمتابعة الفنية. وفي النهاية، فإن الهدف الأكبر لكل هذه الجهود هو خدمة المزارع اليمني وتوفير مدخلات إنتاج فعالة وآمنة وبأسعار مناسبة، بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
0: نعم، جميل. انتقل للمهندس أحمد غيلان. مهندس، حدثونا عن معمل يعسوب لإنتاج المخصبات والمكافحات الزراعية. كيف بدأت تجربتكم في الإنتاج المحلي للأسمدة والمبيدات؟
2: في البداية شكرا لكم، ونبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد.
0: اللهم صل على
2: محمد. عدد ما في علم الله صلاة دائمة دوام ملك الله. الاستثمار في القطاع الزراعي بدأنا فيه، وهو كان استثمار مغيب بشكل عام. يعني استثمار شقينا طريقنا بصعوبة جدا، خاصة لما يكون أنتم أول ناس تستثمروا في هذا المجال.
0: صحيح.
2: كانت القوانين مش موجودة حتى في دعم الإنتاج المحلي، كل القوانين خاصة بالمستورد.
0: أيه.
2: فكانت في صعوبة جدا في البداية. طبعا نحن أبناء الهيئة العليا للعلوم والابتكار، شاركنا في المسابقة الوطنية، وجدنا دعم للأمانة، مشكور عليه من هذه الهيئة. ثم انتقلنا إلى المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، تم إنشاء وحدة خدمات الأسمدة والمبيدات. وجدنا هناك اهتمام، في هناك رؤية أمام هذا الكادر الشباب الموجودين. كان في تسهيل للمنتج المحلي، حاولنا أن نسجل بعض المنتجات المحلية، والحمد لله. فبطبيعتنا إحنا كيمنيين، إحنا مجتمع زراعي، ولذلك احنا نعشق،
0: يعني الخبره موجوده،
2: يعني الحب او الالهام او الباء هي موجود في دمنا. يعني احنا ممكن نستثمر كنا في اي استثمار ثاني، ارباحنا بتكون افضل واحسن واسرع. لكن الاستثمار في القطاع الزراعي مجهده ومتعبه، والحمد لله في الاخير وصلنا الى نتيجه،
0: لكن الثمره بتكون للمجتمع كله.
2: يعني راس مالنا هو الارض، والمحافظة على الأرض والتربة وال...
0: صحيح.
2: وهذا فكانت البداية شوية صعبة،
0: والآن أمور طيبة يعني، وصلتم إلى الهدف.
2: والآن نقول أنه وصلنا إلى 30% إلى 40% من تحقيق أهدافنا. عندنا طموح أكبر وهذا الحمد لله.
0: نعم جميل. ما أبرز المنتجات اللي بتقوموا بتصنيعها حاليا يا مهندس؟ وما المجالات اللي بتخدمها هذه المنتجات؟
2: في البداية بالنسبة في مجال المبيدات، لدينا مبيد زيت النيم، مبيد عضوي طبيعي، طبعا اليمن تستورد من هذا المبيد من الخارج. احنا الحمد لله معنا فحوصات أكثر من 10 فحوصات لهذا المبيد، تم فحصه كذلك في الخارج وجاب نفس التركيز الموجود في الخارج، نفس المواصفات العالمية، وهذا كان فخر لنا وجاب لنا دعم
0: ما شاء الله
2: تشجيعي ونفسي. مخلفات هذه التصنيع بالنسبة للمبيدات احنا حاولنا انه تكون العملية متكاملة، يعني ما فيش هناك اثر بيئي، بحيث انه معنا مخلفات يعني زي المبيدات الكيماوية او اي تصنيع اخر
0: تؤدي
2: يعني
0: الى اضرارنا.
2: فالمخلفات كان لها استخدام كمخصبات تربة، وهنا العملية اكتملت يعني، يعني الانتاج المحلي اصبح بدون اي اثر بيئي، زراعة خضراء. فانتجنا كذلك المنتج اسمه الأرض الطيبة، مخصب طبيعي للتربة، يتميز بتخفيض استهلاك الماء، يتميز بتخصيب التربة كمصلح، مصلح للتربة، كذلك يعالج ملوحة التربة. هذا الأرض الطيبة كذلك يعمل كوقاية للأمراض الفطرية، لأنه المادة بعض المواد المضافة فيه هي مخلفات مبيدات طبيعية.
0: نعم.
2: فلو نتائج حلوة ويحقق نجاح الآن، حتى في يعني الحمد لله استطعنا أن نصله إلى صعدة، إلى تعز، إلى مارب
0: المنتج،
2: عفوا إلى إب مارب، لا لسه
0: المنتج هذا
2: المنتج الطبيعي
0: ما شاء الله.
2: حتى الآن في الحجرية كذلك يتوفر في مناطق بعيدة عن العاصمة صنعاء، فمنتج يحقق نجاح ممتاز جدا، يعني يعتبر من أفضل المخصبات الطبيعية والآمنة.
0: والمنتج كما يقال هو بيسوق لنفسه إذا تم تجربة
2: بالضبط
0: من قبل المزارعين، وكما ذكرت أنت يعني آمن إلى حد ما، أفضل من المنتج الخارجي، بيؤدي نفس المفعول ولكن من ناحية الأضرار أو الجوانب السلبية أو الأثر المتبقي أو نعم بيكون محدود.
2: حتى المبيدات الآن هي طبيعية، ما فيش أثر متبقي، يعني فترة الأمان ممكن نقول صفر.
0: الله.
2: يعني ممكن ترش اليوم الثاني ممكن تبعد المحصول حقك وآمن،
0: لأنه عضوي
2: 100% طبيعي. أيوة
0: جميل.
2: فهو ليس قاتل، يعني مثلا إحنا ما نقول مبيد نتكلم على أثر متبقي صفر، فهنا المزارع يقول كيف يعني، المبيد مش قاتل بحيث أنه يقتل الحشرة، هو عمله طارد يطرد الحشرة، منع تغذية، يعني الحشرة إذا وصل لهذا المبيد تحاول أنه ممكن تموت ولا تتغذى من الأوراق الشجرة. ثالث ميزة يتميز بأنه مانع انسلاخ، يعني ما تنسلخش الحشرة من طور إلى طور، تبقي زي ما هي، يعني ما تتكونش إلى حشرة كاملة بحيث أن تكون الإصابة أكبر. فمبيد قابل للاستحلاب، مبيد مركز قابل للاستحلاب، وهذه تسمى في تقنية المبيدات EC، وهذا من أصعب المبيدات التي يتم إنتاجها يعني، وإحنا الحمد لله توفقنا في إنتاج مبيد مركز قابل للاستحلاب.
0: طيب.
2: يعني الانتشار حقه جيد.
0: جميل. هذا أحد الأصناف، باقي معكم
2: باقي معنا أصناف معنا مبيد كذلك حشري عناكبي باسم البديل، مبيد البديل. لدينا كذلك ثيمروت بودرة، هذا خاص بعلاج الذبول النيماتودا الفيزاريوم التي تصيب أشجار الرمان بشكل أساسي، والتفاح والأشجار الأخرى، أشجار الزينة مثل القات ولدينا كذلك أبحاث لمنتجات أخرى يعني في الطريق، يعني نتمنى أنه نتكاتف الكل، يعني الجهات الحكومية، القطاع الخاص، التسويق والترويج، التجار المستوردين. لدينا كذلك مثلا منتج أحماض أمينية، هذا مستورد منه بكميات كبيرة من الخارج، احنا استطعنا أنه ننتجه محليا بمواصفات عالمية
0: وشغال الآن، موجود
2: موجود في المعرض متوفر. أيوة. لدينا كذلك منتج باسم المغذي الورقي ومنتج باسم سوبر يعسوب، هذا منتجات مستخلصة من الطحالب البحرية من البحر الأحمر من بلادنا يعني. وفول الصويا كذلك هذا العام حققنا نجاح في زراعة فول الصويا برعاية وزارة الزراعة، وهذه كسب الكسب فول الصويا هذا بيتم استخدامه في إنتاج كذلك حمض أمينيا. العملية دو يعني تدور، والأهم من هذا كله أنه المواد الخام متوفرة.
0: جميل. يعني الآن المنتجات أو يعني المنتجات الزراعية عم اللي بيستهدفوها حبوب،
2: كل أيوة
0: أشجار فاكهة،
2: كل المحاصيل،
0: كل المحاصيل.
2: أيوة مثلا معك في دودة الحشد الخريفي هذه تصيب ذرة الشامية، في حشرة كذلك اسمها الدودي أو كذلك الفراشة توتا أبسلوتا، هذه تصيب محاصيل كثيرة، التريبس.
0: جميل.
2: ولدينا ذلك
0: يعني أنتم بتحاولوا تركزوا على أكثر
2: الآفات اللي تصيب المحاصيل الاستراتيجية.
0: أي الاستراتيجية اللي هي مهمة. نعم، سواء فيما يتعلق بالحبوب أكثر شيء يعني.
2: بالضبط. وفي البن كذلك في آفة خطيرة اسمها الخارز، هذه آفات تخفض استهلاك يعني الإنتاج الزراعي.
0: جميل. طيب أنتقل وأعود للمهندس محمد القديمي. مهندس، ما هي الخدمات اللي بتقدمها الوحدة للمصنعين والمبتكرين منتجي الأسمدة والمبيدات المحلية؟ أو قبل ذلك دعنا نسأل عن واقع صناعة الأسمدة والمبيدات في اليمن. يعني هل نقدر الآن نقول أنه قد في تقدم كان من قبل يعني صفر العملية، والآن كم نسبة التصنيع؟ يعني قد في خطوات مبشرة وملموسة؟
1: صناعة الأسمدة والمبيدات المحلية في اليمن اليوم تشهد حراكا وتطورا ملحوظا، وأصبح هناك قناعة أكبر بأهمية بناء صناعة وطنية في هذا المجال، لأن الزراعة لا يمكن أن تعتمد بشكل كامل على الخارج، خصوصا أن الأسمدة والمبيدات تعتبر من أهم مدخلات الإنتاج الزراعي. خلال الفترة الماضية لمسنا وجود جهود من قبل عدد من المصنعين والمبتكرين اليمنيين الذين بدأوا في إنتاج أصناف مختلفة من الأسمدة والمخصبات ومنتجات المكافحات الزراعية، وهذا يعكس وجود قدرات وخبرات محلية تحتاج إلى الدعم والتنظيم حتى تنمو بشكل أكبر. ومن أبرز ما تحقق في جانب توطين هذه الصناعات هو الانتقال من مرحلة الاعتماد على المنتج المستورد فقط إلى وجود بدائل محلية يتم تطويرها وإنتاجها.
0: نعم.
1: داخل البلد. مع الاهتمام بتحسين الجودة وربط المنتجات باحتياجات المزارع اليمني والظروف الزراعية المحلية، كما أن وجود الوحدة جاء لتعزيز هذا المسار من خلال دعم المنتجين وتشجيع الابتكار والمساهمة في تنظيم هذا القطاع وربط المصنعين بالجانب الفني والبحثي والمزارعين في الميدان. وبكل تأكيد ما زال أمامنا عمل كبير، لكن ما تحقق يمثل بداية مهمة، والهدف القادم هو توسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
0: جميل.
1: وزيادة عدد المنتجات والوصول إلى صناعة وطنية أكثر قدرة على تلبية احتياجات القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. أما الخدمات التي تقدمها الوحدة، تقدم الوحدة حزمة متكاملة من الخدمات للمصنعين والمبتكرين ومنتجي الأسمدة والمبيدات المحلية، لأننا نؤمن أن نجاح المنتج المحلي يبدأ من دعم المنتج نفسه وتمكينه من تجاوز التحديات التي تواجهه. في مقدمة هذه الخدمات تقديم الاستشارات الفنية والإرشادية للمصانع والمعامل والمبتكرين.
0: نعم.
1: ومساعدتهم في تطوير منتجاتهم وتحسين تركيباتها واختيار المواد الخام المناسبة ورفع مستوى الجودة بما يتوافق مع المواصفات والمعايير المعتمدة. كما تقوم الوحدة باستقبال طلبات تسجيل توثيق المنتجات المحلية ومتابعة إجراءاتها واستكمال متطلباتها الفنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
0: من هي الجهات المختصة؟ هل هي الإدارة العامة لوقاية النبات؟
1: الإدارة العامة لوقاية النبات والإدارة العامة للرقابة على جودة مستلزمة الإنتاج فيما يخص الأسمدة والمخصصات.
0: كل هذه الجهات تابعة وزارة الزراعة؟
1: تابعة وزارة الزراعة. نعم.
0: طيب ما في جهات أخرى مثلا يعني لها علاقة بالصناعة أو مسألة
1: بعد أن تستوفي إجراءاتك في وزارة الزراعة وتمنح التراخيص تنتقل توثيقها في وزارة الصناعة والتجارة.
0: جميل، جميل جدا.
1: وكذلك نعمل على ربط المصنعين والمبتكرين بالجهات البحثية والفنية ذات العلاقة وتشجيع البحث والتطوير والابتكار لإيجاد منتجات جديدة وأكثر كفاءة تلبي احتياجات القطاع الزراعي. وفي جانب التسويق تسهم الوحدة في التعريف بالمنتجات المحلية والترويج لها من خلال المعارض والفعاليات والحقول الإيضاحية والأنشطة الإعلامية المختلفة، إضافة إلى العمل على ربط المنتجين بالمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية والجهات المستفيدة. كما نحرص على بناء الثقة بالمنتج المحلي من خلال متابعة نتائج استخدامه في الميدان وإبراز قصص النجاح والتجارب الإيجابية، لأن ثقة المزارع هي الأساس في النجاح أي منتج محلي. وبصورة عامة فإن دور الوحدة لا يقتصر على الجوانب التنظيمية فقط، بل نعتبر أنفسنا شريكا للمصنع والمبتكر منذ بداية الفكرة وحتى وصول المنتج إلى المزارع، وبما يسهم في بناء صناعة وطنية قوية وقادرة على المنافسة والنمو.
0: طيب مهندس محمد، يعني باختصار تقدر تقول أنه الآن بفضل الله تعالى تم كسر يعني الواقع التصنيع، أو نقول تم اقتحام هذا المجال بمنتجات يعني ذات جودة عالية وتجربة مميزة، وكذلك من ناحية الأمان على الإنسان والصحة والحيوان والتربة والنبات إلى آخره.
1: نعم، بفضل الله هناك وصلنا إلى مراحل متقدمة في صناعة بعض المبيدات اللازمة والآمنة والعضوية، كمبيد المستخلص من زيت النيم والصابون الزراعي البوتاسي، ويعني تعتبر هذه من يعني أكبر ما وصل لها العالم في المكافحة العضوية في الدول الأوروبية. فنحن في اليمن بعقول يمنية وعملوا على تطويرها وإنتاجها محليا، ويضاهي المنتج الخارجي في الجودة وفي السعر وفي الفعالية، والحمد لله.
0: جميل، ما شاء الله. أنا أعود للمهندس أحمد غيلان. مهندس أحمد، يعني ما هي المواد الخام اللي بتعتمدوا عليها في التصنيع؟ هل هي عضوية أم عضوية مع كيميائية؟ لأن البعض ممكن أنه بيطرح في سؤال، إيش عرفنا إيش درانا أنه هذه المنتجات اللي بتسوقوها أنتم كمصنعين محليين أنه ما يكونش هناك فيها مواد كيميائية من مبيدات خارجية؟ يعني ما الذي يضمن أنها عضوية؟ هل هي عضوية أول شيء بشكل كامل أم أنها مختلطة عضوي مع كيميائي؟
2: في البداية في وزارة الزراعة لديها قوانين محددة لهذا التنظيم التداول بهذه المبيدات. بالنسبة للمبيدات اللي ننتجها نحن بصفة خاصة اليعسوب، هي تعتمد في الأساس على بذور النيم، على أوراق النيم، على اللحاء الموجودة في النيم. نحن نجمعها من مديريات، بعض المديريات في محافظة الحديدة.
0: طيب هذا النيم ما هو النيم؟ عرفنا.
2: النيم هو بشكل عام شجرة تسمى بالاسم المحلي اسمها المريمرة.
0: أيوة،
2: هذه موجودة في اليمن، أدخلها الشهيد إبراهيم الحمدي،
0: معروفة
2: مقاومة التصحر.
0: أي معروفة،
2: اللي في الحديدة، اللي بحيث أنه تعمل كحماية للرمل، زحف الرمل لاستصلاح الأراضي الزراعية. لم يتم الاستفادة منها طول هذه الفترة من أيام الشهيد إبراهيم الحمدي إلى اليوم، نحن أول ناس نستخدمها.
0: موجودة المريمرة موجودة في كل أماكن،
2: كل المكان
0: يتم رميها هكذا
2: بالضبط. لم يتم يعني الاستفادة منها لإنتاج مبيد أو حب أو عبارة عن سماد أو أي شيء. نحن الوحيدين، أول شركة غامرنا ودخلنا هذا المجال، وكان في صعوبة جدا، وجدنا باحث وحيد على مستوى الجمهورية اسمه المهندس وجيه المتوكل، الذي كان في تلك الفترة كان هو مدير الوقاية، ولذلك ساعدنا كثير في تسجيل المنتج.
0: ما شاء الله،
2: والحمد لله توفقنا. يعني صح انه اخذ فتره، اخذ بحدود سنتين على اساس التسجيل او سنه ونص، وهذه فتره كبيره، لكن كانت كبدايه لانه ما فيش قوانين، ما فيش لائحه داخليه بحيث انه كما قلت لك انه تدعم
0: الاعمال في البدايه بتكون صعبه. ايه
2: بالضبط. فالمبيد بشكل عام طبيعي وامن، ما فيش اي اضافات كيماويه.
0: ما شاء الله.
2: انا مستعد، يعني حتى يعني ايش اقول لك، احنا مستعدين نمسك المبيد الطبيعي، وممكن نرجع ناكل أكل أو نرجع نشرب ماء. في معي تجربة في الحديدة، مزارع ماسك الحبحب في يده والمبيد في يده ويأكل حبحب، يعني وأنا صورته في التلفون.
0: لأنه عضوي آمن.
2: لأنه عضوي آمن. المبيد الكيماوي بمجرد مثل مثل علبة بس من خارج، أنت الآن أصبحت في خطورة.
0: صحيح.
2: في خطورة على نفسك وعلى صحتك. فالمبيدات الآمنة نحن نتحدى بها المبيدات الكيماوية بفاعلية كبيرة. صحيح قد تكون الجرعة شوية مرتفعة، مثلا الفرق بين الكيماوي والطبيعي قد يكون هناك نص ملي للتر، نحن بالمبيدات الطبيعية ننصح أنه يكون 2 ملي للتر، فهذا الفارق بيننا وبينهم فقط. لكن فعالية تجدها بعد 3 أيام، وهذا انتصار قوي جدا يعني.
0: طيب، وهنا أريد أن أوجه لك سؤالا فيما يتعلق بالفارق. يعني بين الأسمدة والمبيدات المحلية المصنعة محليا اللي بتنتجوها أنت وأيضا بقية زملائك الموجودين المصنعين في المعرض اللي يعني نتكلم عنه بشكل أكبر، من حيث الجودة، الكفاءة، السعر، هل يتميز المنتج المحلي فيما يتعلق بالأسمدة والمبيدات على الخارجي في هذه الجوانب؟
2: هو لا نستطيع نقول أنه يتميز، ولكن نستطيع أن نقول نحن
0: ينافس،
2: يعني ينافس أو قريب من المنتج الأجنبي، لأنه المواد الكيماوية تأتي بتركيزات عالية، والمواد الطبيعية تأتي بتركيزات منخفضة، ولكن بتقنيات معينة نرفع التركيز، نرفع التركيز،
0: لكنها آمنة،
2: لكنها آمنة. مثلا معنا أحمض أمينية حرة، أنا وصلت إلى 8% أحمض أمينية حرة، الموجود في السوق 5-8-10، يعني أفضل شركة تقريبا شركة عالمية تقريبا التركيز حققها بحدود 13%، فإحنا في درجة 8، يعني مش فارق كثير يعني بيننا وبين الزيتون، إنه الموضوع طبيعي آمن. أنا أستطيع المزارع اللي عنده مزرعة كبيرة بدل ما يجمع علب كثيرة، أنا أستطيع أن تقلو أبو 5 لتر أبو 10 لتر أبو 20 لتر، بحيث إنه يستفيد ونحن نستفيد كذلك، تكاليف التغليف والهذه الشغلات يصلوا المنتج يصلوا رخيص، وبنفس الوقت ما فيش هناك أثر بيئي لكثرة العلب في المزرعة
0: الله زي المبيدات الكيميائية، يعني من 100 ملي 200 ملي.

0: يعني تعتبر كقنبلة على المجتمع. أعود للمهندس محمد القديمي. مهندس، ما هي الإجراءات المتبعة لتسجيل وتوثيق واعتماد منتجات الأسمدة والمبيدات المحلية، سواء بالنسبة للمصانع أو للمبتكرين؟ وهل لكم أيضا تنسيق مع جهات أخرى في هذا في هذه الإجراءات؟
1: موضوع تسجيل وتوثيق واعتماد منتجات الأسمدة والمبيدات المحلية من المواضيع المهمة، لأنه مرتبط مباشرة بجودة المنتج وسلامة وصوله للمزارع بالشكل الصحيح. الإجراء يبدأ من خلال تقديم طلب تسجيل المنتج إلى الجهة المختصة، ويكون مرفقا بالبيانات الفنية الخاصة بالمنتج مثل مكوناته وطريقة تصنيعه وخصائصه والاستخدامات المستهدفة له، إضافة إلى نتائج الاختبارات والتجارب التي توضح مدى كفاءته. بعد ذلك تقوم الجهات الفنية المختصة بدراسة المنتج وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكيد من مطابقته للمواصفات والمعايير، والتأكد من أن المنتج فعالا وآمن عند استخدامه بالطريقة الصحيحة. كما أن التجارب الميدانية لها أهمية كبيرة، لأنها تعطي صورة واقعية عن أداء المنتج في الحقول وعلى المحاصيل المختلفة. فنجاح أي منتج لا يقاس فقط في المختبر، بل بنتائجه التي يلمسها المزارع في أرضه. ودورنا في الوحدة يتمثل في دعم تنظيم هذا المسار وتشجيع المصنعين والمبتكرين على تقديم منتجات ذات جودة، وربط جهود الإنتاج المحلي بالمتطلبات الفنية اللازمة، لأن هدفنا ليس فقط إنتاج منتج محلي، بل إنتاج منتج يثق المزارع ويعتمد عليه. وفي هذا الجانب نؤكد على أهمية تكامل الأدوار بين جميع الجهات، وندعو الجهات المختصة إلى دعم وتشجيع المنتج المحلي وتسهيل الإجراءات أمام المصنعين والمبتكرين، بما يساعد على نمو هذه الصناعة الوطنية مع الحفاظ في نفس الوقت على معايير الجودة والسلامة. فنجاح صناعة الأسمدة والمبيدات المحلية مسؤولية مشتركة، وكلما تعاونت الجهات المعنية كان الطريق أسرع نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وخدمة القطاع الزراعي.
0: الله جميل. أعود إليك مهندس في سؤال أخير قبل أن نستضيف المهندس الآخر إبراهيم العقبي. كيف بتشوفوا تجربتكم في المعرض؟ كيف إقبال المزارعين على المنتجات اللي بتقدموها أنتم في معمل يعسوب لإنتاج المخصبات والمكافحة الزراعية، أو بالنسبة لبقية المعامل والمصنعين؟
2: بالنسبة للمعرض، نحن ننظر للمعرض ليس مجرد سوق للبيع، بل منصة تجمع المزارع والباحث والمستثمر والمستهلك لتبادل الأفكار وتطوير الشراكات. يعني نحن هدفنا أنه المنتج يصل إلى المزارع بأقل التكاليف ودعم المنتج المحلي. من هذه المنصة ندعو تجار الأسمدة والمبيدات المستوردة لزيارة المعرض لتعرف على المنتجات الموجودة، بحيث أنه نستبدل هذا المبيد أو المستمد اللي نستورده من الخارج. وإحنا عندنا استعداد برعاية وحدة خدمات الأسمدة للنزول إلى الميدان وتجربة المنتج الأجنبي أو المستورد والمحلي في حقول تجريبية. التاجر يشوف الفارق أمام عينه أول شيء، بحيث أنه يقتنع.
0: الله.
2: ثاني حاجة، مستعدين كذلك الوحدة تدعم في عمل الفحوصات، رغم أنه نحصل صعوبة في وزارة الزراعة. الداعم الأول هي وزارة الزراعة، ولكن نحصل في بعض العراقيل في عملية الفحوصات والأمور هذه، فهم يسهلوا لنا بالنسبة للمؤسسة العامة للخدمات الزراعية في عمل هذه الفحوصات. التاجر لما نأتي له بتجربة حقلية بفحص، أعتقد أنه ما عرفش معه خيار إلا أنه يرضخ لدعم رأس مال المال الوطني. يعني رأس هو دعم الاقتصاد يبدأ من دعم رأس المال الوطني المحلي، وهذا اللي نحن نهدف إليه.
0: نعم. نعم، نأمل لكم التوفيق إن شاء الله، ونشوف عندنا خطوات ملموسة ونجاح متقدم لكم ولكل من بيشتغل في هذا المجال. منتجات آمنة صحية عضوية مناسبة للإنسان والحيوان والتربة والبيئة والنبات بشكل عام. أنا أشكرك جزيل الشكر المهندس أحمد غيلان، معمل يعسوب لإنتاج المخصبات والمكافحات الزراعية. المهندس محمد القديمة، أنت ابقى معنا، وسوف يكون وينضم إلينا بعد قليل الدكتور إبراهيم العقبي من معمل جودي جرين. مستمعينا الكرام، نواصل معكم هذه الحلقة من برنامج جد تزرع. فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموية دون تزرع على إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة. بنتكلم عن المعرض الوطني لإنتاج وتسويق المبيدات والأسمدة الزراعية العضوية الآمنة. نجدد الترحيب بضيفنا الأستاذ محمد القديمي أو المهندس محمد القديمي، مسؤول وحدة خدمات الأسمدة والمبيدات في المؤسسة العامة للخدمات الزراعية. ونرحب بضيفنا الذي انضم إلينا الآن الدكتور إبراهيم العقبي من معمل جودي جرين لإنتاج المبيدات والمخصبات الزراعية العضوية. دعني أبدأ معك دكتور إبراهيم، كيف ترون تجربتكم في اقتحام هذا المجال المهم والواعد، خصوصا أنه كان هناك انزعاج كبير جدا وكان هناك تقريبا أفق مظلم فيما يتعلق بالمبيدات، الناس كلهم بيصيحوا من المبيدات وأثرها وكوارثها، والمبيدات المهربة، المبيدات عالية السمية، المبيدات مجهولة المصدر اللي بيتم إدخالها للسوق، وأيضا الاستخدام العشوائي بالنسبة لبعض المزارعين أو معظم المزارعين مع الأسف الشديد بيستخدموا المبيدات بشكل مفرط جدا، مستعجلين على أن المحصول يوصل، فلذلك يعني بيغرفوها كذا من بحر فيغرقوا الدنيا غراق ويسوقوا المنتج وعاد ما قد بش فترة أمان، فهذا كله بينعكس على صحة الإنسان والحيوان والبيئة والنبات ويؤدي إلى أضرار لا تعد عقباها، من أبرزها فقط من أبرزها انتشار أمراض السرطان والأمراض المزمنة في تليف الكبد وغيرها. كيف قرب بس المايك منك يا دكتور، كيف بتشوفوا تجربتكم في هذا المجال؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، شكرا على الاستضافة في برنامجكم هذا. أولا الصعوبات التي واجهناها تكاد تكون صعوبات تقدر تقول إنها بسيطة وتقدر تقول إنها في صعوبة في دخول هذا المجال، من التصنيع إلى التسويق، لكن وجدنا تسهيلات كبيرة من قبل المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، يعني
0: تعاونوا معكم بالصدق،
1: دعم كبير
0: يعني بدون مجاملة
1: في دعم كبير من المؤسسة العامة للخدمات الزراعية والمتمثلة في وحدة الخدمات الأسمدة والمبيدات الزراعية.
0: طيب عندكم الآن يعني المنتجات الآن اللي بتقدموها أنتم في معمل أو نعم معمل جودي جرين، ما هي المنتجات اللي بتقدموها بتسوقوها الآن وهي موجودة الآن في المعرض أو في السوق؟ يعني إذا قد
1: الآن لدينا منتجات هي مخصبات عضوية مستصلحة التربة، لدينا تقريبا حوالي 5 منتجات. المنتج الأول هو خل الخشب الماجيك فينجر، هذا المنتج يعتبر منتج يسموه بالمعجزة، هذا منتج حاصل عليه في الجائزة الأولى للعلوم والإبداع والابتكار لعام 2024-25.
0: نعم.
1: المنتج الثاني اللي هو الجودي يوميك من المنتجات المهمة والمستوردة بشكل كبير، اللي يوميك أزيد مستورد بشكل كبير، يعني أطنان، مئات الأطنان.
2: هل غطيته؟
1: طبعا غطينا، احنا يعني غطينا جزء بسيط من الانتاج الخارجي
0: يعني
1: انتاج محلي، يعني بديل للخارجي المستورد، فهذه تعتبر منتجات طبيعيه امنه. يعني الان في مشاكل في إريم، في ذمار، في كثير من مناطق محافظات الجمهوريه، الناس تركوا الاراضي وهاجروا الى مناطق اخرى بسبب انتشار النماتودة وسبب انتشار عفان البذور اللي تسببها المبيدات والأسمدة الخارجية.
0: نعم، يعني
1: هذه بدأ الآن يعني تعتبر.
0: طيب جميل، هذا إيش باقي أيضا باقي معكم؟
1: معنا سيليكات البوتاسيوم والأحماض الأمينية والطحالب البحرية، طبعا هذه كلها منتجات من خامات يمنية، السيليكات منتجة من الرمل اليمني الذي يكاد إنه مهدر، يعني ما حد يأخذه في اعتبار، فنحن نحوله إلى منتج صناديق بقيمة عالية. الثاني برضه من منتجات البيوشار الكربوني، الآن اتجاه العالمي اتجاه عضوي، فالبيوشار هذا يعتبر
0: يعني يعني حتى العالم قد هو بيحاول انه يتراجع عن استخدام الكيميائيات المبيدات الكيميائيه لما لها من اضرار.
1: اكيد
0: يعني العالم حتى العالم المتقدم والدول اللي هي مصنعه اللي هي مصنعه بتصنع المبيدات الكيميائيه هي الان بتتراجع تشتي تستبدلها بالعضويه. صحيح
1: فعلا فعلا هذا توقع عالمي بشكل عام. يعني حتى الاضرار المبيدات تؤثر على المياه الجوفيه تؤثر على الصحه تؤثر على عضوانا الكثير تؤثر على التربه. فلذلك الاتجاه الى المبيدات الى الاسمده والمبيدات الامنه هو الاتجاه العالمي الان بشكل عام. يعني الان نصنع الاسمده التي تعمل على تعطي نبات مقاومه للجهد الحراري وخاصه في الايام الان في ارتفاع في درجه الحراره.
0: نعم
1: هذه الأسمدة تعطي دفعة كبيرة للمزارع في الاتجاه إلى الإنتاج الآمن. يعني حتى إنه تكون منتجة قابلة للتصدير.
0: الله.
1: الفواكه من الفواكه يعني ما تتركش أثر بيئي.
0: جميل.
1: يعني ما تتركش أثر بيئي.
0: جميل. هذا ممكن في مرحلة متقدمة بالتعاون مع المؤسسة العامة للخدمات الزراعية بالجهات الأخرى يكون هناك تنسيق حتى مع دول أخرى إنه لدينا منتجات فحصوها جربوها آمنة عضوية. وممكن يعني مع انه عندنا احنا احتياج كبير ما قد بيش عندنا اكتفاء عاد احنا في خطوات اولى لكن التسويق الخارجي والمحلي هذا بيعطيك دفعه بيعطيك سيوله بيعطيك تحفيز للانطلاقه بشكل اكبر. صحيح
1: فعلا اقصد برضو كذلك انه المنتجات عندنا مثلا زي الفواكه اللي تصدر الى الخارج انه ما يكونش لها اثر
0: صحيح
1: سموي خالص.
0: صحيح نعم
1: هذه
0: مهمة جدا في الحفاظ على جودة وسمعة المنتج اليمني لأنه مع الأسف الشديد حصلت يعني حوادث معينة أنه تم إدخال فواكه أو كذا يمنية تم تصديرها للخارج فتم فحص جزء منها ووجدوا أن فيها أثر متبقي من بعض المبيدات والسموم فتم على الأسف الشديد منع كل هذه الأصناف من الدخول إلى سوق خليجية وإلى آخره.
1: صحيح.
0: وجه ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني وللمزارعين بسبب إيش؟ بسبب الأثر المتبقي الناتج عن استخدام المبيدات بشكل مفرط أو بشكل غير يعني دقيق ومجنن. لكن الآن مع استخدام هذه المبيدات اللي بتكلموا عنها والمنتجات الموجودة في المعرض الوطني الأول للمبيدات والأسمدة المحلية إن شاء الله يكون هناك حل لهذا الجانب ولهذه المشكلة
1: ان شاء الله في ظل الانتاج المحلي يتاكد انه بيكون الـ الـ الـ الـ الـ الـ الجانب التصديري للفواكه بيكون عالي قيمه فتتحمل برضو درجه تتحمل الـ الـ يعني فتره التصدير اللي هو يسموها فتره التخزين انه يكون لها فتره طويله في التخزين
0: الله.
1: ما فيش تاثير يعني
0: نعم نعم نعم يعني في عده جوانب ايجابيه من استخدام هذه المبيدات العضويه والأسمدة العضوية. طيب أنا أعود للأستاذ أو المهندس محمد القديمي، هل هناك فرص استثمارية متاحة في هذا المجال؟ يعني أنتم يا مهندس بتدعوا بقية يعني اللي بيستوردوا المبيدات والأسمدة من الخارج تدعوهم أنهم يستثمروا هنا في اليمن، وهل أنتم بتقدموا لهم فرص حقيقية بالتسهيلات؟ أيضا أهم شيء التسهيلات لأنه ما يشتيش يحصل صعوبة بعض التجار أو غالبيتهم أكيد هو بيبحث عن ربح وبيبحث عن حاجة سهلة ما يشتيش ملاحقة ولا يشتي وجع راس. فأنتم يعني أنتم الحجر الأساس هنا في الموضوع، أنتم والإدارة العامة لوقاية النبات تقريبا وزارة الزراعة بشكل عام بتقدم لهم فرص بتقدم.
2: نعم.
0: لهم تسهيلات.
2: هناك فرص يعني واعدة بنجاحات كبيرة في هذا المجال لحيث يعتبر مجال تصنيع الأسمدة والمبيدات المحلية في أولى انطلاقته. الآن يتم إعداد دليل بالفرص الاستثمارية بالتعاون مع الأخوة في التسويق وفي التصنيع وكذلك في إدارة الاستثمار في وزارة الزراعة لتحديد أولوية المرحلة القادمة بحيث أن التصنيع يكون موجه. الأخوة المستثمرين عندما يقبل على يعني الدخول برأس ماله يكون في مشروع ناجح محدد أهدافه مسبقا،
0: يعني بحيث أنه عفوا يعني يستهدفوا الأصناف الأولوية اللي لها أولوية
2: احتياجات البلاد الفعلية.
0: أيوة الاحتياج
2: يعني بدل أن يدخلوا 5-6 في نفس المجال ويحصل لهم انكسار. لا، احنا الآن سنطلق خارطة استراتيجية وخطة كما قلت لك، خطة التصنيع الموجه، بحيث أن احنا نطلق مصفوفة من الخطط التصنيعية ويتم توزيعها بين المستثمرين.
0: جميل، جميل جدا. إذن الفرص موجودة، وهي دعوة بنوجهها من خلال هذا اللقاء، من خلال هذه الحلقة، للي معاهم رؤوس مال يستثمروا في هذا المجال. وهو الله بتقدموا خدمة بتنقذوا أرواح الناس من السرطانات، من الأمراض المزمنة اللي بتسببها المبيدات الكيماوية، وخصوصا عالية السمية واللي هي مهربة ومجهولة المصدر، مش عارفين من وين جات وكيف صنعت وكيف يتم استخدامها، يعني مشكلة كبيرة. فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني لو الواحد فقط ينطلق من هذا المبدأ، إلى إضافة إلى أنه فيه هناك فرص للربح، فرص يعني واعدة. واليمن طبعا أرض مزارعة، يعني أرض زراعية، فالمنتج عيمشي نفسه وعينجح وعيتم استهلاكه بشكل كبير، بحاجة إلى تسويق إلى آخره. طيب أعود إليك الدكتور إبراهيم العقبي، وإحنا في الدقائق الأخيرة، في آخر سؤال لك، هل هناك رسالة تود توجيهها مثلا لوزارة الزراعة، للمزارعين، للمصنعين، للمستثمرين، لمن يريد أن يشتغل في هذا المجال؟
1: رسالة الزراعة هي تسهيل تراخيص المنتجات المحليات الصلب، وخاصة المنتجات التي خاماتها 100% محلية، هذه وزارة الزراعة. بالنسبة للمزارع، ندعو المزارع إلى أنه يستخدم الأسمدة والمبيدات المحلية أفضل من الخارجي، لما أنها لا تترك أثر سمي للتربة، للإنسان، للنبات، للنحل،
0: للحيوان. نعم،
1: ونتائجها نتائج قوية جدا يعني مقارنة بالخارجي، فهي تضاهي تقريبا يعني ما فيش فرق بين الأسمدة والمخصبات الزراعية المنتجة محليا والمستوردة.
0: نعم،
1: وبرضو للتاجر، ندعو التاجر أنه برضو يقبل على شراء المنتجات المحلية لدعم الاقتصاد الوطني.
0: جميل،
1: للمحافظة على البيئة، للمحافظة على الصحة. هذا أهم شيء، أنه يكون في زراعة آمنة.
0: نعم،
1: أرض سليمة صحيحة.
0: صحيح، وإنسان سليم.
1: بالضبط،
0: صحيح. وهي يعني نقدر نقول أنه ربما في مراحل لاحقة يمكن للدولة أنها تبدأ بإقناع أو إلزام الموردين المستوردين للمبيدات والأسمدة الخارجية بأنهم يبدأوا يخصصوا جزء من أموالهم تدريجيا، جزء من أموالهم يستثمروا بها في الإنتاج المحلي تدريجيا، حتى يكون عندنا هناك مرحلة متقدمة، حتى نصل بإذن الله تعالى لمرحلة الاكتفاء، وبعدين يكون هناك منع شامل. هذا مش حاجة مستحيلة، حاجة منظورة إن شاء الله، وحاجة مرتقبة، وحاجة مأمولة بتعاون الجميع، وإن شاء الله يكون هذا الأمر ويتحقق. أنا أشكركم جزيل الشكر المهندس محمد محمود القديمي، مسؤول وحدة خدمات الأسمدة والمبيدات المحلية في المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، كنت معنا ضيفا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لكم.
2: شكرا.
0: وأشكر الدكتور إبراهيم العقبي من معمل جودي جرين لإنتاج المبيدات والمخصبات الزراعية العضوية، شكرا دكتور. وأشكر أيضا المهندس أحمد غيلان معمل يعسوب لإنتاج المخصبات والمكافحات الزراعية، شكرا لكم جميعا، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم، وأن يكون اليمن يمن خير، ويمن استقرار وسيادة ورفاه وتقدم بجهود أبنائه وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، تقبلوا خالص التحيات من إذاعة آفاق، أيوب إدريس، سوسن المجاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان، نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في لقائنا الإذاعي الأسبوعي عبر إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة، في حلقة جديدة من برنامجكم ملتقى الخطباء، البرنامج الذي نفتح فيه نوافذ الحوار على قضايا الأمة وغمومها من بوابة فقراتنا منبر الجمعة وأمضى معرفية وميدان الخطابة. قبل أن نبدأ أولى فقراتنا في هذه الحلقة، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

0: أرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء، حياكم الله في هذا اليوم، يوم الجمعة المباركة. بارك الله يومكم وجمعتكم. البداية مستمعين الأعزاء مع الفقرة الأولى من هذه الحلقة.
1: منبر الجمعة.
0: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة منبر الجمعة. نناقش في هذه الفقرة موضوع خطبة الجمعة. موضوعنا اليوم التوكل على الله عز وجل. نستضيف معنا هنا في الاستوديو لمناقشة هذا الموضوع، موضوع خطبة الجمعة، الأستاذ عبد الحافظ يحيى إدريس. حياكم الله أستاذ عبد الحافظ ومرحبا بكم.
2: حياكم الله جميعا وحيا الله جميع المستمعين الكرام.
0: أستاذ عبد الحافظ، يعني بادئ ذي بدء ونحن نتحدث اليوم، نريد أن نتحدث عن التوكل على الله عز وجل. كيف يوازن المؤمن بين الاعتماد على الله عز وجل والتوكل عليه، وأيضا بين الأخذ بالأسباب؟ يعني هل هناك خط رفيع أو خيط يفصل بين التوكل المشروع والتواكل المذموم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا نعرف ما هو مفهوم التوكل. مفهوم التوكل على الله هو صدق الاعتماد القلبي على الله عز وجل وحده، أنه هو من يجلب لنا المصالح ويدفع عنا المضار، مع الثقة المطلقة بأن الله سبحانه هو المسبب والرازق والناصر، لكن بشرط أساسي، أن يقترن هذا الاعتماد القلبي بحركة الجوارح وسعيها للأخذ بالأسباب المشروعة والمتاحة. فالتوكل ليس عمل قلبي ولا قعود وعجز، بل هو عمل قلبي مع أخذ بالأسباب وعمل بالجوارح. فهذا أولا هو مفهوم التوكل على الله عز وجل. المؤمن هو دائما وسطي في كل الحالات، حتى في إنفاقه كما يقول الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وكذلك هم في التوكل على الله، هم يوازنون بين شيئين لا بد منهما، وهما الركيزتين الأساسيتين في التوكل على الله عز وجل. تقوم الموازنة، موازنة المؤمنين، على فصل وظيفة الجوارح عن القلب، لا يقومون بفصلها. هم لا بد من توافر الإيمان والتصديق القلبي بالله عز وجل أنه هو المعين والمسدد والموفق، ويقومون فوق ذلك بعمل الجوارح والأخذ بالأسباب بكل ما يستطيعون. عمل الجوارح يمتثل المؤمن لسنن الله سبحانه وتعالى، فيتحرك، يدرس، يزرع، ويعد القوة، لأن تعطيل الأسباب طعن في الحكمة الإلهية. ويعتمد الإنسان المؤمن بقلبه على الله عز وجل، فيظل قلبه معلقا بالمسبب وهو الله سبحانه وتعالى، موقنا أن الأسباب لا تنفع ولا تضر إلا بإذن الله عز وجل.
0: نعم، وفي القرآن الكريم ضرب الله عز وجل لنا الكثير من الأمثال عن هذا الموضوع، موضوع التوكل، وكذلك وردت الآيات الكثيرة تحثنا على التوكل على الله عز وجل. أستاذ عبد الحافظ، من الأمثال التي ضربها الله عز وجل في القرآن قصة الرجلين من بني إسرائيل، فريق تولى وتوكل، ففتح الله بهم بلادا. الرجلين الذين توكل على الله عز وجل من الذين يخافون أنعم الله عليهم عندما قال ادخلوا عليهم الباب، وفريق آخر عندما دعا النبي موسى عليه السلام للقتال تحت لوائه وللدخول لهذه المدينة قعد ولم يدخل المعركة، وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا. ما الفارق الجوهري بين توكل الرجلين من بني إسرائيل وتوكل بقية قوم موسى عليه السلام، ومن أي الفريقين ننتسب نحن اليوم؟
2: نعم، في هذه القصة للمؤمنين الدروس والعبر. ننظر إلى توكل الرجلين من بني إسرائيل. كان توكلهم على الله صادقا وعمليا، وضعوا خطة بشرية تكتيكية مقدورة، يعني الذي يستطيعون عليه قاموا بفعل ما يستطيعون عليه، والبقية تركوه على الله عز وجل حين قال ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. يعني المهم أن يبذل الإنسان استطاعته والبقية على الله عز وجل. بذلوا استطاعتهم، استطاعتهم كانت في دخول الباب، لم يكونوا أكثر عدة من أعدائهم ولا أكثر عددا، بل كانوا اثنين مستضعفين، لكن الله سبحانه وتعالى متى ما رأى أن المؤمنين متوكلين عليه معتمدين عليه، فبالتالي الله سبحانه وتعالى سيتدخل وسيعطي وسيكون منه النصر والغلبة. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، كانت قدرتهم على دخول الباب، لم تكن لهم قدرة على مواجهة هذا العدد الهائل من أعدائهم، ولا على وليس لديهم أسلحة وعتاد كما لدى أعدائهم، كانت قدرتهم واستطاعتهم هي دخول الباب والبقية على الله عز وجل. فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، الله سبحانه سيتولى بعد ذلك، بعد دخولهم هو سيتولى الأسباب التي تمكنهم من النصر، إما أن يكذب في قلوب أعدائهم الرعب أو ما إلى ذلك. لكن ننظر إلى من لم يأخذ بالأسباب، من جعل الحبل على الغارب ولم يفعل شيئا، كان عاجزا جبنا أمام هؤلاء الأعداء. ماذا قالوا لموسى عليه السلام؟ فاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. عطلوا الأسباب تماما وانتظروا أن تأتي لهم معجزة تصنع النصر وهم قعود، فكان جزاؤهم من الله عز وجل التيه 40 سنة كما ذكرت الآية، وكانوا في ذلة لا مثيل لها. إذن ننظر إلى هؤلاء، ما الفرق؟ وما هناك فرق كبير شتان بين من توكل على الله وهم اثنين فقط رجلين، وبين من تواكل وهم كثرة وتركوا الحبل على الغارب وقعدوا وانتظروا أن ينصر الله ينصرهم الله وهم قعود وهم جلوس دون أن يبذلوا أي جهد وأي مقدرة منهم. فكانت النتيجة مختلفة بين من توكل على الله، مده الله سبحانه وتعالى بالنصر والغلبة لأنه أخذ بأسباب النصر وتوكل على الله وآمن يقينا بوعد الله، وكانت نتيجة من تواكل وترك الحبل على الغارب أن خذلهم الله عز وجل وكانوا في تيه وفي عمى. ونحن ننتمي إلى الصنف، ويجب أن نكون من الصنف الذين توكلوا على الله سبحانه وتعالى ووكلوا أمرهم لله مع بذل ما يستطيعون.
0: نعم، هذا ما يجب أن نكون عليه، ولكن للأسف الكثير من الناس يتواكل على الله عز وجل ويكتفي بأشياء بعيدا عن الأخذ بالأسباب وعن العمل التوكل الحقيقي. أستاذ عبد الحافظ، كيف نطبق مبدأ اعقلها وتوكل على الله في واقعنا العملي، لا سيما في مواجهة الآن الحصار والأزمات؟ الشعب اليمني محاصر، الأمة العربية والإسلامية محاصرة، فيها أزمات كثيرة، والكثير من الناس يطبق مبدأ يطبق مبدأ البعض توكل على الله وهو لا يسمى توكل، تواكل يعني بدون أن يعمل. هل التوكل يعني أن نقعد وننتظر الفرج، أم يعني أن نأخذ بالأسباب بكل ما أوتينا ثم نتوكل على من خلق الأسباب؟
2: نعم، في هذا النص النبوي اعقلها وتوكل أيضا يستفيد المؤمنون في معنى التوكل وكيف يكون التوكل على الله عز وجل. هذه قصة، أنه جاء أحد الأعرابي إلى رسول الله إلى المسجد وكانت له ناقة، فقال يا رسول الله أتركها وأتوكل؟ قال له رسول الله اعقلها وتوكل، بعد أن يعقلها سيتولى الله حفظها، أما أن يتركها دون أن يأخذ بالأسباب وينتظر من الله أن يحفظها فليس ذلك توكلا، بل ذلك تواكل، لا يسمى توكلا. نحن نطبق هذا مبدأ اعقلها وتوكل عبر مسارين. أولا، جانب اعقلها، بمعنى أن يأخذ الإنسان بالأسباب، أن يسعى نحو الاكتفاء. مثلا نسعى نحن اليوم في بلدنا نحو الاكتفاء الذاتي لتفعيل الزراعة والإنتاج المحلي، أن نخطط، يكون هناك التخطيط الاستراتيجي للموارد وترشيد الاستهلاك، تقوية التكافل الاجتماعي لدعم الأسر المتضررة. هذا معنى اعقلها. نستفيد من كلمة اعقلها بمعنى أن يأخذ الإنسان بالأسباب. ونستمد من قوله توكل أنه هناك يكون الإنسان مرسخا اليقين بأن الرزق وأن النصر وأن الحفظ وأن المعونة بيد الله عز وجل وحده، وليس بيد أي قوى أخرى. فنحول من ذلك معاناة النصر، معاناة الحصار، إلى دافع للبناء والاعتماد على الذات بثبات ونصر، متوكلين على الله. إذن اعقلها وتوكل، يستفيد منها المؤمن بمعنى الأخذ بالأسباب ثم يتوكل على الله ويقول بأنه متوكل على الله.
0: نعم، إذا نوازن بين الأمرين وبين هذين المسارين، بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على الله عز وجل. وللتوكل أستاذ عبد الحافظ على الله ثمار كثيرة وعظيمة ومهمة جدا في الدنيا والآخرة، لأن البعض أو لأن الذين يأخذون بالأسباب فقط ولا يتوكلون على الله يقولون لا فائدة في التوكل على الله، لأن الأخذ بالأسباب والعمل هو الذي يوفر لك كل شيء، كمثل الغربيين والماديين وغيرهم. وهناك الكثير من المسلمين من يظن أنه يتوكل على الله عز وجل، مثلا يمكث يدعو اللهم انصرنا على أعدائنا، ولا يحرك ساكنا ولا يعد العدة. أستاذ عبد الحافظ، لو نسلط الضوء على ثمار التوكل على الله في الدنيا والآخرة التي وعد الله عز وجل بها العاملين.
2: نعم، لا بد من ثمار. هناك ثمار مهمة في الدنيا. أولا، لمن يتوكل على الله كفاية وحماية، يكفيه الله ويحميه كما قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن الثمار أيضا أن يكون من الله النصر والتمكين والمدد الإلهي بالثبات أمام جبروت الأعداء. من الثمار أيضا في الدنيا أن يكون هناك رزق وبركة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا. من الثمار أيضا أن يكون الإنسان في سكينة وفي اطمئنان، يطرد القلق والخوف من المستقبل أو فوات الأجل والرزق، لأنه يعرف أن ما عليه إلا بذل الأسباب. أما النتائج فإنما يتولى أمره الله عز وجل. في الآخرة من ثمارها أن يدخل الإنسان الجنة وكفى بها نعيما، وأن يفوز بمحبة الله ورضوانه كما قال الله عز وجل: إن الله يحب المتوكلين، فيحظى بالدرجات العلى من الله عز وجل جزاء صبره وجهاده في الدنيا.
0: نعم، ثمار كثيرة جدا نحصدها من التوكل على الله عز وجل في الدنيا والآخرة، كما بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. أستاذ عبد الحافظ، وأنتم أيضا مستمعين الأعزاء، بهذا نختم وإياكم المحور الأول من هذه الفقرة. نذهب الآن إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم لاستكمال بقية الفقرة.

0: لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم موضوع خطبة الجمعة، التوكل على الله عز وجل، في فقرتنا منبر الجمعة مع ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ عبد الحافظ يحيى إدريس. نرحب بكم من جديد أستاذ عبد الحافظ، وحياكم الله.
1: حياكم الله جميعا، وحيا الله جميع المستمعين الكرام.
0: أستاذ عبد الحافظ، الآن عندما نتحدث عن التوكل لدينا مواجهة كبرى وخطر كبير مع أمريكا وإسرائيل ومع أذنابهم وعملائهم. السؤال، كيف يمنحنا التوكل على الله عز وجل في هذا الزمن وفي هذه المواجهة، البصيرة في مواجهة هؤلاء؟ وهل التوكل يحمينا من الانخداع بسطوة أمريكا وقوتها المادية إلى آخر ذلك؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. نعم، التوكل هو المهم في كل أمور الحياة. لا يمشي الإنسان في أي أمر منها، في أي شيء من الأشياء في هذه الدنيا، إلا وهو موكلا لله، راكنا على الله، واثقا بالله عز وجل. فالتوكل على الله، حين يكون الإنسان موكلا كل أمره لله عز وجل مع أخذه بالأسباب، فإنه يعرف أنه وكل أمره لمن هو القوي، لمن هو العزيز، لمن هو الناصر. فعند ذلك ينظر إلى بقية قوى الاستكبار مثل أمريكا وإسرائيل وكل ما لديهم من قوة وعدة وعتاد، أنها مخلوقات ضعيفة وكيدها هش أمام هذا القوي وأمام هذا العظيم ملك الملوك الله سبحانه وتعالى. فينظر إلى العدو بتحجيم، يعني يحجم هذا العدو. فعندما يمتلئ القلب، قلب الإنسان، بعظمة الله، تصغر دونه كل القوى المادية لأمريكا وإسرائيل ومن لف في لفيفهم من الأنجاس والأرجاس، من يحاربون الإسلام والمسلمين. نراها على حقيقتها، أنها ضعيفة هشة. المتوكل على الله سبحانه وتعالى يسقط عنده حل الاستسلام. الاستسلام هذا ليس حلا. فمن توكل على الله لا يقع في هذا الفخ، فخ الاستسلام، لأنه يعرف أن القوي، أنه مع القوي، أنه مع العظيم، مع الناصر. إذن لا استسلام في قاموسنا أبدا. ولا يرتمي هذا المتوكل في أحضان الأعداء مستجديا للسلام. ويوجهنا الله سبحانه وتعالى للاعتماد عليه والتحرك الجاد، ثم هو من سيتولى النصر والغلبة. المؤمن المتوكل على الله يرى بنوره سبحانه وتعالى، فيقرأ الأحداث بناء على الوعود الإلهية، لأنه مؤمن بالله موكلا لأمره لله، فيعمل كل جهده ويعمل ما باستطاعته، ثم وهو مؤمن بوعود الله سبحانه وتعالى، فيرى وعود الله تتحقق أمامه، لا بناء على التهويل الإعلامي والتضليل للعدو.
0: نعم، وهنا ندرك يعني في هذه الحالة خطورة التقاعس والتوكل في هذه المرحلة، لأن البعض قد يعتبره توكلا أو هو المخرج الصحيح عندما يسلم نفسه وأرضه وبلده للأعداء، لأعداء الله من اليهود والنصارى. إضافة إلى أن هناك خطورة كبيرة جدا لمن يتقاعسون ويتواكلون في هذه المرحلة. أستاذ عبد الحافظ، خطورة التقاعس والتواكل، وأيضا لو نستلهم من الإمام الحسين، وما زلنا على مسافة أيام فصلتنا عن استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في العاشر من محرم، كيف نستلهم أيضا الثبات من نهج الإمام الحسين عليه السلام في الطف، حيث أن الإمام الحسين لم يتوكل على الله قاعدا فقط، بل خرج معه أطفاله ونساؤه ليقول كلمة الحق مهما كانت العاقبة.
1: نعم، التقاعس في المعارك المصيرية للأمة هو ليس حيادا، التقاعس ليس حيادا، بل هو تمكين مباشر للعدو من أمتنا، ويفكك جبهتنا الداخلية، ويورث لنا الذل في الدنيا والعقاب من الله عز وجل في الآخرة. إذن التقاعس ليس حيادا كما نرى اليوم. المسلمون والأعراب يتقاعسون ويظنون أنهم حياد، لا دخل لهم في الظالم ولا في المظلوم. التقاعس هو خذلان، التقاعس هو تمكين للعدو. من يتقاعس فإنما هو في صف الأعداء، هكذا بكل صراحة. نستفيد من الإمام الحسين ومن ثبات الإمام الحسين أولا من شعاره الخالد هيهات منا الذلة، وتفضيله الشهادة على العيش تحت وطأة الظلم، بمعنى أنه مستحيل أن يسكت الإنسان حين يرى الظلم، حين يرى الظالمين المتغطرسين المتكبرين المتجبرين، ويكون ساكتا لهمه بطنه وإشباع شهواته ورغباته. بل كما قال الحسين: والله إني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برمة. نستفيد من الإمام الحسين ومن تحركه ومن جهاده أن من توكل على الله عز وجل حتى لو لم يكن يمتلك إلا العشرات من أهل بيته وأصحابه، أمام الجيوش المؤلفة من الأعداء، حتى لو لم يكن يمتلك إلا سلاحه الشخصي، أمام ما يمتلكه الأعداء من قوة وعتاد من أسلحة خفيفة متوسطة وثقيلة، لكن من توكل على الله سينصره الله. ورأينا أن كيف نصر الله سبحانه وتعالى كان للإمام الحسين، حتى لو قتل الإمام الحسين، حتى لو سفك الأعداء دم الإمام الحسين وأصحابه وأهل بيته، لكن الله نصر الحسين. فنرى أن النصر والوعد الإلهي يتحقق سواء استشهد الإنسان أو بقي حيا على قيد الحياة، لأنه النهاية لابد أن يموت الإنسان، فالأفضل أن يموت بشهادة. رأينا أن من توكل على الله نصره الله، فهذا هو الإمام الحسين، نصره الله وخلد الله ذكره إلى اليوم، وحفظ بدمه وبدماء أصحابه ومن بعده أهل بيته الإسلام حتى وصل إلينا نقيا طاهرا. هذا هو النصر. نستفيد من الإمام الحسين أن يتحرك الإنسان ليكسر الجمود بالقدرات المتاحة، حتى لو اختل ميزان القوى، ويوقن الإنسان بعدالة قضيته. ما دام وأنك على القضية الحقة والعدلة، فالتضحيات في سبيل الله لا تضيع، بل تدك عروش المستكبرين.
0: صحيح. ورأينا أيضا كيف توكل اليمانيون على الله عز وجل، فأسندوا غزة وسندوا المستضعفين، فنصرهم الله عز وجل عندما تصدوا حتى للأمريكيين والإسرائيليين في البحار وفي عمق الكيان بالقدرات المحدودة. وفي الطرف الآخر في النقيض نرى كيف أدوات اليهود والنصارى والأمريكيين والإسرائيليين يعولون على أسيادهم لنصرتهم، ويتخلون عن الله عز وجل كما يفعلون الآن اليوم. أستاذ عبد الحافظ الآن يحركون القبيلة اليمنية ويستهدفون القبيلة اليمنية ويتخندقون خلفها لضرب وحدة اليمنيين، ولضرب أيضا استهداف القبيلة بشكل عام. برأيكم أستاذ عبد الحافظ، لماذا يستهدف الأعداء القبيلة اليمنية ومحاولة تشويه الهوية اليمنية، وهل هناك علاقة بين استهداف الهوية ومحاولة ضرب التوكل في نفوس الناس؟
1: القبيلة اليمنية هي منظومة عسكرية متماسكة، وهي الحاضنة الشعبية والمدد البشري للجبهات. أولا، الأعداء يستهدفون القبيلة اليمنية ببعض الأشياء. مثلا، أولا لماذا يستهدفون القبيلة اليمنية؟ يستهدفون القبيلة اليمنية كما قلنا لأنها مخزن المدد البشري. القبيلة اليمنية والقبائل عبر التاريخ هي الجيش الشعبي البديل، فالدول أو الشعوب ليست كلها، بل نحن مثلا اليمن ليس استفادتنا وليس كل يعني طاقاتنا هي على الجيش، بل الشيء الذي نعتمد عليه بعد الله عز وجل هي القبيلة اليمنية. فهي عبر التاريخ والجيش الشعبي البديل القادر على التعبئة والحشد العسكري في ساعات معدودة، وتمثل جدار الصد الأول ضد الغزاة. والقبيلة اليمنية منظومة أمنية وقضائية ذاتية. تتميز القبيلة بنظام العرف والأسلاف لحل النزاعات بسرعة وحسم، مما يجعل المجتمع متماسكا وعصيا على الاختراق الأمني والشرخ الداخلي، وحاضنة قيم النخوة والشهامة، فهي منبع الثقافة ومنبع رفض الذل وتمتلك محركا قياميا قويا وهو النكف الجبلي. النكف الجبلي هو المحرك لهذه القبائل. والتكامل أيضا القبائل والقبيلة اليمنية هي متكاملة مع الهوية الإيمانية. عندما تندمج قيم القبيلة مع ثقافة الجهاد يتحول المجتمع إلى سد منيع لا يمكن تدميره بالوسائل العسكرية ولا غيرها. يستهدفون القبيلة اليمنية بإشعال الثارات والنزاعات البينية، فيغذون الحروب القبلية ويدعمونها بالمال والسلاح من تحت الطاولة من أجل أن يستنزفوا القدرات القبلية، يستنزفوا الأفراد ويستنزفوا الطاقات، حتى إذا ما أتى العدو الحقيقي تكون القبيلة ضعيفة لا تستطيع المواجهة. يستهدفون القبيلة أيضا باختراقها عبر الحرب الناعمة، يبثون ثقافة الميوعة والاتكالية واستهداف الغيرة والنخوة عبر الغزو الفكري، ليحولوا الشباب الغيور إلى إنسان فاقد للمسؤولية لا يحركه أي شيء. يشوهون أيضا الرموز ويشيطنون العرف، ويحاولون تصويره على أن العرف القبلي تخلف ورجعية، ويشيطنون الوجاهات الاجتماعية ليحدثون شرخا وفجوة بين الشباب وبين القبيلة التي تضبط أمن المجتمع. يشترون أيضا الولاءات ويفتتون النسيج الداخلي عبر استقطاب بعض النفوس بالمال والمناصب بهدف وجود شروخ داخل الأسرة القبلية الواحدة. إذن وعي القبيلة اليمنية اليوم بهويتها الإيمانية وحل النزاعات الداخلية بالصلح والتحرك تحت راية مواجهة المستكبرين هو الصخرة التي تتحطم عليها.

0: الأخير عندما نتحدث عن التوكل، كيف يحمينا التوكل على الله عز وجل من الركون لوعود الأعداء ومواثيقهم عند الهدنة؟ هل التوكل على الله عز وجل هو الذي يجعلنا نصدق مواثيقهم، أم يجعلنا نأخذها بحذر شديد وحتى لو بدلنا فيها بعض الخير؟
1: نعم، التوكل على الله يعطينا أو يفهمنا أنه لا ركون على الأعداء ولا على وعودهم، فنقطع الرجاء من الأعداء. التوكل يربط القلب بالله وحده، كما قال الله عز وجل مبينا لنا أنه لا رجاء ولا ركون للعدو ولا إلى وعوده ومواثيقه. يقول عز وجل لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فلا نثق بعهودهم. التوكل يحمينا أيضا ويحفظ لنا جاهزيتنا ويجعلنا في حذر دائم، نتعامل مع أي هدنة بيننا وبين الأعداء على أنها محطة لبناء القدرات ومضاعفة التدريب، ليس للاسترخاء ولا إلى إلقاء السلاح. التوكل أيضا يجعلنا نفاوض، ونحن نفاوض من موقع القوة، أننا نخوض أي مسار بعزة ومنعة دون تقديم أي تنازلات تمس السيادة، موقنين أن النصر إنما هو بيد الله، ليس بيد هؤلاء الأعداء، ولا بالتنازل لهم ولا بالاستسلام ولا بالخضوع ولا بالركون إليهم، موقنين أن النصر إنما هو من الله عز وجل، بيده لا بيد من يقدم الوعود.
0: نعم، إذن يجب علينا أن نثق بالله عز وجل وأن نتوكل عليه وأن نحذر من الأعداء وأن نكون في يقظة وفي جهوزية واستنفار. شكرا لكم، شكرا جزيلا أستاذ عبد الحافظ على حضوركم معنا وعلى ما تفضلتم به، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نذكر في ختام هذه الفقرة، فقرة منبر الجمعة، بالوقفة التي ستقام في بعد صلاة الجمعة في كل مساجد اليمن، جهوزية واستنفار لإنهاء الحصار والعدوان.
2: يا أيها المسلمون جميعا، إن النصر من الله والعون من الله والهداية من الله والتوفيق من الله، يأتي كل ذلك مع الاستجابة العملية لله سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ولينصرن الله من ينصره، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما الحالة الأخرى، حالة القعود والتخاذل، فمقترن بها الوعيد من الله، الوعيد إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم، في آية وطبع الله على قلوبهم، الطبع على القلوب. الوعيد خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا. كم في القرآن الكريم من وعيد. لذلك نحن ثابتون على موقفنا، متوكلون على الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
0: مستمعينا الأعزاء، بعد أن انتهينا من الفقرة الأولى، فقرة منبر الجمعة، الآن نذهب وإياكم إلى الفقرة الثانية من هذه الحلقة.
3: ومضة معرفية.
0: في هذه الفقرة سنتحدث عن التوكل على الله عز وجل مع الشيخ محمد راتب النابلسي، يحدثنا عن التوكل على الله عز وجل وعن جوهر التوكل. تفضلوا معنا بالاستماع إلى هذه الومضة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: هناك مشكلة كبيرة في العالم الإسلامي، أن التوكل يستخدمه المسلمون في جوارحهم،
6: نعم،
5: لا يعملون، بينما مكان التوكل هو القلب.
6: نعم.
5: المؤمن يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء،
6: نعم،
5: ثم يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء.
6: التوكل عمل قلبي،
5: عمل قلب
6: وليس للجوارح.
5: نعم. فلذلك المنهج القويم هو طريق عن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق، فمن أخذ بالأسباب واعتمد عليها وألهها واستغنى عن الله وقع في وادي الشرك، ومن لم يأخذ بها وقع في وادي المعصية. فالبطولة أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. ماذا يعني التوكل؟ عندك سفر بمركبتك، تراجع المركبة مراجعة تامة، كل شؤون المركبة، المكابح، المحرك، الزيت، وبعد أن تراجعها مراجعة تامة يقول يا رب أنت الحافظ وأنت المسلم وأنت الموفق، جمعت بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل على رب الأرباب. هذا الموقف ليس سهلا، سهل جدا أن تأخذ بالأسباب كالعالم الغربي وتنسى الله وتعتمد عليها وتؤلهها، وسهل أيضا كالعالم الإسلامي لا تأخذ بها أصلا. يا رب تنصرنا على أعدائنا،
6: دعاء فقط،
5: دعاء بلا عمل. لذلك الذي لا يتبع الدعاء بالأخذ بالأسباب يستهزئ بالدعاء. واحد عنده جمل أجرب، رآه عمر قال له ماذا تفعل يا أخ العرب بهذا الجمل؟ قال له أدعو الله أن يشفيه.
6: نعم.
5: قال له هل جعلت مع الدعاء قطرانا؟
6: نعم، الدواء المناسب.
5: نعم. رأى أناسا يتكففون الناس في الحج.
6: نعم.
5: فقال سيدنا عمر من أنتم؟ قال نحن المتوكلون. قال كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. أنا أرى أن المسلمين الآن في أمس الحاجة إلى هذا المفهوم الغائب عن معظم المسلمين. بظن التوكل ما يساوي شيء، الله بينصرنا، الله بيوفقنا، نحن أمة محمد، أمة مرحومة، هؤلاء أعداؤنا يزدادون قوة ونزداد ضعفا ما لم نأخذ بالأسباب. نحن في عنا آية كريمة وخطيرة، وعدم الأخذ بها أحد أسباب ضعف المسلمين. هذه الآية وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هم أعدوا لنا ولم نعد لهم. فلذلك فرضوا على العالم ثقافتهم وإباحيتهم وأفلامهم وانحطاطهم، وصار النموذج الغربي مطبق في العالم كله من خلال الإعلام. أنا أرى أن المسلم يجب أن يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن يتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. في عنا ملمح دقيق من حديث شريف، إن الله يلوم على العجز، ما بيدنا شيء، انتهينا، أعداءنا أقوياء. هذا موقف انهزامي، إن الله يلوم على العجز، ولكن عليكم بالكيس. الكيس أن تأخذ بالأسباب، فإذا غلبك أمر عندئذ قل حسبي الله ونعم الوكيل. كيف؟ يعني طالب ما درس إطلاقا فما نجح، قال هذا ترتيب الله، هذا قضاء وقدر، هكذا أراد الله، أنا راضي بحكمه. لا، أنت كسول ورسبت أنك كسول فقط، هذا جزاء التقصير فقط، لا تدخل الإله العظيم بتقصيرك. فبعض المسلمين وهم ليسوا بقلة يعزون أخطاءهم إلى القضاء والقدر، يعزون تقصيرهم، يعزون عدم أخذهم بالأسباب إلى القضاء والقدر. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، بالسعي، بالعمل. فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. يعني الطالب الذي درس دراسة رائعة وفر كل وسائل النجاح، وفي يوم الامتحان أصابه مرض حال بينه وبين الامتحان، هذا بيقول مقبول منه أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل. أما إنسان قصر في الدراسة فلم ينجح، مرفوض أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل، هذا جزاء التقصير. هذا درس بليغ يحتاجه المسلمون اليوم. الآن النبي الكريم لما هاجر هو سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، لماذا اتجه ساحلا؟ ولماذا قبع في غار ثور؟ ولماذا استأجر دليلا غلب فيه الخبرة على الولاء، دليل مشرك؟ ولماذا ولماذا لم يبقي ثغرة إلا وغطاها بأخذ بأسباب؟ فلما وصلوا إليه بقي ثابتا، هو أدى الذي عليه، والآن الله بينصره. قال له يا رسول الله لقد رأونا. قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ إذن ينبغي أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا هو المطلوب، وإلا التوكل بمفهومه الساذج، المفهوم الذي يفهمه الناس، مرفوض. التوكل محله القلب، والجوارح محلها الأخذ بالأسباب. فإذا نقلنا التوكل إلى الجوارح فهذه الطامة الكبرى، وهذا ما يدفعه المسلمون ثمن فهمهم للتوكل فهما غير صحيح. الله عز وجل يحب المتوكلين. النبي الكريم أخذ بالأسباب. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. يجب أن يخطط المسلمون أن يعيشوا المستقبل. يروى أن غدير ماء فيه سمكات ثلاث، مر صيادان أبصرا السمكات الثلاث وتواعدا أن يرجعا ومعهما شباكهما ليصيدا ما فيه من السمك. فسمع السمكات قولهما، هي السمكات الثلاثة كيسة يعني ذكية وأكيس منها وعاجزة. أما أكيس هذه السمكات لم تعرج على شيء حتى خرجت من المكان الذي يدخل منه الماء من النهر إلى الغدير، في غدير وفي جنبه نهر وفي فتحة بينهما، خرجت. وقالت العاقل يحتاط للأمور قبل وقوعها. أما الأقل ذكاء بقيت في مكانها حتى عاد الصيادان، فذهبت لتخرج من حيث خرجت رفيقتها، فإذا بمكاني قد سد، فقالت فرطت، وهذه عاقبة التفريط. غير أن العاقلة لا يقنط من منافع الرأي. ثم إنها تماوتت، فطفت على وجه الماء منقلبة تارة على ظهرها وتارة على بطنها، فأخذها الصياد بيده ظنها ميتة، وضعها على الأرض بين النهر والغدير، فوثبت في النهر فنجت. وأما العاجزة فلم تزل في إقبال وإدبال حتى صيدت. فكل إنسان يحتاط للأمر قبل وقوعه بيكون عاقل، والذي يحتاط بعد وقوعه بيكون أقل عقل. هذا بيسموه الآن ردود الفعل. القوي يفعل والضعيف يتخذ ردود أفعال، والذي يضيع وقته في القيل والقال هذا العاجز، فلم تزل في إقبال وإدبار حتى صيدت. إذن التوكل يعني أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا المفهوم يحتاجه المسلمون في محنتهم الآن.
6: فضيلة الدكتور، ما هو الأمر المطلوب فعله ممن أحبهم الله سبحانه وتعالى؟
5: ورد في الأثر القدسي، يا ربي أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ فجاء الجواب، أحب عبادي إلي تقي القلب. نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ يعني الذي أحبه الله واجبه الأول أن يحببه إلى خلقه، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال يا رب إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي، ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وبنعمائي كي يحبوني، وببلائي كي يخافوني. فالذي أحبه الله ينبغي أن يحبب الناس، أن يحبب الناس بالله عز وجل.
0: بهذا نكون قد استمعنا مستمعين الأعزاء إلى هذه الومضة المعرفية مع الشيخ محمد الراتب النابلسي عن التوكل على الله عز وجل. والآن نذهب وإياكم وننتقل إلى الفقرة الختامية والثالثة من هذه الحلقة.
3: ميدان الخطابة. ميدان الخطابة.
0: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة الختامية، وهي فقرة ميدان الخطابة. هذه الفقرة التي نتحدث فيها عن موضوع من مواضيع الخطابة لنستفيد نحن الخطباء، وكذلك استفيد إخوتي الخطباء في هذه الفقرة. كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية في الجمعة الماضية عن الخطابة عند الإمام الحسين عليه السلام، واليوم نتحدث عن الخطابة عند السيدة العقيلة زينب بنت الإمام علي عليه السلام، وعن أبرز خصائص الخطابة عند هذه السيدة العقيلة الخطيبة الفصيحة. السيدة زينب، مستمعين الأعزاء، السيدة زينب عليه السلام لم تكن خطيبة منبر مثل ما يحصل الآن، يعني لم تكن تأتي إلى الجامع وتخطب من فوق المنبر بالمعنى الذي نعرفه، ولكنها كانت خطيبة ميدان، خطيبة موقف، تلقي كلماتها بين يدي جلادها فيسكتون ويرتجفون وتنكسر معنوياتهم. ولها خطب، يعني من ضمن خطبها الشهيرة الخطب التي ألقتها أمام عبيد الله بن زياد في العراق، وكذلك خطبتها في الشام أمام يزيد ابن معاوية. السيدة زينب لم تكن تخطب لتكسب معركة فقط، كانت تخطب لتسقط معنويات المنتصر. وقفت أمام ابن زياد فنطقت بكلمات كأنها سيوف، وتحول الاحتفال إلى ندم. كانت في خطبها تجمع بين الدفاع عن الإمام الحسين عليه السلام وعن الدفاع عن المبادئ ومواجهة الخصم. في كل موقف كانت تجمع بين الشاهد والمتهم، تذكر بما فعله العدو لتستفز ضميره. ولذلك أحداث كربلاء، من الذي رواها لهذه الأمة ومن الذي سجلها؟ السيدة زينب عليه السلام أهل البيت الذين حضروا تلك المعركة رأوها بأم أعينهم، وهم الذين سجلوا ذلك التاريخ ورأوا تلك الأحداث. فكانت تذكر بما فعله العدو، وليست خطابة السيدة زينب عليه السلام كانت تنطلق فقط من الانفعال العاطفي في ساعة الغضب والحزن. لم تبكي على الملا بالرغم من أنه أصابها ما أصابها وأصاب أهل البيت عليهم السلام، ولم تكن تضرب رأسها وتصرخ. خطبها كانت تأتي من العقل قبل القلب، تضرب الخصم في عز انتصاره. ولذلك لو نقرأ خطبتها أمام عبيد الله بن زياد في العراق، وكذلك خطبتها أمام يزيد بن معاوية، كيف كان ينفعل يزيد من كلماتها الحادة والقوية التي هي مليئة بالحجة والبيان. السيدة زينب عليه السلام كانت تركز على المعركة الفكرية والوعي، وليس فقط على الثأر الشخصي. استطاعت بكلمة يعني واحدة عندما قالت في بالقتل، وكذلك وهذا النص منسوب للإمام علي بن الحسين عليه السلام، في بالقتل تهددنا يا ابن زياد، أن تجعل فعله يبدو عاديا لا يستحق أن يحتفل يعني لمقتل الإمام الحسين، لأن القتل لهم عادة وكرامتهم من الله الشهادة. فنعم، حين قال لها ابن زياد مستهزئا: كيف رأيت يا زينب صنع الله بأهل بيتك؟ وقيل أن هذا القول هو ليزيد بن معاوية. فقالت عليها السلام: ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم ورزقوا الشهادة، وسوف يجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن تكون الفلج يومئذ يا ابن مرجانة. كانت هذه خطبة عظيمة جدا تعجز الخصم وتجعله يسكت. خطبتها في الشام أمام يزيد بن معاوية، حين أتي بالرؤوس إلى يزيد ووضع رأس الحسين عليه السلام بين يديه وقال: ما يوم بدر يا حسين؟ أو أن هذا اليوم هو بيوم بدر. نطقت السيدة زينب عليه السلام بخطبتها الخالدة وحمدت الله عز وجل وذكرت الله عز وجل، ثم استرسلت في خطبتها. ومن ضمن خطبتها أنها قالت: أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسرى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة. إلى أن قالت سلام الله عليها، ثم كان عاقبة قرأت هذه الآية: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وقرأت: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، إلى آخر الآيات الكريمة. وقالت أيضا السيدة زينب عليه السلام وهي تتحدث إلى يزيد أنه: كد كيدك، فوالله لا تمحو ذكرنا، ولن يسقط عنك عار ما فعلت، وأيامك إلا عددها، الرأيك إلا فند، فاستمع يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. حتى قال يزيد بن معاوية: أسكتوها، لأنه لم يستطع أن يواجه الحجة. امرأة، وهنا الفارق أحبتي الأعزاء، أن من يتكلم بهذه الخطبة ومن ينطق بهذه الكلمات العظيمة هي امرأة، هي بنت علي السيدة زينب عليه السلام في محضر القوم، امرأة مصابة، استشهد أخوها واستشهد جمع من أهل بيتها، رأت مصارعهم ورأت رؤوسهم، وهذه الرؤوس يأخذها الأعداء، في نفس الوقت لم تضرب، لم تلطم، لم تخدش، قامت ثائرة بوجه الطغيان الأموي في خطبة بليغة عظيمة سجلها التاريخ. هذه الخطبة التي ألقتها السيدة زينب على يزيد بن معاوية عرت يزيد، هذه هي الخطابة الحقيقية، الثقة بالنفس، الشجاعة، الفصاحة، قوة الحجة، الصدق أولا في الخطاب، ضبط الانفعال أمام العدو، عرتهم وعرفت بحقيقتهم، حولت المأساة إلى مشروع وعي، فككت خطاب الخصم، ليس فقط خطبة هكذا، خطبة عادية، كلمة صادقة كانت أقسى على الظالم من سيفه. وبإمكانكم مراجعة الخطبة كاملة وقراءة هذه الخطبة أيضا للإمام علي بن الحسين عليه السلام في محضر يزيد، بعد أن أكملت السيدة زينب عليه السلام خطبتها ألقاه الآخر وكان صغيرا في السن خطبة بليغة مجلجلة وعظيمة ومزلزلة، عرت الطغيان الأموي أمام ذلك الحشد. أحبتي الأعزاء، نستفيد نحن الخطباء ويجب علينا نحن كخطباء أن نستفيد من الخطابة، من خطابة السيدة زينب العقيلة زينب عليه السلام، كيف بدأت خطبتها، كيف قدمت الحجة والبرهان، كيف عرت الشبه الأموية والطغيان الأموي، وعرته أمام الجم، حتى أن الحاضرين، وهذا ما يحكيه المؤرخون، أن الحاضرين ذلك المجلس الأموي بعد أن سمعوا السيدة زينب وسمعوا الإمام علي بن الحسين عليه السلام بكوا وتأثروا لهذه الخطبة العظيمة التي ألقتها، الفصاحة، الشجاعة، القوة، الثقة بالنفس، هذا ما نستفيده إلى أشياء أخرى يمكن أن نستفيدها من خطبة السيدة زينب عليه السلام، وحري بنا أن نحفظ خطبتها وأن نستفيد منها. مستمعينا الأعزاء، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الفقرة، فقرة ميدان الخطابة، وأيضا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة، حلقة اليوم من برنامج ملتقى الخطباء الذي قدمناه على إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة. نجدد الشكر مرة أخرى لضيفنا الكريم في فقرة منبر الجمعة الذي أثرى حوارنا بعلمه عن موضوع التوكل على الله عز وجل، كما تحدثنا في الفقرة الثانية وأمضى معرفية عن التوكل على الله أيضا والموازنة بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله مع فضيلة الشيخ محمد راتب النابلسي. وختمنا هذه الحلقة بفقرة ميدان الخطابة عن الخطابة عند السيدة زينب عليه السلام وأبرز خصائصها. مستمعينا الأعزاء، نشكر لكم استماعكم، كما نشكر مخرج الحلقة المهندس محمد علي هبة. تقبلوا خالص التحايا مني أنا الأستاذ، مني أنا المقدم عبد المجيد يحيى محمد إدريس. نترككم الآن في رعاية الله عز وجل، ونتطلع إلى لقائكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
7: إنه وقت الوحدة يا أمة محمد. ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

من يقدمون التضحيات من أبناء أمتنا وهم يواجهون العدو الإسرائيلي. هي تضحيات في محلها، تضحيات في إطار الموقف الحق، الموقف المشرف، وفي إطار الضرورة، الموقف الضروري لهذه الأمة بكل الاعتبارات، اعتبار كرامتها الإنسانية وانتمائها الإسلامي وحقوقها المشروعة ودنياها وآخرتها. لكن من يتجهون بكل جد واهتمام كبير جدا تقديم الدعم المالي وتقديم الدعم الإعلامي وتقديم الدعم الاستخباراتي وتقديم الدعم العسكري، كل أشكال الدعم الأمريكي والإسرائيلي، بينما الأمريكي والإسرائيلي يعملان معا في إطار تنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدف بكل وضوح هذه المنطقة بكلها وهذه الشعوب بكلها، وإنما يريد أن يتخلص بداية ممن يعتبرون عائقا حقيقيا أعاقوه عن تنفيذ مخططه ليستكمل المخطط، وهو مطمئن أنه لن يواجه مشكلة تجاه الآخرين لأنهم لا يمثلون حالة منعة ولا قوة ولا عزة ولا ثبات في مواجهته. فتحوا له كل شيء، اخترقهم في كل شيء، تغلغل فيهم في كل شيء، دجنوا له شعوبهم وجيوشهم وأجهزتهم، وباتوا لقمة سائغة ويأمل أن يستهلكها بكل بساطة حينما يصل الدور إليها. والدور الآن هو الاستغلال لها، وبعد استنفاذ هذا الدور هو الأكل لها، كما كان ترامب بنفسه يقول عن السعودية بنفسها بأنها بقرة حلوب يحلبها حتى يجف ضرعها ثم يذبحها، هكذا كان يعبر لكن باللغة الإنجليزية. ذلك الخسارة كبيرة لهم،

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم، تربطكم مباشرة في الأستوديو.
2: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة

أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وظرف منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة.

جعلناهن أبكارا قربا أترابا لأصحاب اليمين جلة من الأولين وجلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في زمون

ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من حجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم

ولقد علمتم النشأة الأولى.

Hello.

نزل من حميم وتصلية الجحيم. إن هذا لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.